0: بالذات، يعني في القرآن بالذات، الركوع ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فحتى التعميم نفسه، الخاشعون، لما شي تقولي تعمم لي ان كل الخاشعين، ها كل الخاشعين، به زيوت خاشعين وشوافع خاشعين وهابين خاشعين حتى أبوذين خاشعين، الخشوع ذاك لما يقف كذا وبخشوع وبها، يعني انت التعميم هذا تعميه، فيه نوع من التعميه، فيه نوع من التعميه، لما تعمم المسألة فيها نوع من التعميه. لا، الآية واضحة من البداية تتكلم عن اتجاه قيادي، إنما وليكم، بيقول يا مؤمنين وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ها الذي أدى زكاته راكع وأقام الصلاة وهو راكع. إذن هنا اتضحت لنا المسألة بأن الموضوع واضح يا أخوة، الموضوع ما يشتي له لف ودوران، ما يشتي له لف ودوران يعني، ولا يشتي له تحريفات ولا يشتي له تأويلات. الموضوع يتكلم عن حدث خاص ورجل خاص، والآية في سورة المائدة أواخر سور نزول. شوفوا الانسجام العجيب حتى ما بين آية الولاية وحديث الولاية، ها إنما وليكم الله، وش بداية حديث الولاية؟ إن الله مولاي ورسوله وأنا مولى المؤمنين، ها والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. شوفوا، وانصر من نصره، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تلاحظوا كيف الانسجام العجيب ما بين الآية القرآنية وما بين النص النبوي، ما بين النص النبوي. إذن اتضح لنا في خلال هذا المقطع بأن التعميم غير صحيح هنا، يعني يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الذين آمنوا، يا أيها الناس اتبعوا الناس، لا ما هو شل. وأيضا لما يجي يقول لك إن المقصود يقيمون الصلاة وهم راكعون، يعني المسألة فيها تقديم وتأخير في اللغة، يا أخي ما احناش بحاجة تقدم وتأخر، الآية واضحة. ويؤتون الزكاة، ما قالش يقيمون الصلاة وهم راكعون، قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني هو لا يتكلم عن حدث عام، يعني ما احناش مكلفين كلنا ندي الزكاة واحنا راكعين. إذن هذا حديث خاص، حدث خاص حصل، والتعميم كما قلنا في لغة العرب قد يدي صيغة عامة، والمقصود واحد، والمقصود اثنين، والمقصود ثلاثة، والمقصود مجموعة، والمقصود في أوازن. هذه طبيعة اللغة، هي طبيعة اللغة العربية، فلا ينبغي أن ننخدع أيها الإخوة بأساليب أولئك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء

هذا شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

بيد الخير على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا وأمرتني بالشكر حقا وعدلا ووعدتني

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

حائد، وعداوة كل عدو، وطعن كل طاعن، وقدح كل قادح، وحيل كل متحيل، وشماتة كل شامت، وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة،

حوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر، فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدعائك.

ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تفنجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فارتمور
0: شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: استوري استوري
0: دور على اليمين لليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: انسى ودرج ارفع راسك
1: يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا ق

خطوة واحد واحد. هزة هزة هزة تنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

حول. سد كويس الحزن. صحي النائم.

0: يا بني
1: احسن قال قول قول قول لي مالي مالي مد الذراع امام احسن فك فك قال قول قول قول قول لي نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهيئه.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: جند محمد
1: جند محمد
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس

0: صد
1: يا ديمون
0: صد
1: يا ديمون
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: ولاد الله
2: هيهات ولاد
1: الله
0: لبيك يا رسول الله
1: لبيك يا رسول الله
0: لبيك يا رسول الله.

0: الكاشية الأمريكية
1: والكاشية الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والكاشية السعودية الكاشية الأمريكية
1: والكاشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ساري ساعد
1: كاريور
0: اسمى دل ساري
1: ساعد كاريور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخطط فلن نخطط، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المجاهدين في سبيل الله. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد والمحور أثير ثقافة القرآن. نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم، وموضوع حلقتنا اليوم الجهاد من أبواب الجنة. المستمعون الأعزاء، مع احتساب قهوة الصباح من صيني القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع الجهاد من أبواب الجنة، وهو مأخوذ مما ورد في الأثر النبوي الشريف وقول سيدنا الإمام علي عليه السلام: الجهاد باب من أبواب الجنة جعله الله لخاصة أوليائه. وبداية نقول يا رفاق السلامة والجهاد في سبيل الله أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن سيدنا النبي الخاتم صلوات الله عليه وآله الأطهار أطلق علينا وبلادنا وقلدنا وسام الشرف العظيم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، وأن بلادنا وطن المدد ومن قبلها يأتي نفس الرحمن. فاليمانيون هم أول من لبى نداء الإسلام وناصره، وتقدم مجاهدو الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وحمل رايته، وله الأمجاد المشهودة في التاريخ الرسالي للدعوة المحمدية، وبصمات رجاله جند الله مسطرة ملاحمها في مراجع وأدبيات التوثيق الجهادي. فلا تخلو معركة أو غزوة أو فتوحات من أن يكون قادتها وحاملين رايتها أصولهم يمنية، وينتمون لشعب ووطن الحضارات بكل مراحلها قبل الإسلام ومنذ بزوغ فجره وحتى اليوم. ومشهود أيضا للمقاتل والمحارب اليمني المجاهد في سبيل الله الذي قال عنهم في قرآنه المجيد: أولي قوة وذي بأس شديد. واليوم يا خبرتنا ونحن نصمت ونقارع ونتصدى للغازي والمحتل، ويخوض شعبنا تحت لواء مسيرته الجهادية الإيمانية القرآنية معارك الدفاع عن الوطن وحرية أبنائه وسيادته واستقلاله وتحرره من ربط وقيود الوصاية والتبعية والارتهان للخارج بفضل الله وثورة الإيمان ونهج القرآن، بالتوازي مع وقوفه المبدئي والثابت لنصرة الشعب الفلسطيني المقاوم ضد الاحتلال وكيانه الغاصب للأرض الفلسطينية وللمقدسات، وبدافع الواجب الإيماني الجهادي والإنساني والأخلاقي، لقول الحق سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم، والعاقبة للمتقين.

0: إخوة وأخوات أبناء وبنات هوية الإيمان والجهاد المقدس، نرفع اليوم شعار الصرخة في وجه المستكبرين، ومعها يخوض مجاهدون الأعزاء الأبرار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دفاعا عن يمن الجهاد والعزة الإيمانية، وتصديا لمؤامرات وتطاولات المشروع الصهيوني الأمريكي العربي، وتواصلا لنصر الله لنا ضد تحالف الشر فيما كانت تسمى عاصفة الحزم التي استهلت عدوانها البربري والوحشي في 26 من مارس 2015 ميلادية بغارات هستيرية على المدنيين الأبرياء بالمناطق المجاورة للمطار، ونعني الأحياء المجاورة لمطار صنعاء الدولي. وتواصلت جرائمها العشوائية لتطال البشر والحجر والأخضر واليابس كما يقال، وفي كل مناطق ومحافظات الوطن اليمني، وتدمير وتخريب كل البناء التحتية ومرافق العمل والإنتاج والخدمات العامة من كهرباء وصحة ومدارس ومعاهد وجامعات، ولم تسلم منها حتى المقابر والأماكن والمواقع الأثرية والخاصة بالتراث اليمني، وحتى صالات الأفراح والعزاء. كم أنا أحدد لكم؟ وعشرات الآلاف من الضحايا شهداء وجرحى ومصابين، لكن بفضل الله وعونه وتأييده كان ولا يزال ذلكم الارتفاف والنفير الشعبي لكل الشرائح الاجتماعية والمكونات الحزبية والسياسية حول قيادته الثورية المجاهدة ودولته المناضلة، ويحمل لواءها القائد العلم الحكيم السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، ومعه كل الأحرار والشرفاء بالجيش والأمن الذائدين عن حياض الوطن وحريته وعزة أبنائه واستقلاله وسيادته، ومني تحالف الشيطان والكفر والنفاق والعمالة بالخسران والفشل المبين والهزيمة النكراء المدوية، وتظل سيوف الحق مشرعة حتى تحرير كل شبر من الوطن اليمني بأرضه ومياهه وجزره ووحدته الخالدة، ويتلازم في واجبه الجهادي بمعركة الفتح الموعود مع الدعم والإسناد ضمن محور المقاومة نصرة لأهلنا في فلسطين الثورة والمقاومة، حتى بلغنا بفضل الله وعونه وتوفيقه مرحلة الصراع المباشر مع عدو الأمة وتحالفه الشيطاني من الصهاينة الأمريكان والبريطانيين ومن لف لفهم من الأعراب المتصهينين وقوى الشر والطاغوت والاستعمار الجديد. يقول عز من قائل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. رشفات من القهوة ونصغي لأبي جبريل.
1: وإننا في مسيرتنا القرآنية والمشروع القرآني المبارك الذي أسسه وأرسى دعائمه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، نعتبر الجهاد ضد العدو الصهيوني وضد الهيمنة الأمريكية مرتكزا أساسيا لمشروعنا وعاملا مهما في نهضة الأمة وتغيير واقعها، وذلك من خلال الرؤية القرآنية التي ترتقي بالأمة في وعيها وتربي الأمة على الإحساس بالمسؤولية وتحيي الروح الجهادية، وتنتقل بالأمة من حالة الجمود وتلقي الضربات إلى موقع الفاعلية والموقف والعمل والتحرك الجاد في كل المجالات بوعي ورشاد، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وكما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد ظهر جليا خوف الصهاينة وقلقهم الكبير من نهضة شعبنا وتحركه على أساس من مبادئه القرآنية وعمله الدؤوب لبناء قدراته العسكرية وتحركه الشامل ليسهم بشكل فعلي مع أحرار الأمة وشعب فلسطين في دحر الصهاينة المغتصبين المجرمين واستعادة المقدسات.
0: رفاق الجهاد والفداء في سبيل الله، نختم تناولتنا في موضوع الجهاد باب في الجنة بإطلالة على ثقافة القرآن والهدي الإلهي والنبوي، فقد ورد لفظ الجهاد أكثر من 500 مرة في كتاب الله المجيد، وذكر اليهود وبني إسرائيل ذكر في القرآن لأكثر من 1000 مرة. أيضا يقول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. والآية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. وروي عن رسولنا العظيم صلوات الله عليه وآله العديد من الأحاديث الشريفة، منها الجهاد ذروة سنام الإسلام وسياحة أمتي الجهاد، ومن أراد الجنة فليجاهد في سبيل الله. ويقول سيد الوصيين وإمام المجاهدين والمتقين الإمام علي عليه السلام الجهاد فرض على جميع المسلمين لقوله تعالى كتب عليكم القتال، فإن قامت للجهاد طائفة من المسلمين وسعى سائرهم التخلف عن ما لم يجنح الذين يلون الجهاد إلى المدد، فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوا حتى يكتفوا. نسأل الله سبحانه أن يحتسبنا مجاهدين في سبيله بكل الجبهات، عسكرية وأمنية وثقافية وتكافلية اجتماعية وغيرها. فرسالة تبجيل واحترام وإعزاز لكل رجال الله المجاهدين في محور الجهاد والقدس والمقاومة وأشاوس أفرع ووحدات الجيش اليمني، نغنيهم وأنفسنا بملاحم النصر، وأن تكون المرحلة الخامسة من التصعيد مبشرة كسابقاتها بحلول الفتح الموعود. بارك الله فيهم وشد من أزرهم وصناع المجد أيضا في التصنيع العسكري وكتب أجور الجميع. ورسالة إعزاز وعرفان وتمجيد لكل المبادرين في حملة التعبية العامة بمعسكرات كافة المحافظات الحرة والمناطق العسكرية وأدائهم البطولي في المناورات الحية التي تنفذ بين الوقت والآخر، وكذلك التحية والسلام لكل المنفقين المساهمين في حملة حية على خير اليمن بإذاعة سام للتصنيع العسكري بنسختها 21 والقائمين عليها، بورك فيهم وكتب الله الأجر. الرحمة لشهدائنا باليمن وفلسطين ومحور المقاومة والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين المجاهدين الصادقين. جدد لقاءنا مع صين الكشف وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني كشف بنكهة سام افتر.
3: قشرة أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: بتوقيت طوفان الأقصى جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد بسم الله.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: فيما يتعلق بجبهة اليمن، في حضورها الرسمي والشعبي، وفي إسهامها العسكري الذي كان من أهم نتائجه المنع للعدو الإسرائيلي والأمريكي من الاستخدام العسكري للبحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد دول المحور. وهذا إنجاز كبير أنه تم منع الأعداء من الاستخدام للبحر الأحمر بشكل تام، بشكل نهائي، يعني لم يتم تنفيذ أي عمليات عدائية للأعداء من البحر الأحمر. وكذلك المشاركة في العمليات المشتركة مع المحور بالقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد العدو الإسرائيلي في إطار مسار تصاعدي واعد بالعمليات المفاجئة بالمزيد من التصعيد بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أي مدى زمني للعدوان. وكذلك الحضور الشعبي العظيم في المظاهرات والمسيرات المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية، وبزخم هائل ليس له مثيل في كل دول الإسناد وبقية البلدان العربية والإسلامية والعالم.
2: تعبنا والله تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله.

0: القدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
0: يا شنت كل غزة صابرة وبنها

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل اليمنيين وكل المتابعين، وأسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع إلى حلقة هذا الصباح الجميل والرائع الذي كل عمل من برنامج الحكيم اليمني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: أرحبت الجميع وحيا بكم، وخصوصا نحن بنرحب بكم اليوم ايش لشهر جديد من الاشهر الحميريه. كنا للامس في ذو المبكر، واليوم احنا بادئين شهر جديد، كل عمل وكل حركه، وهو شهر ذو القياد، هذا الشهر الحميري. طبعا انتم كما تعودنا في بدايه كل شهر حميري نعرف به ونقول كيف لو ما سمي هذا ومن جت التسميه. إذن كل المستمعين والمتابعين، الشهر الحميري ذو القياض يوافق شهر حزيران ويبدأ من 14 يونيو، والقياض اسم غلة تبذر في الشتاء وتحصد في الصيف، لأن كل الغلال في اليمن قديما وحاليا تسمى بمحاصيدها أو بموعد حصادها، لا بموعد بذارها. وفيه مثل: إذا تروح القياض حالس فالويل جالس. وأيضا حالس معناه إيش؟ يعني الثمر الطيبة. كذلك تحصد الزروع، الشعير والعدس والقلة التي زرعت في موسم التثة. مش بنقول له أنا موسم التثة اللي بيجي على مضر الشتاء وآخر مضر الخريف، هذا يزرعوا على التثة، الآن موعد حصاده. يعني ويبدأوا زراع الذرة الذي في فترة الجحر اللي احنا فيها الآن، يتم فيها فكح الذرة للمناطق اللي قد زرعت لهم 40 يوم و 45 يوم، يبدأوا فيها فكح الذرة أو التبديد أو الحجين، وهو التخفيف من كثافة الزرع المتجمع من جانب الزرع القوي لتقوية ما يبقى من نبات زرع الذرة، لتكون سنابلها كبيرة عوضا من الزرع الذي استأصل وفيها أمثال. احجن ابن الأربعين ولو بين الماء، وهو ومن المحويت أربع لو ينبع، الخامسة خاسة. وصلت الفكرة حق ذي المثل الجميل حق المحويت؟ أربع لو ينبع، يعني الرابعة لابد ما تسي، الخامسة خاسة، يعني خامس نبتة عنبعتها، يعني عنبعتها. أربع عدد ساق الزرع ينبع من نبع أي خروج، خامس أي ساق الزرع المعني. إذا كان عدد سيقان الزرع أكثر من أربع فيقلع الزرع الزايد، حتى إذا كانت خمسة فيقلع الخامس من الساق الردي لتقوية الأربعة من قصب الذرة كما يبع. ابن أربعين أي عمر نبات زرع الذرة، ويقال ابعد أخي وأنا أتي بيته، أو ابعد أختي من جنبي وأنا أتي حقها وحقي، ابعد كناية لساق الزرع أخي شقيقي، أتي أي أدفع، وخلاصة عهد زرع الذرة هذه الأمثال: اثبت جح واركب باح. وانعم والامثال كلها بتأكد أهمية خف الذرع في المناطق اللي قد زرعوا، ولكن المناطق اللي ما قد زرعوا ايش الحين الله يكون في عونهم ومن غضوة. ونبكر من اليوم ليش يبكر في المذرة في صعدة وفي محافظة صنعاء وفي محافظة عمرة، يبدأ من اليوم. والله هو الرسمي هو من 15 يونيو، يعني من غضوة بداية الذرع. هذا غير بس مقدمة بسيطة عن الشهر الحميري ذو القياض. وانتم متعودين في هذا السلسلة من الحلقات حق الحكيم اليماني، كل يوم بنتي لنا مجبر وحكاية من حكاوي الزراعة، وكيف تم تدمير الزراعة في بلادنا، تدمير منهج وإبعاد الناس من عملية الإنتاج الزراعي إلى عملية الاستهلاك للمنتجات الزراعية المستوردة. الوقت معي ما عاد يزعفناش، لأن كتسار المجبر في حلقة اليوم حول شهر الشهر الحميري ذو القياض، ولكن إن شاء الله في حلقة الغد نعود إلى مجبرنا الذي بنتحاكى فيه من أيش؟ من الاستهداف القطاع الزراعي في بلادنا بالاستعمار أو بالغزو الغذائي الجديد. في هذا الحلقة معنا حكاة خيرات حول أهمية العمليات الزراعية ومن أمثالها أيضا، وما هو الذي يجب على المزارعين القيام به، ولكن بعد ما نوقف كلي مع الفاصل اللي عودنا على عبد القادر وننتقل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا لكم يا رعية، وعد في الجعب الخيرات من الأمثال والحكاة حق هذا الأيام اللي يشتغلوا يتحققوا الرعية من أعمالهم. من الأمثال أيضا ما يقال عن المعلم الزراعي: يا تلمت الظلم الأول، يا محرش بين الأبتال، يا مثل مضى الملول قد فاق جميع المثالم. ما هذا كلام؟ يا مثل مضى الملول يا محرشه بين الأبتال، هذا بيأكد على أنهم الذي تلموا في الظلم، بيأكد عليهم أن ذا الحين يقوموا يالله في عملية القحيف أو الخف لأعواد الذرة. ومن ذمر أيضا: يا مثل مضى الملول قد فاق جميع الأبتال، هذا من ذمر. طبعا المناطق الذي عد المناطق الباردة أو اللي نسميها الأراضي اللي مضراب أو يصيبها البرد مبكرا، ما عاد ننصحش المزارعين يزرعوا فيها الآن ذرة، لكن معاهم الشعير ومعاهم البر يتوكلوا على الله ويذروا، ولكن بعد ما يثبتوا الأرض ويجهزوها. يا مصلين على محمد وآله، طالما احنا بنبدأ شهر جديد نصلي على النبي خيرات في الشهر الحميري. قولوا اليوم احنا في واحد ذو القياب، واحد كم ذو القياب؟ أي وافقك كم في الأشهر الرومية أو السرياني؟ واحد حزيران، واحد حزيران. أما الشهر الميلادي اليوم 14 يونيو، وهذا الرقم 14 في الأشهر الميلادية يوافق بداية الأشهر الحميرية والسريانية. أما منزلة الشمس اليوم 10 الهقعة، 10 كم؟ الهقعة، ما شاء الله عليكم ذاكري. أما الطالع فجرا فاليوم هو 10، هذا الطالع فجرا لمن بنقول؟ للمستغفرين والمسبحين من بحين من قبل صلاة الفجر، هذا اليوم 10 الدبرة. أما المعلم الزراعي فاليوم 6 طلوع الثور، 6 إيش؟ طلوع الثور يعني مدري، الله يكون في عون الرعية كلهم. والمتوسط وقت العشاء 6 العواء، 6 إيش؟ العواء. والعواء عبارة عن 5 كواكب أشبه باللام المقلوب، رقم 5 في الشمال وخلفه 3 و4 ورقم 1 و2 جهة شرق، وبين كل واحد وآخر أكثر من متر، ونستطيع أن نشاهدهن بالعين المجردة إذا إيش؟ إذا السماء صافية وما بش غيوم. هذا هو ما ورد في التقويم الحمياري الذي أعده وجمع لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنزي، الله يكتب أجره ويزيده صحة وعافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم مشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.

إعادة الاعتبار لهذه الأمة التي تعاني من الإهانة والإذلال الذي يمارسه العدو الصهيوني والعدو الأمريكي فيما تسعى له الصهيونية تجاه هذه الأمة من مصادرة حريتها وضربها في كرامتها والعمل على أن تحكم بالذل والإهانة والاستباحة لكل شيء، استباحة للدم والعرض والأرض، الاستباحة للمقدسات، الاستهداف لهذه الأمة في دينها ودنياها. فإرساء معادلة الردع وإسقاط معادلة الاستباحة له أهمية كبيرة جدا، لأنه يصون لهذه الأمة حريتها وكرامتها واستقلالها، وفي نفس الوقت يدفع إلى الأمام بالمسار العظيم التحرري لأحرار هذه الأمة، بما يساعد في نهاية المطاف إلى تحقيق الانتصار الكبير جدا في إطار الوعد الإلهي الحق في نهاية الكيان الصهيوني وزواله واستئصال سيطرته من وسط هذه الأمة. هذا المكسب الكبير هو مكسب لكل الأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم، وهو درس مهم للأمة الإسلامية، لأنه فعلا يقدم شاهدا كبيرا ومصداقا عظيما للوعد الإلهي الحق لهذه الأمة، أنها حينما تتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى وتجاهد في سبيل الله جل وعلا وتؤدي واجبها وتأخذ بأسباب النصر، فإن الله يمدها بالنصر ويعينها ويؤيدها ويسددها مهما كان حجم جبروت الأعداء ومهما كانت إمكاناتهم العسكرية ونفوذهم السياسي العالمي. ولكن ثمرة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والثبات والصمود والأخذ بأسباب النصر يكون له مثل هذه النتائج المشرفة العظيمة المهمة الكبيرة التي تحققت في هذه الجولة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: خاطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وهذه جولة إخبارية سريعة على أهم وآخر الأنباء يومنا هذا الأحد 28 من ذو الحجة 1447، 14 من يونيو لعام 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وفي عناوينها: الرئيس المشاط يعزي في وفاة يحيى الغفاري والقائم بأعمال وزير الاقتصاد في وفاة خاله. ناقش مع المرتضى الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى نائب وزير الخارجية. التعامل مع قضية التجسس يتم وفقا للقوانين النافذة وبما يكفل الحفاظ على أمن وسيادة البلد. تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المكلا، وصول قوات ومعدات عسكرية أمريكية إلى هضبة حضرموت. الأستاذ الدكتور بن حبتور يكتب: المفكر أنيس حسن يحيى أيقونة السياسة الحزبية في جنوب اليمن في ذمة الله. بدء أعمال المؤتمر العلمي 37 لمناقشة أبحاث التخرج في كلية الطب جامعة صنعاء. الإعلان عن برنامج تشييع الشهيد القائد علي خامنئي. إسلام أباد: استعدادات لمراسم توقيع اتفاق سلام بين طهران وواشنطن. مقر خاتم الأنبياء: العالم سيسمع قريبا ذوي انتصار إيران. أيضا على صحيفة الثورة: كتلة الوفاء على السلطة اللبنانية إعادة النظر في موقفها التفاوضي مع العدو. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لجنود العدو وألياته في الجنوب المحتل. حماس تحذر من خطورة الإجراءات الصهيونية على الأسرى في سجن عوفر. إلى موقع المسيرة وجاء فيه في الشأن المحلي: وكيل قطاع التسويق المهندس محسن عاطف: التوجه نحو صناعة المنتجات الزراعية أولوية لنا في المرحلة المقبلة. مشاريع النقل الإقليمية كواجهات عربية لخدمة الهيمنة الصهيونية. محور المقاومة يواصل إفشال المخططات. المناطق المحتلة ترزح ما بين قطع الكهرباء في مأرب و قطاع كبلي بعدن، وأزمة غاز تضرب لحج. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي: ناطق حماس: ندير مفاوضات بموقف موحد لوقف الإبادة وبدء الإعمار وإعادة غزة بما يضمن الحقوق. لبنان يفرض معادلة الردع الجيوسياسي، انكسار أوهام التسلل الصهيوني الميداني والسياسي. العدو الصهيوني واصل اعتداءاته على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. الانتداب الأمريكي على أنقاض غزة: قاعدة عسكرية لتكريس الوصاية والاحتلال. المقاومة توسع خسائر العدو من الحدود إلى العمق المحتل وتشل تحركاته البرية والجوية. لبنان ارتقاء 5 شهداء، والعدو يشن عشرات الغارات وينفذ تفجيرات واسعة للمنازل. مشاريع النقل الإقليمية كواجهات عربية لخدمة الهيمنة الصهيونية. دبلوماسية القوى والردع الجيوسياسية تجبر أمريكا والكيان على التراجع. المحور يسقط أوهام الهيمنة، منها 5 عمليات توغل، 12 انتهاكا للعدو الصهيوني في سوريا خلال 24 ساعة الماضية الأخيرة. اتفاق شرم الشيخ وتواطؤ الوسطاء، إجرام صهيوني متواصل وضغوط متصاعدة على سلاح المقاومة. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، مقر خاتم الأنبياء، العالم سيسمع قريبا صدى انتصار إيران والمقاومة. إيران تعلن تفاصيل مراسيم تشييع ودفن الشهيد القائد السيد علي خامنئي. دبلوماسية القوة والردع الجيوسياسي تجبر أمريكا والكيان على التراجع، المحور يسقط أوهام الهيمنة. أخيرا من موقع الميادين، أعلام إسرائيلي، المذكرة الأمريكية الإيرانية ضربة استراتيجية قاسية لإسرائيل. الرئيس الصومالي، إسرائيل تستغل النزاع بين مقديشو وأرض الصومال. قتلى مدنيون بهجوم للمتمردين في شرق الكونغو وسط فيشي إيبولا. أيضا الأمين العام للأمم المتحدة يعين دبلوماسيا نيجيريا مستشارا خاصا جديدا لشؤون أفريقيا. إعلام إسرائيلي، سلوفينيا تحظر هبوط الطائرات الإسرائيلية على أراضيها. رئيس جنوب أفريقيا يسعى لوقف التحقيق بإجراءات عزلة على خلفية فضيحة فارم غيت. أيضا مصر تؤكد دعمها للاتفاق الأمريكي الإيراني وتدعو إلى خفض التصعيد. تظاهرات في ستوكهولم تندد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين. لابيد، الاتفاق مع إيران لا يحقق أهداف الحرب ويمثل فشلا مطلقا لنتنياهو. لبنان، المقاومة تكمن لقوة الاحتلال في مجدل زون وتستدرج أخرى في كفر تبنيت. أخيراً الصحة الإسرائيلية، 1276 إصابة دخلت المستشفيات من الجبهات الشمالية فقط. يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي، الاتفاق مع إيران ليس جديداً ويضر بمصالحنا. خبير أمريكي، إيران تمتلك جيلاً كاملاً من الصواريخ البالستية مستحيلة الاعتراض. كانت هذه أبرز وأهم العناوين الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا خديجة النعمي وأماني مفضل، وكونوا بخير.
1: هنا سام،
0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
0: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: الرابع عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مزرعة للمواطنين في بيت الفقيه ما أدى إلى إصابة 7 تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب طفل بانفجار قنبلة عنقودية للعدوان في مديرية كتاف بصعدة، كما استشهد مواطنان وأصيب 3 بقصف للمرتزقة على منازل المواطنين في المحزام بمديرية المتون في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد طفلان وأصيب آخرون من أسرة جراء قصف سعودي استهدف مديرية ميدي بمحافظة حجة، كما شن العدوان 3 غارات على طريق صعدة صنعاء ما أدى إلى احتراق سيارة مواطن، وشن غارة على مدرسة الوحدة في غمار برازح، واستهدف بغارة مواطن في غمار وغار على شعبان بذات المديرية، وتعرضت مناطق متفرقة بصعدة لقصف سعودي طال مناطق متفرقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، كما شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وشن العدوان غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف ب5 غارات مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن العدوان 34 غارة على صلب والخانق بمديرية مجزر بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية في صعدة، فيما شن طيران العدوان 2 غارة على مديرية حرر بمحافظة حجة، كما شن العدوان 18 غارة على مديرية صرواح، واستهدف ب2 غارة مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن العدوان 2 غارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 51 خرقاً في محافظة الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، كما تضمنت الخروق وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس وغارتين على الجبلية، وشملت الخروقات 8 خروق بقصف صاروخي ومدفعي و34 خرقاً بالأعير النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطنين 2 بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة. ذكرى الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف الجيش واللجان الشعبية أماكن تمركز المرتزقة في الخنجر وحققوا إصابات مباشرة، ما أدى إلى احتراق مخزن أسلحة وتفجر ما بداخله، كما شن المجاهدون هجوما مباغت على مواقع الدفينية وقائم زبيد والكرس بجيزان، ما أدى إلى سقوط 15 جندي سعودي من بين قتلى وجرحى، وشنوا هجوما آخر على مواقع العدو في الخوبة بجيزان، ما أدى إلى سقوط 20 جندي سعودي قتيل وجريح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أعطب الأبطال المجاهدون جرافة ودمروا آلية في موقع الغاوية بقذائف RPG، واستهدفوا تجمعات السعوديين شرق بوابة الطوال بعدة قذائف مدفعية، كما استهدف المجاهدون بقصف مدفعي تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في قلل الشيباني ورقابة الزج ومنفذ علب، ونفذوا هجوم مباغت على مواقعهم غرب تبت عامر في عسير، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط قتلى وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي بقصف مدفعي على تجمعاتهم في علب وتبت الخزان، وتم قتل 2 من قبل وحدة القناصة في منفذ علب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اعترفت دويلة الإمارات بمقتل 4 من جنودها في الساحل، لكنها لم تذكر ظروف قتلهم، كما قنصت وحدة القناصة 10 مرتزقة في جبهات تعز ونهم والجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بعدة طائرات قاصف توكي على مطار أبها، وحققت العملية أهدافها بدقة وتوقفت على إثرها الملاحة الجوية في المطار، ونفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة في البيضاء أصابت أهدافها وأوقعت 10 قتلى والجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت قوات خاصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة على مواقع وتجمعات العدو في برباشة بتعز، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى، وأحبطوا محاولة زحف فاشلة باتجاه مواقع في قعطبة بالضالع، وأجبروا العدو على التراجع دون تحقيق أي تقدم. واستهدفت الهندسة 2 آلية في الجوف للمرتزقة بعبوات ناسفة ودمرتها وقتلت من فيها في المهاشمة وخب والشعف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت قوات خاصة عملية هجومية واسعة على مواقع وتجمعات عسكرية للمرتزقة غربي منطقة قعطبة، وسيطروا خلالها على مناطق واسعة وعدة مواقع بعد تطهيرها بشكل كامل وقتل وجرح العديد منهم، كما سيطروا في عملية على مواقع المرتزقة قبالة السديس في الحدود وكبدوهم خسائر في الأرواح، واغتنموا أسلحة وعتاد متنوع، كما قتلوا فريق هندسي تابع للمرتزقة وتدمير 2 آلية بكمين محكم في البقع، وتم تدمير آلية بكمين في صحراء الأجاشر قبالة نجران وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف توكي استهدفت موقعا عسكريا مهما، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

أسعد الله صباحكم سامعين الكرام بكل الخيرات والبركات. صباح الخير والجهاد والثبات والكرامة والوفاء بالعهود والثبات على المبدأ حتى الانتصار بإذن الله عز وجل. صباح الوعي الثوري وصباح يجدد فينا العهد بأن نكون الأوفياء لدماء الشهداء والحراس لأمننا على ثغور وطننا وأرضنا، فلا نهن ولا نحزن ونحن دائما الأعلون بعون الله وبفضل الله عز وجل. صباح الجباه السمراء التي غسلت وجهها بنور الفجر وتوضأت بماء اليقين ومضت تجاهد في سبيل الله، لا تبالي بوعورة الطريق ولا بكثرة المرجفين. صباح الجهاد والمقاومة التي علمتنا أن الكرامة لا تشترى بالعهود والمواثيق، بل تنتزع بحد السلاح وثبات المواقف وطهر التضحيات.

0: حياكم الله أعزائنا السامعين الكرام على أثير إذاعة سام اف ام على التردد 99.1 و99.3. حياكم الله إلى يومنا هذا الأحد صباحا ليوم 14 من يونيو عام 2026. صباح جديد وملتقى جديد على أثير إذاعتنا، سنصطحبكم في هذا الأثير إعدادا وتقديما خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، وإخراجا أماني عبد الكريم. فضل ابقوا معنا.
1: موقفنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: مستمعينا الكرام، دبلوماسية القوة والردع، الجيوسياسية لمحور المقاومة تجبر أمريكا والكيان على التراجع. المحور يسقط أوهام الهيمنة الأمريكية، وعلى رأس هذا المحور إيران، القوة والثبات والمواجهة. تتجه الأنظار إلى التحولات التي فرضتها المواجهة الأخيرة في المنطقة بعد أن كشفت التطورات الميدانية والسياسية حدود القوة الأمريكية والإسرائيلية أمام صمود محور المقاومة وتماسكه. فالمعادلات التي سعت واشنطن وكيان العدو إلى فرضها عبر الحروب والضغوط والعقوبات استطمت بواقع جديد أعاد رسم موازين التأثير والنفوذ. وتبرز في هذا السياق أهمية الموقع الجيوسياسي للممرات البحرية وخطوط الطاقة كأحد أهم عناصر قوة محور الجهاد والمقاومة في هذه المعركة، حيث باتت أوراق الضغط الاقتصادية والاستراتيجية عاملا حاسما في تحديد مسارات التفاوض ومآلات المواجهة، وسط تزايد القناعة بأن أدوات الهيمنة التقليدية لم تعد كافية لفرض الإرادات السياسية. وهنا يؤكد الباحث والخبير في الشؤون الأقليمية الدكتور نجاح محمد علي أن إيران دخلت جولات التفاوض الأخيرة، وهي تدرك أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يمكن الوثوق بهما، خصوصا بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مشيرا إلى أن طهران باتت تتعامل مع المفاوضات باعتبارها جزءا من الحرب وتبني سياستها وفق أسوأ السيناريوهات المحتملة. الدكتور نجاح يوضح أن الحرب التي تعرضت لها إيران بينما كانت منخرطة في مسار تفاوضي دفعتها إلى تطوير سياسة ردع أفضت إلى اعتراف خصومها بقدرتها على خوض حرب طويلة الأمد، وصفا ذلك بما سماه سيناريو يوم القيامة الذي يستند إلى الجاهزية العسكرية والاستفادة من الموقع الجيوسياسي الإيراني.
1: ويشير إلى أن تمثل قاعدة أساسية وأن إيران تمثل قاعدة أساسية في حرب الممرات من خلال علاقتها مع باكستان والصين ومنطقة بريكس، مبنيا أن هذا واقع دفع دولا عربية كانت تحرض ضد إيران إلى السعي لوقف الحرب والقيام بأدوار وساطة، إدراكا لأهمية الممرات التي تمتلك طهران تأثيرا مباشرا عليها. والإيرانيين حتى في حال توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ما زالوا يعتبرون أنفسهم في حالة حرب، ويتوقعون إمكانية تعرضهم لاعتداء جديد في أي وقت بسبب سجل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في الغدر ونقض الاتفاقات.
0: إذن التحرك الدبلوماسي الإيراني ختاما يستند إلى ثوابت تتعلق بالسيادة والاستقلال ورفض الهيمنة ومواجهة الظلم. وإيران تخوض مرحلة الكرامة الوطنية وإقامة العدل الدبلوماسي من خلال الجمع بين القوة السياسية والقدرة على الردع، بما يعزز موقعها في أي مفاوضات أو تفاهمات مستقبلية.
2: مذكرة التفاهم تنتظر التوقيع، تقدير الساعة. في الحواف تجري أحداث لها صلة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الخاسرة المجدولة على طريق أن تضع أوزارها. بروتوكوليا تحضر إسلام أباد لموعد التوقيع الإلكتروني. ليس من الواضح إن كانت البنود ستعلن بشكل كامل أم أن أمورا كثيرة سيتم وضعها في قالب ضبابي. الحالة لن تسمح في المقابل أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تزييف بنود الاتفاق في حرب الدعاية والتسويق. في حرب خاسرة فاتت على إدارة ترامب القدرة على تغطية الفشل العسكري والسياسي والاستراتيجي. فالفريق الذي دفع بترامب ويتهم في الداخل الأمريكي بالولاء لكيان العدو الإسرائيلي هو الطرف الأكثر تذمراً. تنعكس الهزيمة عليه مثلما انعكست في يمين كيان العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي مستبعد كطرف في الاتفاق، احتقان في الداخل الصهيوني لا يخفي التوجس مما بعد الحرب برصيد كبير من الإخفاق، حتى مع بقاء الاستفزاز ومحاولة التصعيد جنوب لبنان. صورة النصر غير ممكنة. إيران مختلفة، لا صعوبات في الاحتفال، تتجاوز الجمهورية الإسلامية أكثر المراحل تعقيدا بنصر حاسم، النظام أكثر تماسكا، والاصطفاف الداخلي الإيراني يطيح بالفجوات التي حاول العدو قبل الحرب توسيعها. يجمع الإنجاز الإيراني بين الاستحقاق الوطني ومكاسب الانتصار. يربط الاتفاق بين إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وبين تغيير الحالة التقليدية في هرمز ومعادلة وحدة الساحات. إنجاز يعالج ما يتطلبه الداخل، وإنجاز آخر يحافظ على الجمهورية الإسلامية في إيران كقوة إقليمية وقريبة من الدولية، دون تنازلات ودون تراجع عن الثوابت. الملف النووي الأكثر تعقيدا والذريعة المزعومة لا يزال على طاولة التفاوض. الترحيل إلى ما بعد الحرب، ذلك انتصار لدبلوماسية إيران المدعومة بالقوة وبالصمود الشعبي. تتحسس المنطقة العربية والخليج زمن ما بعد الحرب، فتجد فارقا بين الأحلام والأمنيات القديمة وبين الواقع الذي شكلته نتائج الحرب. الحماية الأمريكية الأمنية والعسكرية هشة وتآكلت في وقت قياسي، وجغرافية تفرض تقاربا مع إيران لا تباعدا عنها اتكالا على الحليف الأمريكي. أسئلة النتائج لديها إجابات واضحة في طهران، ووعود ووهم في واشنطن. الرهان إن كان لدى الدول العربية حرية الوصول إلى الخيارات أم لا. أما الفاجعة أن دولا وزعامات لا تزال تنتظر انتصارا أمريكيا. وقفت الحرب أو استمرت؟

0: حرص النظام الإماراتي الذي هو جزء أساسي في العدوان على شعبنا عندما سعى إلى احتلال المحافظات الجنوبية، جاء ليستفيد من هذه النغمة العداوات المناطقية، الحساسات المناطقية. ولكن هل لأنه يريد مصلحة حقيقية لسكان المحافظات الجنوبية؟ لا، اشتغل بطريقة أخرى. لما تمكن هو يتعامل معهم فقط بحالة استغلال بحت، استغلال بحت، لا يريد لهم خيرا ولا يسعى حتى لخدمة هذا العنوان، بل لاستغلال هذا العنوان. يعني هو لا يهدف إلى تمكينهم وإلى خدمتهم وإلى العناية بهم. كيف هي الأوضاع في المحافظات الجنوبية؟ الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الأمنية، الوضع بكله وضع متردي جدا، امتهان، ظلم، إهانة، قهر، إذلال. ماذا تفعل الإمارات في سجونها هناك؟ كيف تعامل الإنسان الجنوبي وغير الجنوبي؟ المسألة مسألة عناوين للاستغلال.
1: نعم، وتحت هذا الاستغلال سامعينا الأعزاء، نجد اليوم المناطق المحتلة ترزح ما بين قطع الكهرباء في مأرب وقطاع قبلي بعدن، وأزمة غاز تضرب لحج المحتلة. المناطق المحتلة هذه تعاني من أزمات خانقة تعبر عن تعمد لدول العدوان وأدواته في إدارة تلك المناطق بسياسات التجويع والفوضى. ففي عدن شهدت قطاع قبلي لقبيلة الجعادنة ضد مختطفين موالين لجهات تابعة للسعودية والإمارات، وفي مأرب انقطاع للتيار الكهربائي فيما ترزح الضالع تحت أزمة للغاز المنزلي. وفي السياق عادت قضية الإخفاء القسري التي تعرض لها علي عشال الجعدني في عدن إلى المشهد عقب مرور عامين على اختطافه، وسط تحركات قبلية وحقوقية واسعة تطالب السلطات التابعة للسعودية بالكشف عن مصيره. القبيلة هددت أبناء أبين على لسان حسن عشال الجعدني شقيق المختطف خلال لقاء قبلي وحقوقي أمس خلال الأيام الماضية بمدينة زنجبار مركز محافظة أبين، باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار ما وصفه بتجاهل المطالب المشروعة في الكشف عن مصير أبناء المخفي قسرا منذ منتصف يوليو 2024. واتهمت قبيلة الجعادنة في بيان لها جهات موالية للسعودية والإمارات بالتورط المباشر في الاختطاف وعرقلت مسار التحقيقات في حادث اختطاف عشال بعدن، مبينة أنها استنفذت كافة المسارات والمخاطبات مع السلطات القضائية والقيادات العسكرية والسياسية الموالية للسعودية فيما لا تزال القضية مجمدة. وكان منتحل صفة مدير أمن عدن التابع للسعودية مطهر العشيبي قد كشف عقب حادثة الاختطاف بأسابيع عن تورط قيادات بارزة في جهاز ما يسمى مكافحة الإرهاب الممول من الإمارات في عملية الاختطاف، على رأسهم يسران المقتري وسميح النورجي وآخرين. ورغم صدور أوامر قبض قهرية بحق المتهمين عبر الانتربول الدولي، إلا أن الجهات المعنية الموالية للسعودية في عدن لم تحرز أي تقدم ملموس في القضية، مما أثار شكوكا لدى أسرة المختطف بشأن مصيره وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.
2: يذكر أن تظاهرات شعبية متكررة طالبت خلال العامين الماضيين في عدن وأبين بإنهاء سياسة الإخفاء القسري، وقوبلت تلك التحركات الشعبية والقبلية بالقمع من قبل الفصائل الموالية للإمارات حينها، بالإضافة إلى قمع وقفة احتجاجية لأهالي وأسر الضحايا من قبل القوات الموالية للسعودية مطلع الشهر الجاري في عدن. وفي ذات السياق وصلت ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن مديريتي مدينة مارب والوادي الواقعتين تحت سيطرة فصائل حزب الإصلاح إلى أكثر من 12 ساعة مقابل ساعات قليلة من التشغيل في ظل موجة حر شديدة تضرب المنطقة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير، وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700،
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
13: بالله هذا يوم يمن.
14: ليش عايشين بالرياض؟ ليش عايشين بالرياض؟ ليش عايشين بالإمارات؟ إيش تبي منها منهم؟ نحن لا تبي تحسس إنهم تبي من حاجة. لا تبي من شغالة ومسي مشتريها. تحسس سلام عن عائلة معانا.
13: قدموا استقالة كل الشعب يقدم مصير.
15: بالشارع والله بالشارع إحنا وأولادنا حتى العجز نايمين بالشارع كبار السن. يعني أبسط حقوقنا وهي الكهرباء حرمنا منها.
13: أطفالنا تموت قدام عيوننا، أطفالنا تموت يعني
16: ولا استفدنا منهم شيء.
17: يعني نحن مساكين أصحاب عدن، أبناء عدن وأبناء الجنوب مساكين.
18: لا كهرباء ولا ماء.
19: حكومة انبطاع.
3: صباح الخير يا قدس.
0: صباح الخير يا قدس.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين، بعد الفاصل عدنا لكم من جديد. وصلنا وإياكم إلى الفقرة الرئيسية من هذه الفترة المباشرة من صباح الخير يا قدس. جنوب لبنان يحطم الأوهام الصهيونية وانكسار ما يسمى بالردع الأمريكي وولادة موازين جديدة. وفي الشأن الداخلي، المحافظات المحتلة غرق في الظلام وقمع للنيام، فوضى المرتزقة تهدر دماء الأطباء وتكشف زيف الاستقرار الذي يدعونه. هذا ما سنغوص في عمقه وإياكم مع ضيفنا الإعلامي والمحلل السياسي المتواجد معنا في الأستوديو، الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ طالب.
1: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ طالب. نبتدئ معكم في الشأن الداخلي. جرائم وفشل الاحتلال في المحافظات المحتلة، كما استمعنا قبل قليل إلى الكاشة إلى الفلاشة التي قامت بعرضها الزميلة، يعني حتى أبسط مقومات الحياة هناك الذي هو الكهرباء والماء محرومون منها أبناء الجنوب، ويتحدثون بحرقة يعني بحرقة يعني تذبحنا. هزت مدينة عدن جريمة مروعة تمثلت في اغتيال طبيبين سوريين على يد أدوات المرتزقة. إلى أي مدى تؤكد هذه الفاجعة أن غياب الأمن ليس عشوائيا بل هو سياسة ممنهجة تثبت أن الانفلات صناعة الاحتلال لتركيع المواطنين؟
1: نعم، في الحقيقة لكشف ما يحصل في الجنوب يجب أن نعود إلى تعريف المحافظات الجنوبية وأشكال الحكم في المحافظات الجنوبية. هل هناك فعلا دولة؟ هل هناك محاولة لإظهار أن هناك دولة ومؤسسات؟ في الواقع المحافظات والمدن التي تخرج عن سيطرة الدولة يحصل فيها ما يحصل الآن في جميع محافظات اليمن المحتلة عند التحالف. هذا هو طابع تلقائي موجود في المدن التي يسقط فيها تسقط فيها الدولة، وليس هناك وضع مغاير لما هي عليه المحافظات الجنوبية المحتلة. هناك محاولة سعودية ومحاولة إماراتية مشتركة سابقا، ومعهم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في السابق، للحديث عن أن هناك دولة مؤسسات وأجهزة أمنية وما شابه، ولكن التطبيقات في المحافظات الجنوبية سواء كان الانفلات الأمني الذي كانت تشهده عدن وأبيان وصولا إلى حضرموت وسيطرة القاعدة في منذ 2015 وما بعدها حتى الآن، يعني هذه الفترة الزمنية من الصعب جدا على الأطراف الخارجية أن تؤكد أن هناك دولة. ولذلك كل من يتعامل مع عدن بمفهوم أن هناك دولة ومؤسسات وحكم وما شابه هو يتعامل مع وهم. ولذلك للأسف الشديد الكثير من الأجانب من ضمنهم السوريين الطبيب وزوجته وقعوا في هذا الخطأ. في السابق كذلك كان هناك موظفين تابعين للأمم المتحدة أو بعض المنظمات كانوا أيضا يتعاملون مع عدن كأنها هناك دولة. بعض اليمنيين الذين راحوا ضحية أيضا اختطاف أو مثل السنباني وغيرهم أيضا تعاملوا مع عدن كأنها مدينة فيها دولة. الكثير من الذين واجهوا صعوبات وصولا من الاختطاف وصولا إلى القتل كانوا يتعاملون مع أن هناك شبه دولة أو أن هناك دولة، لكن ليس هناك دولة، هناك عصابات، هناك صراع، هناك يعني ما يحصل اليوم هو انعكاس لهذا الصراع. كان هناك حديث دائم في السعودية وفي الإمارات أيضا وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية دائما وأبدا، حديث يتعلق بأنه يجب دمج المؤسسات الأمنية مثلا أو يجب دمج أجهزة الدولة والجيش بحيث يكون هناك استطاعة على ضبط الأمن. لكن كل هذه المحاولات بأس بالفشل لأسباب تتعلق بعملية التركيب. من أين جاءوا أساسا؟ كل من ارتدى بدلة عسكرية أو بدلة أمنية هو في الأساس جاء بتجنيد من الإمارات أو تجنيد من السعودية، على أساس يعني لديهم برامج نفوذ وهيمنة وفساد وما شابه. فإذا من الصعب أن يكون هناك عملية دمج للأجهزة الأمنية بحيث يكون هناك إدارة واحدة. لهذا كل ما يحصل يجب أن يحال إلى هذا السبب الأول. يجب عدم نسيان السبب الأول. عدم نسيان السبب الأول هو الذي يجعل الكثير من الكثير من الأشخاص يقعون في خطأ ويتعاملون معها. الذي بعضهم لديه معاملة ما، يعني جواز سفر ما شابه، يمكن أن يتم من هنا، ولكن لأسباب أن هناك حصار بعضهم يذهب إلى عدن ويجد صعوبات كثيرة واعتقالات. هذا من يذهب إلى هناك، لو أننا دائما نعود إلى السبب الأول ونذكر بالسبب الأول لفهم الكثير من الناس وحتى الذين يأتون من خارج اليمن، لفهموا أن هناك في الحق أن هناك يعني محاولة تضليل تحصل، وهو أنه إظهار أن هناك مؤسس دولة، بينما هو ليس هناك أي شيء يمت بصلال إلى المؤسسة وإلى الدولة. ومن هنا يعني كل ظاهرة سواء أمن أو انهيار الخدمات أو إشكالية اقتصادية هي تعود إلى السبب الأول، أنه ليس هناك دولة، هناك نهاية للدولة بدأت في 2015.
0: نعم، وهي كما ذكرتم عصابات. يعني للأمانة كل من راح الجنوب يأتي لنا ويحكي كيف عانى هناك، سواء يعني من الطريق، يعني كيف لقي المعاناة، يعني فما بالكم بالخدمات وانقطاعها هناك، بالذات اللي بيروحوا انهم يحاولوا يقطعوا لهم جواز سفر، بيجوا حتى التغطية حق التليفون مش موجودة هناك. يعيش المواطنون في المحافظات الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان معاناة مزدوجة بين غياب تام للكهرباء والخدمات وقمع مفرط للاحتجاجات الشعبية. كيف يعكس هذا القمع الوجه الحقيقي لقوى الاحتلال وأدواتها محليا؟
1: كان هنا خطأ دائما، وهو أن الاحتجاجات التي تخرج من أجل الخدمات احتجاجات تطالب الذي تسبب في الانهيار، انهيار الدول والمؤسسات، ومنع أن يكون هناك خدمات بتوفير الخدمات. يعني هو غريب أن يخرج مواطنين في أن يخرج المواطنون في عدن لمطالبة التحالف، وهناك حالة تصحيح الآن، لمطالبة التحالف الذي تسبب في انهيار الدولة، كل الدولة، بإعادة الكهرباء. يعني منذ 2017 حتى الآن، هذه الفترة الزمنية تشهد هذه الحالة، حالة انهيار الخدمات، سواء كانت الذي في عدن أو في مؤسسة الكهرباء مجموعة الانتقالي، أو كانت مجموعة السعودية، أو كانت مجموعة الهجينة التي يعني بقيت لفترة طويلة هناك، يعني مجموعة أحمد عبيد بن دغر على سبيل المثال. لماذا جاءت الإشكاليات؟ دائما هي الإشكاليات نفسها، يعني لم تتغير، لأنه ليست الإشكالية في الانتقالي أو الإشكالية في مجموعة يعني مجموعة أخرى، الإشكالية في الجميع، الإشكالية في التحالف. صحيح. يعني ليست الإشكالية الآن أن الإمارات ليست موجودة كم تم طردها كما يقال، يعني هو في الحقيقة أيضا هذا وهم. الإشكالية في أنه ليس هناك دولة يمكن العودة إليها حتى بعملية الاحتجاجات. لماذا؟ يعني دائما تعود احتجاجات في كل صيف، في كل صيف. أنا من الذين يعني كان لدي برنامج يرتبط بالجنوب، يعني مشاكل الجنوب منذ 2016، هي المشاكل لم تتغير، تتغير الإدارات ولكن المشاكل تتغير، لأنه حتى الذي في الإدارة هي وهمية في النهاية، ليس لديه يعني صلاحيات الإصلاح. يعني ينتظر أن يكون هناك ديزل يأتي من مأرب أو غاز يأتي من مأرب أو مشتقات تأتي إلى ميناء الحديدة وهناك يتم ميناء عدن، هناك يتم تقاسمها وهناك يتم العبث. رحلة الفساد في عند هذه المجموعات كبيرة جدا. إصلاح الكهرباء في مدينة عدن، لاحظوا عندما يكون هناك، لذلك أنا أعتقد أن المقارنة بين صنعاء وعدن هي جريمة، يعني مقارنة في غير محلها. أولا هنا دولة وهناك مجموعات يعني يحاولون أن يكونوا دولة وهذا وهم. عندما كان هناك إشكالية في مدينة الحديدة بالكهرباء كان هناك حلول، يعني بقيت إشكاليات ثم تغيب الإشكاليات، هذا يظهر مدى أن هناك مؤسسات تعمل أو لا. يعني ليس من المنطقي ومن المعقول أن تبقى مدينة عدن من دون كهرباء لفترة زمنية طويلة وهناك إشكالية وشكوك، ثم يكون هناك تظاهرات وخروج، ثم يموت الناس كل صيف، تحصل هذه التراتبية بكل تفاصيلها. لا يعني إذا أخذنا إرشيف 2019 بمشاكل احتجاجات ضحايا، وأخذنا إرشيف الآن في 2026، كل هذه السنوات يعني هي متطابقة في الإشكاليات، وهذا يؤكد أن الإشكالية في عدن هو غياب الدولة، وجود القاعدة، وجود الانتقالي، وجود الإصلاح كان في السابق، الآن هناك يعني مكونات كثيرة دخل فيها، مثلا ما يسمى درع الوطن ثم العمالقة، ثم هذه مجموعات تتقاتل على فساد في المؤسسات، وهذا ينطبق على المناطق التي تخرج عن سيطرة الدول. تجميع القوى إن كانوا إداريين أو حتى أمنيين كما يحاولون أن يطلقوا عليهم، لا يمكن لهم أن يحلوا إشكالية الكهرباء، وإشكالية الكهرباء في مدينة عدن هي إشكالية محدودة، يعني هو محطة كهرباء يتم تزويتها بوقود وتوفير هذه الميزانية كل عام على الأقل بوتيرة أكبر في فصل الصيف، بسبب أن الناس يحتاجون الكهرباء بصورة أكبر. هل يمكن أن يكون في هذه المسألة تعقيدات؟ أبدا. طيب إذا لم يكن هناك إدارة، هناك قطاع خاص يستطيع أن يوفر،
0: من يغطي؟ صحيح،
1: كل دول إما أن تكون في الكهرباء وفي الخدمات، كل العالم يعمل بهذه الطريقة، إما أن تكون الدولة هي التي توفر الكهرباء وتأخذ مقابل ذلك رسوم معينة من المواطنين وتدعم، تقوم بدعم، يعني لأن الرسوم لا تكفي، تقوم بدعم المحطة مثل ما تعمل جميع الحكومات في صنعاء وغيرها، أو أن يكون هناك قطاع خاص تشرف عليه الحكومة بحيث لا يكون هناك ظلم على المواطن وتكاليف كبيرة، وأيضا يكون مدعوم من قبل الدولة. هذا ليس موجود ولا يمكن أن يكون موجود في المستقبل، لذلك الحل دائما هو تحرير هذه المناطق وتحرير هذه المدن، والحل أيضا للمواطن هو أن يكون هناك صحوة حقيقية، يعني أن يعيشوا في حالة وهم، هذا يضرهم وهذا يخرجهم تماما عن الحياة الطبيعية، وهذا ما نلاحظه سنويا.
0: طيب، واليوم يعني مثل ما قلت على مدار السنوات نشهد تكرار للمشهد نفسه، متى سوف يصحو المواطن في الجنوب؟ هل بات يدرك اليوم أنه ما زال معمي عن عينيه؟
1: في الحقيقة هناك إدراك، يعني على الأقل هناك أكثر من نصف المجتمع في عدن وفي المحافظات الجنوبية المحتلة يدرك أن هناك يعني أنه وقع ضحية خديعة كبيرة في 2015، وأنه لا يمكن إصلاح الحال وإصلاح الوضع، لكن هناك يعني غياب نوعا ما للتنظيم الواحد، لأنه الثورات التي تحصل بدون أن يكون هناك مقدمات للثورات، قيادة وهيكلية وما شابه، هي تتحول إلى فوضى، وهذه بطبيعة الحال لا تنجح. فالتظاهرات التي تخرج هي تعبر أن هناك إدراك، لكن حل هذا الإدراك، توجيه هذا الإدراك بحيث يكون هناك صحوة شعبية مجتمعية متكاملة، في الحقيقة هي تحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى يعني توجيه، تحتاج إلى عملية ضبط، لأنه الفوضى، الاحتجاجات أحيانا تتحول إلى فوضى. في 2019 مثلا كان الإصلاح يستطيع أن يقود تظاهرات في حضرموت ضد الانتقالي، ولكن الانتقالي كذلك كان يستطيع أن يقود تظاهرات في عدن ضد الإصلاح. وفي 2018 كيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك أن هذا الإصلاح الذي هو في حضرموت وفي سيئون يستطيع إخراج الناس تحت ستار الخدمات، وهذا الذي في عدن وهم مدمجين في كيان واحد يخرج الناس تحت الخدمات. إذن من المسؤول عن غياب الخدمات إذا أنتم مشتركين في الإدارة؟ فإذا هناك صراع سياسي حاصل. عندما تسيطر على مدينة تستطيع أن تخرج المواطن الذي فيها إذا كان هناك غياب الخدمات من ناحية، لكن أين تكمن الإشكالية؟ مثل ما أشرت، تكمن الإشكالية أن الوعي عند الناس هو أيضا جزء منه غائب، يعني 50% فوق 50% من المواطنين يدركون أن هناك إشكالية وأنه لم يعد هناك أمل لا في السعودية ولا في الإمارات، وقد حملوا أنفسهم وخرجوا بتظاهرات يطالبون بطرد التحالف. لكن أيضا في نفس الوقت هذا يغيب في التنظيم، يغيب فكرة أن مثل ما تتكرر الأحداث يجب أن تتكرر التظاهرات، لكن ليس إلى أن تصبح عملية دائرة مكتملة، يعني يجب أن يكون هناك وقت محدد. وهذه إشكالية اجتماعية تحتاج إلى عمل في الحقيقة. قد يأتي العمل متأخرا، عندما يجد تجد الثورة أو القيادة الثورية وقت للحصول ذلك، قد يحصل ذلك، ونحن نتوقع أن يحصل ذلك في الفترات المقبلة عندما يكون هناك توجه باتجاه حماية المحافظة الجنوبية. أقصد أنه يجب على المواطنين في عدن وفي حضرموت وفي المحافظة ألا يتجاهلوا فكرة أيضا أننا في صنعاء وأن الدولة في صنعاء، والقيادة الثورية أيضا هي تراقب الإشكالية وتشعر بالأسى وقد تتدخل يوما من الأيام. فعندما يكون هناك جهوزية سيكون هناك سرعة في حل إشكاليات كثيرة، من ضمنها يعني إصلاح الوضع من الأساس. يعني
0: المشكلة أن القيادة في صنعاء هنا مشيطنة، في الجنوب هنالك مشيطنة، لديهم رؤية سوداوية جدا إلى القيادة الثورية هنا في صنعاء، مع أنه هنا المناطق الحرة تشهد حراكا قوي ومستمر في مسارات البناء، وإن كانت بطيئة نوعا ما ولكنها تظل أفضل من لا شيء. يعني تنمية زراعية، حراك في مسارات البناء والاقتصاد وتحريك عجلة الاقتصاد أيضا، إنجازات زراعية صناعية خدمية. هناك يعني اليوم هنالك نموذج للدولة السيادة في مقابل نموذج الفوضى والارتهان، مع أنه مثل ما قلت ما بش مجال للمقارنة.
1: صحيح، هو لاحظي أن يعني حتى لما يكون هناك حكومة وعندها قصور معين مثلا، نعم، على سبيل المثال، يعني يستطيع المجتمع أن يخاطب هذه الحكومة وأن يغيرها لأنه يعرف المكون.

0: المواطن البسيط يدرك. يعني لذلك تجدون أن بعض المواطنين العاديين البسطاء جدا يعني يقارنون بين صنعاء وعدن، ويقولون أنتم مثلا يعني وعدتونا بتحالف وتحويل عدن إلى دبي، لكن الذي حصل هي كارثة، ونحن ننظر إلى صنعاء وإلى الاستقرار فيها وعلى الأقل الخدمات، مع محاولة أن يكون هناك يعني نوع أفضل، يعني هناك قصور هناك ولكن على الأقل هناك جهد يبذل، هناك مؤسسات تعمل. هذا يجعل المقاربة عند جميع المواطنين في عدن تسقط تماما عملية الشيطرة. ولذلك ستكون مسألة يعني إعادة تصحيح الوضع هناك سيكون أسهل بكثير مما كان عليه في السابق. كل عام يعني تنتهي الشيطنة، لا يمكن مقارنة الموقف المواطنين في عدن الآن بما كانوا عليه في 2015 و2016. كان لديهم نسبة عالية من السخط في صنعاء، بمعنى أن هناك نسبة صحيح. عالية من الشيطنة الآن مع مرور الوقت هناك يعني إصلاح داخل الأفكار التي كانت تقال يعني بين
1: ملاحظة فترة يعني لاحظوا هم الفرق بين حكومة نعم. صنعاء وبين حكومتهم
0: لاحظوا الفرق، ولاحظوا أنه أيضا يعني الصراع الإمارات السعودية الآن هو صادم بالنسبة لهم، صراع الانتقالي مع الانتقالي أيضا نعم. هو صادم. مجموعة العمالقة والانتقال الذي كان يطالب بالانفصال كذلك هو صادم، وهم يرون كذلك المواطنين أن السعودية عندما يعني تجمع مجموعة من الذين كانوا يقدمون أنفسهم أنهم وزراء وحكومة وإدارات، ثم تحتجزهم في السعودية في الرياض وتجعلهم تحت الإقامة الجبرية، هذا يجعل المواطن الذي كان متحمس للانفصال يعني أمام حالة صدمة كبيرة. يضاف إلى ذلك غياب الخدمات، يضاف إلى ذلك أنه غياب الجهة التي يجب أن يطلب منها أن تقوم بالحل، هي غير موجودة الآن. حتى المواطنين عندما يخرجوا إلى تظاهرات أين يذهبون؟ يعني ما يسمى قصر المعاشيق هو قصر غير موجود، لا أحد فيه. يعني إذا تواجدوا فيه يتواجدوا لفترة بسيطة. عندما يذهبون إلى المحافظ المعين هو يقول لهم أن الإشكالية عند الحكومة التي هي غير موجودة، وعندما يتم توجيه مطالبة للحكومة تقول أن السبب هو المحافظ الذي هو من الانتقالي، والانتقالي يقول أن السبب أن هذا المحافظ أيضا من الجزء الذي انقلب على الانتقالي، وهذه دوامة لا يمكن أن يتم الخروج منها. عندما لا يجد المواطن من المسؤول صحيح. من الجهة التي يجب أن توفر أن تقوم بمعالجة الإشكالية، فهذه أكبر إشكالية، يعني أكبر إشكالية تواجه المواطنين هناك. لاحظوا أن المناشدات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مشتتة، واحد يطلب من التحالف وآخر يطلب من الحكومة وآخر يطلب من الانتقالي وآخر يطلب من صنعاء. يعني هذا الشتات في المطالبة هو يخبر عن أنه ليس هناك حتى اتفاق عند المواطنين من هي الجهة المسؤولة التي يجب أن تعالج إشكاليات معينة من ضمنها الكهرباء مثلا أو غياب الخدمات أو فقدان الأمن أو أشكال كثيرة، يعني ظهور عصابات السرقة والقتل وما شابه.
1: نعم، يعني الوضع في الجنوب بالفعل معقد جدا، المواطن نفسه لا يعرف لمن يوجه تلك المطالبات. يعني أستاذ، كيف يسهم استمرار رصد وفضح جرائم الاحتلال السعودي والإماراتي هناك في عدن وما يقومون به، كيف يسهم في كشف زيف مشاريعهم التدميرية أمام الرأي العام؟
0: هو في الواقع هم قد كشفوا عن أنفسهم، يعني كانوا يقولون في 2015 إن المسألة مسألة يعني عدن عاصمة مؤقتة وسيتم يعني نقل المؤسسات إليها، ثم يتم نقل المؤسسات مرة أخرى إلى صنعاء إعادتها. الآن هناك، وهذه من الفارقات الغريبة، نقلوا بعض البنوك إلى عدن مثلا، وجدوا البنوك الذي تم نقلها إلى عدن تحت ضغط من السعودية ومن الولايات المتحدة الأمريكية أنه هي بنوك ومصارف كانت تعمل هنا في ظل كتلة سكانية تتجاوز 25 مليون والمصارف تعمل في شبكة تحويلات طويلة وتحويلات كبيرة بسبب وجود كتلة سكانية، وجدوا أنفسهم غير قادرين على أن يفتحوا المصرف أو البنك دون أن يكون هناك قطار كبير جدا من المسلحين الذين ينتهي اليوم ثم يأتي إلى المصرف يأخذ يعني شبه أرباح المصرف وأرباح البنك. كيف تحصل هذا بالنسبة للبنك؟ فإذا بالنسبة لباقي المؤسسات هذا أيضا موجود، هل هذا يغيب عن كثير من المواطنين؟ إذا كان رجال الأعمال يدركون ذلك، المواطنين الذين يذهبون إلى عدن إذا جربوا هذه التي لا أحد ينصح بها أيضا، إذا قاموا بهذه التجربة سيعودون بانطباع واضح جدا. الذين يأتون من خارج البلاد ثم يمرون عبر مطار عدن ثم يمرون من النقاط الأمنية التي بتفصل حتى يصلون تعز يواجهون الموت، يعني أكثر من نقطة وتفتيش وإهانة وما شابه لذلك. مجرد أن يصلوا إلى النقاط التي فيها القوى الأمنية ويدركوا أنه من هنا لم يعد هناك تحالف يجدون فرقا كبيرا وفرقا شاسعا. هناك مواطنين كثيرين يعني يأتون من عدن إلى صنعاء لأسباب تتعلق طبيا أو زيارة لذويهم، يجدوا فرق كبير جدا. فمثل عدن لا تحتاج جهد إعلامي كبير في الحقيقة حتى نعكسها للمواطنين. عدن والمحافظة المحتلة مجرد الاطلاع على أخبارها فقط يكفي لأن يكون هناك درسا كافيا وانطباع واضح أنه هناك مسألة يعني معقدة ولا يمكن حلها، إن كانت أمنيا أو كانت قضائيا مثلا أو كان خدميا أو كان على مستوى الأمن الفردي الأمن الشخصي أو كان على مستوى حفظ الحقوق أو كان على مستوى يعني الأمان الداخلي الأمان النفسي، فما بالك بكثير من القضايا. يعني مجازفة أن يقوم أحد المواطنين بأن ينتقل من صنعاء وأن يبحث عن بيت يستأجره في عدن ويجد نفسه بحالة أنه يسكن وهناك يعني الكثير من الـ الـ الـ الـ الإشكالية ستحل. لكن إذا كان قد جاء أحد من عدن أو من حضرموت وهؤلاء كثيرون الذين يأتون، يمكن ببساطة يجد أن هناك نظام يعمل، هناك منظومة أمنية متكاملة موجودة، هناك قضاء حتى لو كان هناك بعض الإشكاليات مثل أي دولة، لكن هناك منظومة تعمل يدركها المواطن البسيط. هذا كذلك يكفي يعني لمعرفة أن هناك يعني أنه يجب أن يكون هناك استيعاب. وفي الواقع حتى الذين يتابعون أخبار اليمن من خارج اليمن، على سبيل المثال إذا فتحنا وكالة رويترز على الرغم من باعتبار أن الإعلام يعمل منها AFP أو رويترز أو الكثير من الوكالات، يجدون أنه حتى الذين يحررون الأخبار في عدن يلفتون الانتباه للإعلام العالمي أن هناك إشكالية كثيرة في عدن، من ضمنها الصراع، من ضمنها وجود القاعدة، من ضمنها النزاع السعودي الإماراتي، من ضمنها وجود خلافات داخلية، من ضمنها أنها مرت بفترة اقتتال طويلة ولا تنتهي، من ضمنها أن هناك إشكالية في إيجاد الأمن، من ضمنها أن هناك أعداد كبيرة من الذين يعملون في المنظمات الخارجية الأمم المتحدة أو منظمات إنسانية قد لقوا حتىهم، من ضمنها أن هناك عصابات تقتل. هذا غير موجود إلا في أماكن يعني هي. لماذا الوكالات تقوم ببعض هذه الإجراءات؟ هي مخاطبة لأن هناك منظمات تعمل تحتاج أن تستطلع الأمن، ولذلك كثير من المؤسسات الإعلامية يعني تكشف ما الذي يحصل هناك. ولذلك كل مواطن خارج اليمن أو كل مؤسسة إعلامية خارج اليمن تدرك إشكاليات كثيرة في عدن. يعني تشبه إلى حد ما، يعني يشبه هذا أي زائر مثلا لأي دولة في في أفريقيا على سبيل المثال، يجب أن يطلع على الكثير من التفاصيل، من ضمنها أنه أن بعض الأماكن سقطت تحت سيطرة متمردين أو انفصاليين، وبالتالي أي زائر إلى هذه البلدان مثلا على سبيل المثال نيجيريا أو حتى أي دولة المالي أو النيجر بوركينا فاسو الصومال، يطلع على واحدة من إشكاليات عدن والمحافظات الجنوبية هي بهذا التصنيف. بهذا التصنيف أي زائر أجنبي خارجي يرى أن عدن المحافظة الجنوبية بهذا التصنيف، لذلك هي مؤشرة عليها في حتى في المطارات وفي أماكن كثيرة أو في الوكالات أو في الشركات التي تقدم معلومات للكثيرين. فالعالم كله يعرف أنه هناك وضع غير طبيعي في المحافظة التي سقطت، وهناك وضع أكثر من طبيعي وحالة مختلفة في المحافظات المحررة مع وجودنا تحت الحصار، مع وجودنا تحت التهديد، يعني مع وجود مؤسسات مغلقة مثل مطار صنعاء الدولي وما شابه. هذه مسائل، مع ذلك هناك نجاح، يعني على الأقل هناك يعني هناك حالة مختلفة.
1: يعني لو لم يكن إلا جانب الأمن لكان هذا كافيا، يعني نعم. يعني وإحنا في مثل ما قلتوا في حصار، في عدوان، في مؤسسات دولة مغلقة بالكاد، يعني مطار صنعاء، ميناء عدن شبه يعني هو شبه مفتوح ومغلق، يعني وهذا شيء يحسب لصنعاء ولحكومة صنعاء. إذن أستاذ طالب، أمام كل ما سردتم لنا أمام هذا المشهد في الجنوب، الجنوب اليوم إلى أين؟
0: الجنوب إلى إما إلى أن تكون هناك عملية إصلاح قد تأتي في المستقبل، وأشرت إلى ذلك في البداية، أو أن يكون هناك مزيد من الخنق، مزيد من الهجرة. يعني هناك هجرة موجودة، يعني الصومال يأتون واليمنيين يغادرون باتجاه أفريقيا، هجرة معاكسة باتجاه جيبوتي، باتجاه إثيوبيا، وهذه الهجرة قائمة، وهجرة باتجاه الداخل، يعني انتقال من عدن ومن حضرموت ومن أبين باتجاه الداخل. ما هو مخيف وهو إجابة على سؤالك أنه إلى أين المخيف الآن، هو الاقتتال الذي سيأتي، الاقتتال الذي سيأتي، التجنيد الذي تقوم به السعودية الآن غير طبيعي، يعني تجنيد ما يسمى درع الوطن وتسليحهم وانتقاءهم من القوى السلفية ودفعهم إلى حضرموت، إلى سيئون، إلى عدن. هذا يعني تحضير الحرب داخلية كبيرة جدا ومذابح كبيرة جدا، بالإضافة إلى أن الإمارات ليست يعني لم تترك عدن، الانتقال لا يزال يحشد، الانتقال لا يزال يحصل على أسلحة، الإمارات لا تزال ترسل أسلحة وتجند، وهناك معسكرات كثيرة، القاعدة التي لا يقاتلها أحد هناك أيضا تعمل وتشتغل بأكثر من طاقتها. فإذا بدأ الانفجار لن يكون هناك، يعني لن يكون بمقدور المواطن أن يعرف من الذي يتقاتل، من هي الأطراف التي تتقاتل في عدن. وكان هناك ما يشبه النكتة، يعني أنه السعودية ستقوم بدمج المؤسسات، دمج المعسكرات،
1: نعم.
0: وتجعلها معسكر واحد. في الحقيقة يعني عملية الدمج لمجموعات يعني هي تحصل عندما يكون هناك كيان توزع تقسم، هذه حالة في علم الاجتماع. يمكن دمج يعني مجموعة كانت واحدة ثم تقسمت، ولكن من الصعب جدا أن يكون هناك دمج لمؤسسات أساسا تم تنشئتها متفرقة. يعني هذا تجند مع مجموعة طارق عفاش لأنه عفاشي، يعني مع الإمارات، هذا تجند مع القاعدة لأنه قاعدة، هذا تجند مع الانتقال فصيل العمالقة بلحية وما ما شابه لأنه مع ما يسمى العمالقة، هذا تجند مع درع الوطن لأنه أساسا مبني هكذا في بنيتي أنه فلا يمكن دمج هؤلاء في مؤسسة واحدة. من الصعب في سوريا بعد الكارثة التي حلت لم يكن أمام الولايات المتحدة الأمريكية سوى أن تختار هذا الفصيل القاعدي الجولاني الذي دربته وأن تذيب بقية الأطراف. كان هناك 6 منصات للمعارضة، أين ذهبت؟ اختفت تماما، تمت يعني تدمير قدرتها للوصول إلى الحكم في سوريا. هل يكون هناك في عدن من يستطيع أن يفعل ذلك؟ السعودية تحاول أن تفعل ذلك ولكن باختيار مجموعة درع الوطن. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن على درع الوطن هذه المجموعات أن تقوم بتصفية البقية. ولذلك هذا الصدام الذي يأتي بين الإمارات وبين السعودية على هيئة اغتيالات وتصفيات وفضائح مثل ما يحصل الآن، لأن هناك فضائح بدأت تظهر لأن هناك انقسام. هذا يعني أن عدن، وأنت تسألين إلى أين، والمحافظات الجنوبية إذا لم يكن هناك عملية إنقاذ فهي ستمر بفترة يعني تشبه الصومال في التسعينات، في 91 و93 و94 وصولا إلى 2006. العصابات التي تكونت وبدعم وتسليح من الخارج، بعضهم من أثيوبيا وبعضهم من إرتيا وبعضهم من السعودية، ما كانوا يسموا يعني قادة الفصائل المسلحة، تقاتلوا إلى الدرجة التي لا يمكن معها القدرة على القدرة على إدارة حوار بينهم. لذلك كان هناك استعصاء للحوار في إشكالية الصومال، وهذا يشبه إلى حد كبير في الحقيقة ما يحصل في المحافظة الجنوبية. قد ننظر إليه مع مرور الزمن ثم ولا ندرك أبعاد أين تذهب وأين ستمر، لأننا يعني نراقب المحافظات، نراقب أن هناك تسليح في حضرموت وهناك دعوات انفصالية لعزل حضرموت عن عدن وما شابه، هناك تسليح في المهرة، هناك مجموعات مسلحة أيضا في منطقة الصبيحة ولحج، هناك مناطقية تتكون، هناك رجال مال وأعمال كانوا في السعودية، آخرهم كان ما يسمى اليافعي الذي عاد من السعودية وعاد إلى يافع للمطالبة بالانفصال والعودة إلى ما كانت عليه عدن قبل 1962، يعني السلاطين وما شابه. هذه التكوينات التي نراقبها يعني هي في نهاية المطاف تدل أنهم يذهبون باتجاه، إذا لم يكن هناك إنقاذ، يذهبون باتجاه الاقتتال مثل ما حصل في أي دولة نشأت فيها هذه المؤسسات. حتى يعني يأتي فصيل قادر على يعني السيطرة على الجميع، وهنا تظهر فكرة يعني يظهر تحول. لكن إذا لم يكن هناك مثلا في الصومال، استطاعت حركة الشباب التي كانت يسموها المحاكم الإسلامية أن تسيطر وأن تقضي على الفصائل المسلحة وأن تسيطر، ولكن جاء تدخل أمريكي وأثيوبي، يعني دخل إلى الصومال ودخل إلى مقديشو ودمر يعني وواجه ما كانت تسمى المحاكم. الآن هم حركة الشباب في الصومال، ومع ذلك لا يزالون يقاتلون من ذلك التاريخ حتى الآن. فإذا عدن إن لم يكن هناك عملية إنقاذ الآن وقريبة جدا، يعني فهي ستذهب، والمحافظة الجنوبية ستذهب إلى اقتتال أكبر من الاقتتال القائم
1: بإذن الله. لن يحصل ذلك،
0: يعني هذا إذا لم يكن هناك تدخل فهم سيذهبون إلى هذا. نتمنى أن لا يحصل ذلك، لكن الواقع هو يقود إلى هذه النتيجة. يعني لاحظ أنت الآن المصرف، يعني 1000 ب300 ريال أصبحت، وقد تتراجع إلى أن تصبح بأقل. هذا يدل أيضا كذلك إلى أن خديعة البنوك التي تم نقلها إلى هناك ستجد نفسها أمام عصابات ولصوص، عليها أن تعود مرة أخرى إلى صنعاء. وهذه إشكالية كبيرة لا تحل هذه الإشكالية من هذا النوع إلا بعودة الدولة، أو أن يكون هناك يعني عملية احتراب، وهذا يؤدي إلى نهاية مأساوية. ونتمنى أن لا يحصل للمواطنين ذلك.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي يعني من هنا ومن كل يعني المنصات التي تعمل في المحافظة الحرة، دائما ما نكرر أن يدنا ممدودة إلى إخواننا في الجنوب، ونحن معهم في هذه المعاناة، وبإذن الله سيتحررون من الاحتلال الذي هم في ظل وجود القيادة الحكيمة. ننتقل من الوضع المحلي إلى الشأن الخارجي، الغطرسة الأمريكية وقوة موقف محور المقاومة. أستاذ طالب، في ظل المؤشرات الإقليمية على تراجع غطرسة واشنطن وإبداءها مرونة استراتيجية مجبرة بعد معادلات الخنق البحري في باب المندب ومضيق هرمز، كيف تقرؤون مآلات المشهد السياسي اللبناني مع ولادة شرق أوسط جديد يسقط أحلام إسرائيل الكبرى ويجعل نفوذ محور المقاومة الرقم الأصعب في صياغة أي تسوية قادمة بعيدة عن الرؤية الأمريكية؟
0: يعني أعتقد أنه منذ 8 و7 إبريل نيسان هناك يعني مسار مختلف، يعني منذ وقت الهدنة أو الإعلان عن هدنة والبدء بحوار في إسلام أباد، ولو أن ترامب عاد إلى فرض حصار على إيران، هناك هزيمة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. عنوانها الأساسي، عنوانها الرئيسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت القدرة على التأثير في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا. فما يتم منذ ذلك التاريخ حتى الآن هي معالجات لمحاولة تحسين شروط خروج الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كيف ستخرج الولايات المتحدة الأمريكية؟ يبحثون عن أقل يعني أقل الأضرار، أي صيغة يمكن أن تكون مقبولة عند الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحسين الشروط. ولذلك إذا عدنا إلى طاولة المفاوضات وناقشنا البنود التي الآن مطروحة على طاولة المفاوضات، سنجد أن الإيراني أساسا يفاوض على مسألتين. المسألة الأولى هي حقوق واستحقاقات للشعب الإيراني، من ضمنها رفع الحصار والعقوبات عن إيران، والمسألة الثانية استعادة الأموال المجمدة عند الولايات المتحدة الأمريكية وعند دول مجمدة في بنوك عدد من الدول. هذا استحقاقات لإيران. الجزء الآخر على طاولة المفاوضات هي نتائج الانتصار الإيراني، مثل تغيير الوضع في مضيق هرمز، جعل مضيق هرمز مختلف عما كان عليه قبل الحرب. ومن ضمنها، من ضمن المعادلات الكبيرة التي فرضتها الحرب، فرضتها الانتصار، هي مسألة وحدة الساحات، يعني إيقاف الحرب في جميع الساحات، عودة الحرب إلى أي ساحة من هذه الساحات، يعني أن تعود إيران. وهذه معادلة لا تفرضها يعني قوة إلا إذا كانت يعني تشعر أن لديها قدرة زائدة وفائضة من الانتصار، وهذا ما يحصل في إيران. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما يقال في الداخل الأمريكي بعيدا عن الإعلام العربي، الإعلام العربي حتى في الواقع الإعلام العربي يعني مسخرة بالنسبة للأمريكيين، لأن الإعلام في أمريكا وفي أوروبا هو عدو ترامب. ترامب يعادي الإعلام تماما، لأن الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت مأزق كبير جدا وتريد أن تخرج، ولكن ما هو موجود ومتاح أمام ترامب هو كل بوابة يجب أن تفتحها إيران. مضيق هرمز يجب أن تفتحه إيران. إذا لم تفتحه إيران فسيبقى عالق، حتى لو كان هناك حصار، لأن إيران في نهاية المطاف هي تتغلب على الحصار. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا مرتبطة بالملف النووي، والملف النووي لم تساعد إيران الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم تنازلات مرتبطة بالمواد النووية المخصبة، كيف يمكن معالجتها، هل سيكون هناك نقلها أو لا، أو ترقيقها داخل إيران وجعلها بنسبة صفاء أو نقاء من 60% إلى 20%. هذه مسألة تتحكم بها إيران. فإذا الولايات المتحدة الأمريكية، لو نوقش ترامب وفريقه الأصفر ماذا حصلتم في إيران بعد هذه الحرب، سيجدون أنهم سيقولون أنه نحن نفتح مضيق هرمز. مضيق هرمز كان مفتوح قبل الحرب، فما الذي ستضيفونه؟
1: صحيح.
0: لن يضيفوا شيئا. ما الذي ستضيفونه في مسألة إيران النووية كما تقولون أنكم جئتم من أجل ألا يكون هناك قدرة لإيران أن تكون نووية؟ هل هناك تدمير للمنشآت النووية؟ لو كان هناك تدميرا فعليا للمنشآت النووية لما احتاج ترامب أساسا أن يفاوض إيران نوويا، لأنه هو يكذب، والولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنه يكذب، أنه دمر المؤسسات النووية أو المنشآت النووية. المؤسسات والمنشآت النووية يعني صحيح تعرضت بعضها الأضرار ولكن أضرار طفيفة. فإذا ما الذي حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الاتفاق النووي الإيراني؟ يعني لم يحصلوا على شيء. لذلك ترامب الآن عندما يقول أن الاتفاق الذي وقعته مع إيران هو أفضل من الاتفاق الذي وقعه أوباما حسين، هو يسمي باراك يعني حسين أوباما، هو يضطر أن يحاول أن يجعل اتفاق أوباما اتفاق سيء، بينما اتفاق أوباما في الحقيقة اتفاق 2015 هو الاتفاق الأفضل كان للولايات المتحدة الأمريكية. الآن ترامب في مأزق كبير جدا، ويحاول أن يقدم ما سيحصل عليه في الاتفاق الذي سيوقع إلكترونيا، وليس يعني بدون أوروبا، بدون ما كان يسمى 5+1. الآن هذا اتفاق مع أمريكا، اتفاق غير لا تلتزم به، يعني تشعر دول كثيرة أنها غير ملتزمة به، وبالتالي أمريكا تفقد السيطرة، تفقد القدرة على الهيمنة، تفقد القدرة على النفوذ. حتى في مسألة الاتفاق النووي 5+1 كانت إيران ملزمة أمام مجموعة دول، الآن هي ملزمة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ليس ملزمة مقابل التزام أمريكي. فإذا هناك هزيمة كبيرة ترتبط أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في حرب مع إيران، مثل ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية الداخل أنه تجنبها جميع الرؤساء الأمريكيين في السابق، لأنه كانوا يرون أن نتائجها ستكون نتائج كارثية ولن تؤدي إلى انتصار. اثنين، فقد القدرة على حماية الدول ومن ضمنها دول الخليج وحماية مثلا المضيق هرمز، باب المندب، البحر الأحمر، القواعد الأمريكية الموجودة. ثلاثة، فقد القدرة على حماية كيان العدو الإسرائيلي، وهذه كارثة بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي، لأنه حليف تقليدي كل شغله قائم على أساس أن لديه تحالف كبير سيأتي. فإذا هناك إشكالية ستظهر تداعيتها بعد الاتفاق. ولهذا الهزيمة التي لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية هي لحقت بأطراف أخرى، لحقت بكيان العدو الإسرائيلي، لحقت بحلفاء كيان العدو الإسرائيلي بتيار التطبيع. وهذا مسار يقود إلى الكثير من المسائل. يعني تأثير هذه الهزيمة ستشمل جميع المنطقة. كان هناك يعني هكذا تفكير خليجي موجود، كان لا يزال موجود عند البعض، يعني وهو نتيجة أن هناك رغبوية في التفكير، يعني يتمنون أن يحصل ولا يحصل، ولكن لا يرضون أن يسقطوا هذا التمني. الرغبوية في التفكير موجودة وقائمة عند دول الخليج، أنه كانوا يعتقدون أن أمريكا على كل شيء قدير، يعني هي إذا أرادت أن تسقط إيران فستسقط إيران، ولذلك لا يحاولون أن يصدقوا أن أمريكا هزمت. والمطلوب أن يغيروا. لاحظوا أن قطر، أن عمان فكرت بمنطق مختلف، وهو أنه هناك انتهاء الحماية، ولذلك دخلت فيما يشبه التحالف الآن مع إيران في تنظيم مضيق هرمز، وهذا يقود إلى تحولات كثيرة في المنطقة يعني ستأتي بالتتابع، ليس كما كان يفكر نتنياهو وبعض دول الخليج، أنه إذا لم تسقط إيران بالضربة القاضية فستسقط بالتداعيات. يعني الآن استهدفنا إيران وسيكون هناك احتجاجات، سيكون هناك تمردات في أماكن كثيرة عند المجموعات المسلحة، ولكن ظهر ترامب ينتقم حتى من الأكراد ويقول أنه سلم لهم سلاح ولكنهم لم يقاتلوا، احتفظوا بالأسلحة. هناك تداعيات قادمة على الطرف الآخر، وتحسين أيضا تموضع محور المقاومة. السعودية إذا كانت تفكر بالعودة إلى الحرب مع اليمن مثلا، كانت تعتقد أن اليمن سيكون أسهل عندما يسقط محور المقاومة، لكن الآن هي لديها ألف حساب إذا فكرت بالعودة إلى الحرب في اليمن. وهكذا كيان العدو الإسرائيلي مهزوم في جنوب لبنان ويفكر كيف يمكن أن يخرج من هذه الهزيمة المرة حتى ولو استمر في قصف بعض المناطق.
2: والكيان العدو يجد نفسه اليوم في مأزق، يعني أمام أي تفاهمات يمكن أن تحدث في لبنان، هو لم يحقق أي نصر يمكن أن يذكر وعلى أساس منه يفاوض.
0: هو في الحقيقة في الجنوب هو في مأزق يشبه 2006، يعني 2006 كانوا قد وصلوا إلى وادي الحجيل. يعني فالبعض يقدم لنا الخريطة باللون الأصفر ويعتقد أننا نركز على هذا اللون الأخضر وكيف يتقدم. هي طبيعة الحرب مع المقاومة بهذا الطريقة، يمكن أن تسمح لكيان العدو الإسرائيلي أن يتمدد في أماكن كثيرة، وهنا تأتي المقتلة. وكيان العدو الإسرائيلي كلما سيطر كلما كان مأزقه كبير جدا، لذلك سيخرج كيان العدو الإسرائيلي بهزيمة مرة وكبيرة وقاتلة في جنوب لبنان، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تحولات داخل فلسطين. وقد تظهر حماس مرة أخرى مثلما ظهر حزب الله مرة أخرى، وكانوا يعتقدون أنه انتهى، لكنه ظهر مرة أخرى وفاجأهم أنه يطلق صواريخ ولديه طائرات مسيرة ويقاتل في الميدان، ويمكن أن يجبر كيان عدو إسرائيل في معركة شرسة بينما كان يعتقد أنه انتهى. وهذا قد يتكرر في بالنسبة لحماس، وقد يحصل ذلك في أكتوبر. يعني أكتوبر سيكون أيضا ربما موعد عودة حماس، لأن الأشهر حتى أكتوبر هي أشهر تصعيد بالنسبة لنتنياهو، لأن أمامه انتخابات في نوفمبر، فهو سيصعد، وهذا التصعيد ضد حماس سواء في غزة أو في الضفة الغربية قد يفجر عودة حماس بالقوة التي كانت عليها ومثل ما فعل حزب الله. فإذا عادت حماس في غزة بقوة كبيرة جدا، سيكون كيان عدو الإسرائيلي في مأزق كبير جدا، لأنه الآن هو شبه معزول. الأوروبيون بشكل عام لم يعودوا معه، الولايات المتحدة الأمريكية لديها الآن فكرة انتقام منهم. يعني فهو في حالة أزمة كبيرة، وقد تتكرر هذه الأزمة قبل نوفمبر.
1: نعم، المحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني، لابد أننا سنكمل باقي المحاور معكم فيما يخص الشأن الخارجي، ولكن بعد هذا الفاصل الذي يقطعنا عنك أستاذنا الفاضل وعنكم أعزائنا المستمعين، ومن بعده سنعود.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة، قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
5: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
11: سبق فون، أصالة وتواصل.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
13: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.
16: والموقف ضد العدو الاسرائيلي ومعه شريكه الامريكي هو انقى واتقى وازكى موقف في المواجهه بين مجمل الصراعات والاحتكاكات والعداوات والمشاكل والازمات. أنقى وأزكى وأصفى موقف وأن تقاتل العدو الإسرائيلي، تقاتل العدو الإسرائيلي، يعني موقف ليس هناك مما يمكن أن يعتريه ولا مثقال ذرة من الالتباس. عدو صريح للإسلام والمسلمين، يشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة. كل هذه الأمة معنية في واجبها الإسلامي المقدس بأن تقاتله. وعدو صريح للإسلام، للمسلمين، للنبي، للقرآن، للمقدسات، للإسلام جملة وتفصيلة، لهذه الأمة بأجمعها. لهذا حينما تتحرك لتقاتله فلا تكترث أبدا بلوم اللائمين من أبواب الصهيونية، لا تكترث أبدا لكل أصوات النفاق والخيانة التي تلومك، تندد بك، تسعى لتشويه موقفك أو التشكيك في موقفك أو بأي طريقة تخدم العدو.
2: من جديد نعود إليكم مستمعينا الكرام، ونستمر وإياكم في هذا الحديث عن محور المقاومة وما يقوم به من الردع للعدو الأمريكي والصهيوني، بل وتثبيت معادلات وموازنات جديدة. ونستمر في الحديث عن ذلك مع ضيفنا المتواجد معنا هنا في الاستوديو الأستاذ طالب الحسني من جديد. حياكم الله.
0: حياكم الله وسهلا.
2: أستاذ طالب، بين عجز الاحتلال ووجود مع كل جولة جديدة تصعيدية يثبت ميدانيا فشل واشنطن والاحتلال تل أبيب في تحقيق أي من أهدافهم المعلنة، كيف كرس هذا الفشل المتراكم صوابية خيار المواجهة، وبأي أبعاد يخرج محور الجهاد والمقاومة اليوم أكثر قوة ووحدة وثقاب الوعد الإلهي بالنصر؟
0: نعم، لو لم يكن هناك مقاومة ومواجهة لكيان العدو الإسرائيلي، وهي مسألة أساسا يعني ترتيبها ومسألة يعني إعانة الكثير من حركات المقاومة، هي مسألة إلهية في السنن الإلهية. يعني الله أراد أن لا يكون هناك استسلام لكيان العدو الإسرائيلي، وحتى لو كانت المقاومة بسيطة يعني ومقاومة من الصفر، بالإضافة إلى يعني أن الله جعل يعني دعم المقاومة منذ كامب ديفيد. كامب ديفيد كانت في 79، في 78، أواخر 78، وكانت يعني نوع من الخذلان الكبير للمقاومة العربية التي كانت موجودة في فلسطين. ولكن في العام نفسه جاءت الثورة الإسلامية في إيران، وهذا بدل وغير المنطقة. لذلك منذ تاريخ الثورة الإسلامية في إيران وعودة يعني عودة المقاومة وتسليحها ونقلها من المقاومة القومية اليسار وما شابه إلى دمجها مع مقاومات إسلامية بروح إسلامية، نشأت حماس ونشأت الجهاد، وفي لبنان نشأ حزب الله وحركة أمل. وخيان العدو الإسرائيلي في حالة حرب، لكن من ذلك التاريخ حتى الآن يعني أكثر من 40 عام، من تاريخ بداية المقاومة كان كيان العدو الإسرائيلي يمتلك كل أنواع الأسلحة وقدرة تسليحية هائلة، بما في ذلك أنه امتلك السلاح النووي، ولكن لم يخرج كيان العدو الإسرائيلي منتصرا على الإطلاق منذ انتفاضة الفلسطين في 86، الانتفاضة الأولى، ثم كذلك حاول أن يوقع أوسلو في 93 وفي 94، الذي يعني كذلك هو سحب سلاح المقاومة. أوسلو أحد بنوده الرئيسية الذي وقع بدعم عربي للأسف كذلك، هو سحب سلاح المقاومة وتسليم السلاح. ولكن ياسر عرفات هو كان يدرك أنه لا يمكن تطبيق فكرة تسليم السلاح وتدمير المقاومة في فلسطين، فحل المقاومة الذي كانت تسمى أيضا جبهة التحرير الفلسطينية، وأوعز إلى بعضهم أن يكون هناك انشقاقات وأن يتمسكوا بأسلحتهم، ولذلك صفوا ياسر عرفات لهذا السبب أنه لم يسلم بما كانوا يريدون. صحيح أنه يعني أخطأ خطأ كبير، لكن أيضا لم يفعل ما يقوم به عون، ما يقوم به العملاء في لبنان. لذلك قدر كيان العدو الإسرائيلي أن يبقى يعني تحت إذلال المقاومة البسيطة بمقاومة بدأت بالحجارة في 86 ثم وصلت إلى الصواريخ. الآن لا يستطيع أن يقول بعد هذه الحرب، يعني حتى نصل إلى أكتوبر بقي أشهر ثم تكتمل 3 سنوات، هذه الحرب التي خاضها كيان العدو الإسرائيلي، هناك جدل الآن ونقاش كبير جدا في كيان العدو الإسرائيلي حول أنه حرب، ولكن ما هي النتيجة بعد 3 سنوات؟ إذا كانت حماس موجودة والجهاد موجودة والسلاح موجود والأنفاق موجودة ويمكن أن يخرجوا في أي لحظة، ما الذي سيحصل؟ يعني سنعود إلى 7 أكتوبر، وهذه مسألة بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي مأساة.
2: بل أن المقاومة أصبحت أكثر قوة وخبرة وإمكانية،
0: وخبرة وإمكانية، وتحملت كذلك في حزب الله كذلك. يعني حزب الله عاد بقوة كبيرة، والآن لا يستطيع أحد أن يقول أنه حزب الله يمكن أن يكون أن يعود بعد الحرب مثل ما كان، سيعود أقوى مما كان عليه. ولذلك هو انتصار جديد بعد انتصار 2000، انتصار 2006 هو انتصار الآن الانتصار الجديد. نعم المقاومة تخسر قادة، يعني خسرت في في غزة يعني أكثر من من من شهد بالنسبة للقادة، السنوار، الضيف، عودة الكثير من القيادات. وفي لبنان خسرت أعظم الشهداء، يعني أبرزهم الشهيد السيد حسن نصر الله، وهذا ألم يعني. ولكن مع ذلك المقاومة باقية وقائمة في كيان العدو الإسرائيلي، في الموروث الذي لديه، يعني مع وجود التحريف يدركون إلى حد كبير جدا أن هذه الحرب مع هذه المجموعات مع المقاومة بالنهاية ستنتهي إلى يعني إلى هزيمة كبيرة، ولديهم توقعات بهزيمة ونهاية كيان العدو الإسرائيلي. بينما المقاومة كان لديهم ثقة، يعني انظروا الشهيد السيد علي الخامنئي كان لديه ثقة كبيرة جدا أن أي عدوان على إيران سيغير وجه المنطقة فعليا. حتى الآن هذا أصبح ثابت، يعني مسألة لم يعد هناك شك فيها، يعني مسألة كأنها يعني ضوء الشمس، أن إيران والمنطقة أوقفت مشروع كيان العدو الإسرائيلي فيما يسمى الشرق الأوسط الجديد أو استباحة المنطقة. وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما يتحدث عن هذه القضية، يتحدث عن ثلاث قضايا هو سماها حتميات، حتمية هزيمة كيان العدو الإسرائيلي، وهذه حتمية أصبحت يعني موجودة، حتمية انتصار المقاومين، وحتمية هزيمة العملاء وخسارتهم. وهذه الحتمية في الحقيقة نحن نعيشها ونلاحظها ونراقبها ونكتب عنها ونتحدث الآن عنها، يعني بالحرف كما كانت هناك هزيمة لكيان العدو الإسرائيلي، يتحدث عنها كيان العدو الإسرائيلي نفسه، يعني ليبرمان الوزير الدفاع السابق أو يعني بينيت أو حتى يعني أو حتى سيموتريتش المتطرف أو حتى بن غفير المتطرف يقولون أو يعني قادة المعارضة يقولون بشكل واضح أن هذا التوقيع الاتفاق الذي سيجري اليوم هزيمة مرة وكبيرة لكيان العدو الإسرائيلي. نعم. في الولايات المتحدة الأمريكية لا أحد يختلف أن ترامب تعرض لهزيمة كبيرة في بكل ما تعني الكلمة، وهذا يعني أنه كيان العدو الإسرائيلي سيعود إلى تداعيات لا أحد يستطيع أن يتحكم بها. من سيتحكم بها هو المحور، محور المقاومة، ولذلك الذين يحاولون أو الذين هزموا نفسيا، لأن هؤلاء أيضا موجودين، الذين هزموا نفسيا عليهم أن يعودوا، لأن الهزيمة النفسية دائما كانت مرتبطة بأن ينظروا إلى كم دمر كيان العدو الإسرائيلي من بيوت، كم دمر من أحياء، ولكن هل حقق شروط، هل حقق أهداف، هذا غير موجود. تدمير الأحياء هذه جريمة وليست انتصار، قتل عدد كبير من هذه جريمة وليست انتصار. الانتصار هو تحقيق الأهداف، هو الثبات، وهو الصمود، وهو ما عليه المقاومة الآن.
1: نعم أستاذ طالب، التاريخ المعاصر مليء بالشواهد الحية على الفوضى والدمار الذين تخلفهما السياسات الأمريكية في العالم. برأيكم كيف يمكن استغلال المحطات الميدانية الحالية لترسيخ الواقعية بأن أمريكا عدوة الشعوب والمحرك الأول للأزمات؟
0: فقط ينظر إلى ما فعلته في مختلف بلدان العالم، من فيتنام إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، إلى التدخل في دول القوقاز، إلى يوغوسلافيا التي تم تقسيمها، إلى أفغانستان، إلى العراق، إلى اليمن في عام 2015 أولا، ثم العودة إلى العدوان على اليمن في 2023 و24 و25، إلى العدوان اليوم على الجمهورية الإسلامية، إلى دعم الإبادة في غزة، وينظر إلى النتائج. العالم يكره الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تيار الآن قائم موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا التيار الشعبوي هو ينظر يتم النظر إليه على أنه هو الذي سيسقط الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تدخلات أمريكية الآن في أمريكا اللاتينية، مثلا تدخل في فنزويلا، هناك تهديد لكوبا، هناك تهديد لدول أخرى، يعني مثل ما هدد المكسيك، هدد بنما، هدد كندا وهي جارة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا المسار الذي عليه الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني مقارنة بالسابق، حتى التحالفات تفككت، تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع أوروبا مع حلف شمال الأطلسي انهار. الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية من حلفائها في الدول المحيطة ببحر الصين الجنوبي انهارت، يعني شبه يعني ينظر إليها على أنها على أن النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كدولة قادرة على حماية هذه الدول من الصين كتهديدهم يعتبرونها تهديد وهو خطأ، يعني لم تعد موجودة. الدول الخليجية حتى لو تمسكت بالعقل يعني هذا الجامد الذي لا ينظر إلى هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هم ينظرون إلى مخاوف كبيرة جدا. هناك مقالات كتبها تركي الفيصل، مع أنه صهيوني لكن تركي الفيصل كتب أن في الشرق الأوسط، وكذلك كان له لقاء في CNN الأمريكية، أقر بأنه يجب أن يكون هناك نظرة خليجية مختلفة إلى العالم بعد الحرب، بمعنى أنه النظر إلى أن أمريكا لم تعد قادرة على حماية الخليج وأن التحالفات يجب أن تتغير. هذه أمريكا التي اليوم يتم النظر إليها، لكن إذا كانت أمريكا تقرأ منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية سنجد أمريكا مختلفة تماما، قادرة أن تشن حروب، أن تقوم بتحالفات كبيرة في المنطقة. هذا لم يعد موجود، وبفضل الله أمريكا هزمت في اليمن قبل أن تهزم، يعني صحيح. مؤخرا يعني هزمت في البحر الأحمر، ووجد كيان عدو الإسرائيلي أنه من غير حامي، يعني من غير مدافع في منطقة البحر الأحمر، عندما قرر اليمن أن يقطع الملاحة. وهذا لم يحصل في التاريخ، يعني أن كيان عدو الإسرائيلي يشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تطبيق ما يريده مما يسميه أمن قومي أو وطني.
2: نعم. إذن ختاما أستاذ طالب، انتقلت جبهات الإسناد والمواجهة من صنعاء وباب المندب إلى طهران وبقية الساحات إلى استراتيجية الضربات المركزة وخنق خطوط الإمداد. كيف أسقط هذا التكامل العقيدة العسكرية الصهيونية القائمة على الاستفراد بالجبهات وفرض على الغرب لغة الميدان كأمر واقع؟
0: أولا، هو في الحقيقة الذي أسقط هذه المعادلة هو هي معادلة عدم الاستسلام، عدم التراجع. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تهيمن على دول وتهيمن على قارات، عندما تهيمن على مجموعة دول لا تخوض حرب، هي في الحقيقة كانت تخوض عملية تهديد، يعني فقط تقوم بعملية تهديد. أحيانا يكون التهديد عسكري، وأحيانا يكون هذا التهديد اقتصادي، وتجد أن هذه الدول تسلم وبالتالي تستسلم. يعني عندما أرادوا أن يفككوا البرنامج النووي في ليبيا، فقط أشعروه معمر القذافي وقتلوه في نهاية المطاف، في نهاية المطاف هم الذين قتلوا، أشعروه أنه يجب عليك تفكيك البرنامج النووي، فسلمه لهم فورا. لو أن معمر القذافي اختار المواجهة حينها لكان الأمر اختلف، ليبيا كانت ستقف معه مثل ما وقفت مع عمر المختار الذي واجه الاستعمار الإيطالي والفرنسي وغيره. فإذا اليمن عندما قرر المواجهة وعدم التراجع هو يعني ومحور المقاومة بعد ذلك، يعني منذ 7 أكتوبر وما قبله، عندما اختار المواجهة ولم ينظر إلى الحسابات المبنية على كم يمتلك الآخر سلاح، كم لديه قواعد عسكرية، كم لديه من نفوذ عسكري، تغيرت التحالفات وهزمت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا، يعني شر هزيمة. يعني الآن إيران عندما بدأوا العدوان عليها كانوا يعتقدون، وقد قال ذلك ترامب في أكثر من مناسبة، كانوا يعتقدون أنه أن إيران سترد على كيان عدو الإسرائيلي فقط، ولكنها ردت على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، يعني في منطقة الخليج، بما جعل دول الخليج تشعر بأنه هي في حالة صدمة هائلة، أنه إيران تضرب دول الخليج، تضرب من السعودية إلى الإمارات إلى قطر إلى الكويت، هذه المنطقة أحرقتها كما كانوا يتوعدون. وكما كانوا يهددون يعني، وأصبحت المسألة قائمة. حتى ترامب يعني عندما ظهر هو ظهر مصدوم، وقال أنه شعر بالصدمة أنه إيران ضربت دول الخليج. يعني مجموعة دول الخليج التي كانت تهدد إيران، تهدد إيران بمن؟ تهدد إيران بالولايات المتحدة الأمريكية، هي كانت تضرب في لحظة من اللحظات وفي فترة وجيزة. CNN وCBS الأمريكيتين عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية للقواعد أظهرتها مدمرة كليا وتحتاج إلى سنوات حتى يعاد تدميرها، يعني يعاد ترميمها. فإذا هذا التحول هو نتيجة قرار قرار مواجهة. لا يمكن مقارنة ما عند إيران حتى لو عندها أسلحة وطيران مسير وصواريخ باليستية بما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من تحالفات وقواعد عسكرية ونفوذ وأسطول بحري وحامل الطائرات. لكن إيران امتلكت القدرة على أنها يعني تأخذ قرار. بالمثال كذلك اليمن، يعني اليمن لم يكن يمتلك أي شيء، ولكنه ضرب حامل الطائرات. يعني هذا لم يكن يحصل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وتغيرت المعادلة. فإذا المعادلة قد تتغير من قرار شجاع لقائد شجاع ولمجموعة مجاهدين مخلصين ولشعب. في الحقيقة اليمن وإيران ولبنان والشعب الفلسطيني قبل كل ذلك، هذا الصمود الذي ظهر في شعوب هذه المنطقة هو صمود غير طبيعي بالمقاربة يعني إذا رأينا إلى غزة يعني شيء لا يمكن تصوره، يعني ولا يمكن تصور صمود الشعب الفلسطيني في غزة، في لبنان كذلك، وفي اليمن، وفي إيران. هؤلاء الذين وقفوا، حتى المعارضة التي كانت تظهر نفسها، بعضهم يظهرون نفسهم يعني كمعارضين للجمهور الإسلامي، عندما وجدوا أن السيد علي خامنئي يستشهد في معركة مثل هذه يعني وقفوا، وهي حالة يعني تجعل الكثير من الذين كان لديهم تفكير سلبي يلغي هذا التفكير السلبي. فإذا مقاومة الشعوب وصمود الشعوب غير في المعادلة. فإذا الذي غير في هذه المعادلة هو قرار شجاع، مجموعة مجاهدين شجعان وأسلحة بقدر الإمكان، يعني ليس بالضرورة أسلحة تعادل تلك، وصمود شعبي، ثم سيكون هناك تأييد إلهي. وهذا ما حصل في المنطقة. إذا قرأت الحرب وستقرأ مستقبلا أو يكتب عنها مستقبلا، يعني نتمنى أن نتغلب على يعني التاريخ الإلكتروني المزيف الآن، لأنه سيكون هناك تزييف للتاريخ، سيكون هناك شيء غير يعني معقول يترك للأجيال السابقة للأجيال اللاحقة. كيف أن الأجيال السابقة وقفت هذه الوقفة، وكيف أنها انتصرت هذا الانتصار؟ وفي الحقيقة هو يقودنا إلى، لا أريد أن يطيل يعني كذلك، يقودنا إلى ليبيا مثلا. كيف صمد عمر المختار والشعب الليبي في مواجهة إيطاليا؟ يقودنا إلى الجزائر، كيف قدمت 1,500,000 شهيد في مواجهة الاحتلال الفرنسي منذ ثورة عبد القادر الجزائري؟ ويقودنا إلى يعني ثورات كثيرة، حتى ليس بالضرورة إسلامية، يعني فيتناميين مثلا، يعني ضربوا أمريكا لا في فيتنام، لا تذكر فيتنام إلا بالمقارنة بالهزيمة الأمريكية في فيتنام، كيف صمدوا وكيف هزموا يعني أمريكا. في أفغانستان طالبان كذلك، المقاومة الأفغانية والشعب الأفغاني هو أيضا صمد وهزم الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هزيمة كبيرة جدا لا يمكن يعني لا يمكن إغفالها، هي التي غيرت المعادلات. من يجلسون ويحسبون بالمسطرة والقلم كم لدينا أسلحة، هؤلاء لا يمكن أن ينتصروا. الجيش العربي أكثر من 27 مليون الجيوش العربية، لكنها لم تفعل شيء. هي نظرت إلى مجموعة من المواطنين في غزة يموتون جوعا. هذه مفارقة كبيرة لا يمكن نسيانها في المستقبل.
2: نعم، هنا يأتي دور جبهة الوعي حاليا، مهم جدا أن يتركز الوعي حول هذا العدو وحول ما يريد أن يوصلنا إليه، أن نكون أكثر اطلاعا على الأحداث، على مجريات الأحداث والوقائع. وهذا ما نأمله بإذن الله من الشعب اليمني، وهو دائما شعب وعي وعزيمة وإرادة وقوة وحاضر في كل ميدان يتطلب منه الحضور، الأستاذ طالب الحسني المحلل السياسي والإعلامي، شكرا جزيلا لكم.
17: شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية المباشرة التي كنا فيها وإياكم لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالساحة اليمنية وأوضاع المناطق المحتلة، وكذلك فيما يتعلق بأوضاع محور الجهاد والمقاومة وثباته في وجه الهيمنة والغطرسة الأمريكية. نشكر لكم كرم وطيب المتابعة. كنا معكم إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، ومن الإخراج أماني عبد الكريم. مفضل إلى الملتقى، دائما وأبدا كونوا بخير.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: عاجل عاجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

99.1 و99.3. هذه إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، تحييكم مستمعينا في كل مكان. معكم في التقديم سلطان السدح، ومن الإخراج صهيب الجرافي. أهلا وسهلا بكم جميعا في كل الجبال والوديان والصحارى والمدن والأرياف وفي كل مكان من إذاعة الحكمة اليمنية سام، نحييكم في هذا البرنامج الذي يعود إليكم مجددا بعد إجازة العيد 99.0. بالمواضيع المختلفة، بالمواكبة المستمرة، بالفائدة المتجددة، بكل ما يحبه المستمع وما يطيب له الاستماع فيه. أهلا وسهلا وارحبوا.

قال الشاعر خبر الناس بالله يا القدر إن بعد الحرايب عافية. كل ما اشتدت قالوا قرب الفرج، إذا زادت الحرب اعرف أن الفرج وأن الصبر فيها سيأتي بثمرة كبيرة على قدر شدتها. إذا زادت الأزمات وزاد كيد الأعداء وحصارهم اعرف أن الفرج إلهي سيأتي على قدر كل المعاناة.

0: كل من عاش في أيام الحرب وكان من الصامدين هو سيعرف لذة الانتصار بعد هذه الحرب. أول حاجة قبل ما نتكلم أنا وأنتم عن انتصارنا في اليمن وعن ما بعد حربنا في اليمن، دعونا باسمي واسمكم نرفع كل التحايا والتهاني والتبريكات لشعب الإسلام والمقاومة والعنفوان والكرامة، شعب إيران العظيم. أول شعب وأكثر شعب أذل ترامب وأهان أمريكا في التاريخ كله. الشعب الإيراني الوحيد الذي تحمل آلاف الغارات بأم القنابل وأكبرها وأحدثها وصدها وتجاوزها ورد عليها بعنفوان أكبر وصواريخ أكثر وضربات ومفاجآت، جعلت ترامب يهرب ويخضع ويخنع ويرجع إلى مربعها الأول هو ونتنياهو. إيران لوحدها من بين العالم ربت الأمريكي والإسرائيلي في وقت واحد، بينما كل العالم يخضع ويؤدي الولاء والطاعة لترامب، وبينما كل الشعوب تهتز وكل الرؤساء يركعون لترامب إذا مر من عندهم، إيران لوحدها استطاعت بقوة الله أن تركع ترامب ونتنياهو. اليوم الإيرانيون سيوقعون على الاتفاق بصمودهم، بتضحياتهم، بشموخهم، بتوحدهم، بتكاتفهم، بمحاربتهم للعملاء، بقضائهم على الخلايا، بسدهم للثغرات، بتحملهم للغارات، بتجاوزهم للأزمات، بكل هذه المنظومة الشعبية القيادية الثورية الكبرى. استطاعوا كسر جبروت الأعداء في 40 يوم، واستطاعوا أن يحققوا المكاسب في التفاوض والدبلوماسية في 2 شهر. يستاهلون المباركة، يستاهلون نرفع لهم القبعة، حتى وإن ضحوا وإن سقط منهم قادة وإن سقط منهم شهداء، لكنهم انتصروا بكل المعايير، بكل المفاهيم، بكل اللغات، بكل الحسابات. إيران انتصرت يا عالم. قبل الحرب كان مضيق هرمز ممرا دوليا، يأتي من يأتي ويذهب من يذهب منه، لا أحد يتحدث إليك ولا أحد يمنعك ولا أحد يطالبك بشيء. بعد الحرب أصبح المضيق إيرانيا بحتا، لا يمر أحدا إلا بإذن إيران، ولا يمر أحداً إلا بدفع المال لإيران. أليس هذا انتصاراً؟ قبل الحرب كانت إيران تفاوضهم على أساس أنها مستعدة قبل أن يبدأوا الحرب عليها أن تنقل كميات اليورانيوم المخصب بشكل عالي الذي قد يجهز يصبح سلاح، مستعدة أن تنقلها إلى دولة وسيطة كروسيا حتى يتم ترقيقه وإعادته إلى إيران، إذا كان خوف العالم فقط من ما مع إيران من الكميات المخصبة بنسب عالية من اليورانيوم كانت مستعدة تخرجه. بعد الحرب إيران ترفض رفضاً تاماً وقاطعاً أبداً نهائياً إخراج أي قطرة ذرة يورانيوم، وأصبح الأمريكي يفاوض على ما كان موجود أصلاً، يعني يترجاهم أن يقوموا بترقيق اليورانيوم داخل إيران وبإشراف أممي. يلا نقول لهم بعد 10 سنوات نتجابر. يهنا
1: ومن معها بقوة الله والميدان برهان.
0: قبل إيران على قبل الحرب كان الهدف الأمريكي في إيران أن يتم القضاء على النظام بشكل كامل، وكانوا يعتقدون أن قتل عدد من القادة سيؤدي المهمة. قتلوا عدد من القادة، جاء قادة شبان من نفس السلالة، من نفس القوة، من نفس الثورة، بنفس القناعة، بل بهدف أسمى وعنفوان جديد وطاقة جديدة وإقدام وشجاعة أكبر من السابقة. وأصبح الإيراني يضرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبحرا وبرا وجوا، وأصبحت الجبهة ليست في إيران فقط، بل جبهة يمنية إيرانية لبنانية عراقية موحدة، وأي اعتداء على أي طرف يعتبر اعتداء على كل الأطراف والرد من كل الأطراف. أليس هذا انتصار لإيران؟ كان من قبل الحرب كان الكل يستطيع أن يتحالف مع أمريكا ويشكلوا تحالف دولي ثم يأتوا لمحاربة أي بلد بشكل وهو لوحده، ولا أحد يجرؤ ليقول لماذا هذا التحالف، لماذا هذه العصابة الدولية؟ هي شكلها مش تحالف، هو الاسم الدلع تحالف، وإلا الاسم الواقعي هي عصابة، عصابة قتلة مجرمين دوليين اجتمعوا من عدد من الدول وجاءوا ليحاربوا اليمن، وعصابة دولية من مجرمين وقتلة تجمعوا من مختلف الدول وذهبوا ليقاتلوا حزب الله وذهبوا يقاتلوا إيران. هكذا كانت من قبل التحالفات فقط حلال لأمريكا ويمنع على غيرها. يعني كان إذا إيران فزعت معنا خلوها إجرام، إيران تدعم الحوثيين ما تدعمناها، لا لا من حقنا أصلا تدعمنا، واقعيا من حقنا تدعمنا وندعمها، من حقنا نتحالف مثل ما بتحالفوا، لكن خلوا الموضوع جريمة، أوه أنتوا تبع إيران والناس افتجعوا إجرام، لا لا ما ينفعش تقول هكذا، لسنا تبعا لهم ولا هم تبعا لنا، بل نحن حلفاء. الآن بعد الحرب أصبحنا تحالف دولي بما تعني الكلمة، ومش أي تحالف، تحالف على الحق وعلى دين الله، تحالف على مبدأ لا إله إلا الله، تحالف على مبدأ محمد رسول الله، تحالف على مبدأ ولتكن منكم أمة، تحالف على مبدأ قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، تحالف على مبدأ إن تنصروا الله وليس شخصكم وليس حزبكم وليس مالكم ولا نفطكم ولا أرضكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تحالف يمتلك أهم مضيقين استراتيجيين في العالم، تحالف يمتلك من الخبرات الشخصية السيادية ما ركع به القوى العظمى التي امتلكت القوة على مدى عقود زمنية، تحالف يقوم على مبدأ الأخوة الدينية الإيمانية، أخوة الدم والمصير والهدف والمعتقد والمبدأ والهدف، وأخوة وتحالف انتصر من أول جولة موحدة وسينتصر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نحن لسنا تحالفا ولسنا مجرد أتباع لولي لدولة هنا أو لدولة هناك، نحن وهم جميعا صفا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. مبارك لإيران الانتصار الكبير. الدول الخليجية كانت من قبل تتنكر لإيران، تحيك المؤامرة ضد إيران، تشوه إيران، تسب إيران، تتهم إيران بكل صغيرة وكبيرة، تمول أي فتنة داخل إيران بعد الحرب، وكانت أيضا تتواطأ قبل الحرب في أي عقوبات ضد إيران وفي أي نهب لأموال إيران بعد الحرب. اليوم تتهافت الدول الخليجية إلى إيران للتطبيع ولتقديم عهود الولاء والطاعة وتقديم الأموال لكي ترضى عنهم إيران. هكذا هو، إذا لم يكن هذا انتصار فما يسمى؟ لا تسمي لي شوية ضربات من ترامب إنها انتصار، لا لا عادي، الحروب هي هكذا، الناس كلها في وقت الحروب تضرب والناس كلها في وقت الحروب تضحي وتضحي بقادة، لكن خذوا معيار الاستشهاد والقادة وخسارة القادة على الطرف الآخر. ماذا لو فقدت أمريكا ربع ما فقدته إيران من القادة؟ هل كانت ستبقى أمريكا يوما واحدا؟ أمريكا لم تبقى في الحرب بعد أن فقدت فقط ما يقارب 600 جندي، فقط 600 جندي جندي وشوية ضباط، لو عاد يخسروا رئيس وزير وعدد من قادة الجيش عاد يستمروا؟ والله ما عاد تبقى أمريكا في العالم. هذا الفرق بيننا وبينهم، هم حريصين على الحياة، نحن نعشق الشهادة والموت، نحن نحيا بالموت ونتكاثر، هم ينتهون من أول قتلة. الحمد لله الذي جعلنا في صفه من صفوة عباده صفا في سبيله، نقاتل أعداءه بكل ما نملك وبما لا نملك، ولله جنود السماوات والأرض. نبارك لإيران هذا الانتصار التاريخي. اليوم إيران اليوم لا توقع اتفاقا فقط، إيران اليوم تعيد تشكيل المنطقة حسب ما يريد الإسلام، على عكس ما كان يريد الأعداء. إيران اليوم توقع اتفاق السيادة المطلقة للمسلمين على منطقتهم وطرد القوى الأمريكية. مبارك لإيران الإسلام، ولا عزاء للمنافقين في الخليج ولا أبواقهم في أي بلد آخر. عاشت إيران، عاش الحرس الثوري، عاش حزب الله الأبطال، عاشت حماس والمقاتلين في فلسطين، وعاش الأنصار وشعب الأنصار في يمن الإيمان.

والله أنها انقلبت موازين القوى رأسا على عقب. الأمريكي ذليل والإيراني عزيز، ولله العزة جميعا. مبارك لإيران، لحلفاء إيران، لمن مع إيران، لكل مسلم في صف إيران.

عاجل. ها رويترز عن مصدر قال لك مفاوضون قطريون توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام الاتفاق لإنهاء الحرب. الصميل الصميل. الحين يتسابقوا الإمارات، الكويت، الخليج، السعودية المنبطحة، الكل صلائران ولا أطاعة. يلا يا مداسعة

0: الرادارات الأمريكية في المنطقة التي بنيت على مدى 30 سنة، رادارات ترصد حتى النملة كل تحرك، رادارات تجسست على كل دولة في المنطقة بكلها مش على إيران بس، ضخمة ضخمة كبرى الواحدة سعى العمارة الواحدة، بنوها وضخوها 30 سنة بيبنوا ويطوروا ويزبروا ويجهزوا يوم وليلة، أو خلينا نقول أيام وليالي، وفعلا تبان إيران انسف القوات الأمريكية، القواعد، القوات الكذا، جاءت القواعد في البداية بغرض حماية الدول الخليجية من ما سموها الخطر الإيراني. في المواجهة باتت هذه الدول هي التي تحمل قواعد ولا تستطيع. الكل أصبح بمرمى إيران، الكل اكتشف أنهم خدعوا بأنهم قادرون على هزيمة إيران، الكل اكتشف أنهم وقعوا في ورطة لا مخرج لها من إيران إلا من إيران، يعني باتفاق مع إيران، يعني بفرصة من إيران، فأعطتهم إيران الفرصة الأخيرة للذهاب، وها هم الآن سيخنعون ويتركون المنطقة وتنظف منطقتنا، كل منطقتنا من أمريكا وأدواتها وتبعيتها، مش في يوم وليلة، أكيد في أيام، في أسابيع، في أشهر، لكن إيران كتبت بهذه التضحيات وفي هذه المواجهة نهاية الهيمنة الأمريكية على منطقة ما يسمونها الشرق الأوسط، التي هي الوطن العربي والوطن الإسلامي الموحد الجامع من من من من شرق الهند ومن شرق الصين إلى شرق أوروبا. هذا هو الإسلام المحمدي الباقي الموحد القوي الذي لا يزول، وبعد كل محاولات طويلة لليهود والنصارى للقضاء عليه يفشلون ويخسرون ويعودون أدراجهم. ألف مبروك لإيران. طبعا بعد اليوم الإيرانيين كلهم الآن بدأوا يفكروا إيش يفعلوا بعد الحرب، هم شعب عملي، صح، شعب نفسه طويل، شعب نفسه يعني عنده صبر استراتيجي ويتحمل، لكن هم شعب عملي في نفس الوقت، الشعب الإيراني شعب عملي، الآن كل واحد استفاد من التجربة وعايبدأ يغير حياته، عايبدأ يستفيد مما سيحصل من الأموال التي ستأتي لهم عائد بعد الحرب، من السيادة التي ستحصل عليها إيران، من المكان التي ستحظى بها، من التحالفات الجديدة التي تشكلت، من كل شيء كدولة وكأشخاص. وإحنا الآن في اليمن نشتي نفعل نفس الحركة، نشتي نتعلم إيش المفروض نفعل، إيش المفروض نفعل، إحنا لا إحنا في حرب ولا في سلام، حرب مؤقتة بدون تصعيد، إحنا نشتي نبدأ نفكر إيش المفروض نفعل بعد الحرب. مثلا لو توقف حربنا غدوة، لو يتم كل شيء عندنا في اليمن غدا، الأسرى سيأتون بعد تقريبا أقل من شهر، بعدها خطوات مستمرة، القيادة اليمنية تؤكد أنها قادمة على انتزاع حقوق اليمنيين، قادمة قادمة، يعني الموضوع مش منتظرة، أننا أمهلنا مثلا العدو يمكن أسبوعين، إما أن يبدأ بحلحلة كل الملفات والمضي قدما فيما سميت خارطة الطريق سابقا، وإلا سيلاقي مصيرا يجبره بعد ذلك على الانصياع والخنوع غصبا عنه. يعني القيادة اليمنية ماضية، القيادة اليمنية تشعر بمعاناة الناس، القيادة اليمنية تعي أن الناس في أزمة، القيادة اليمنية تعرف أن اليمنيين قد عانوا بسبب الحصار، القيادة اليمنية تعي أن انقطاع المرتبات المستمر يؤذي الناس، القيادة اليمنية تعي أن انقطاع النفط اليمني الخاص بنا يؤذينا ويسبب لنا أي أزمة بسبب التأثر بأي أزمة خارجية. القيادة اليمنية تدرك كثير من الأشياء وعليه تقرر، ومن ذلك قررت أنها قادمة على انتزاع حقوق الشعب اليمني في القريب العاجل. والآن مفروض إحنا نفكر كل يمني كيف يكون هو يد في عوامل النهضة اليمنية القادمة. بعد الحروب ستأتي عافية، بعد كل حرب ودمار سيأتي بناء ونهضة عمرانية ونهضة حضارية ونهضة ثقافية ونهضة في كل النواحي، وهذا الذي يجب أن نستفيده. إيران شوفوا عظمتها وقوتها وأساطيلها وثقافتها وتماسكها وكل ما عندها، ليش؟ لأنها عانت في السابق من حروب واستفادت من تلك الحروب وبنت نفسها وتشكلت إيران القوية اليوم العصية على الردع والانكسار. نحن نريد أن نبني يمن بنفس القوة بل أكبر إن شاء الله، بالاستفادة مما قد مضى، بتجاوز الحرب والحصار وتبعاتهم والتقدم نحو الأمام. أن نبدأ نفكر من الآن، كلنا نبدأ نفكر إيش نفعل بعد الحرب ولا ننتظر لما تكمل، نبدأ من الآن، نبدأ كل واحد يبدأ يأسس من الآن إيش هتفعل بعد الحرب، إيش الذي المفروض أن تكون فيه عامل من عوامل النهضة والتغيير. بعد الفاصل سنواصل معكم الحديث في هذه النقطة ونستقبل آراءكم، الذي معه اتصال يتصل والذي معه رسالة يرسل ويشاركنا ويقول لنا إيش ناوي يفعل بعد الحرب، هو شخصيا إيش ناوي تغيره في حياتك بعد الحرب من أجل تكون أنت واحد وجزء من شكل اليمن القادم الجديد القوي بإذن الله، بإذن الله. شاركونا، وبعد هذا الفاصل سنذهب فاصل وبعده مباشرة سنعود نستقبل المشاركات والهمم العالية والأفكار الطموحة، والناس العمليين يشاركونا باتصال أو برسالة. الاتصالات ستكون على الرقم 01-322-653، والرسائل ستكون على الرقم 70-991-991. فاصل ونأتي لاستقبال المشاركات.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
3: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
10: في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: اهلا وسهلا من جديد بكم مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم في اذاعه سام في فاصله ظهيره. نواصل استقبال المشاركات من الاتصالات ومن الرسائل. المتصلين يرحبوا على رقم الاتصالات وهو 01-3-2-2-6-5-3. أما الرسائل القصيرة ونرجو أن تكون قصيرة 720-991-991، هذا للرسائل. أما الاتصالات فهو 01-3-2-2-6-5-3. نبدأ باستقبال المشاركات مثل ما قلنا، نشتي رسائل الناس يقولوا لنا كل واحد إيش ناوي يفعل بعد الحرب، يعني إيش خطتك وليش ما تبدأ فيها من الآن؟ ليش ما تبدأ من الآن تكون أنت عامل من عوامل النهضة اليمنية، عامل من عوامل تغيير شكل اليمن إلى الأفضل في بناء، في تطوير، في تقدم، في استعداد، في في في في إلى كل المجالات وفي كل الأشكال من التقدم والنهضة اليمنية المطلوبة. نبدأ باستقبال المشاركات. أول مكالمة. ألو ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: معكم سعد من مطابل السركيت. حلقة السلطان، وكيف المعنويات؟
0: أهلا وسهلا، المعنويات في السماء إن شاء الله. من معنا؟ ما سمعت الصوت.
1: معكم منتصر عدنان من مطابل السركيت.
0: منتصر، منتصر أهلا وسهلا، تفضل يا منتصر.
1: أولا نهني ونبارك لأخوتنا المجاهدين المرابطين في قطاع إيران الذين صنعوا الانتصار الكبير، وهكذا نقول لأمريكا مهما باركتي ومهما قصفتي بطائرات مسيرة وطائرات 8-9 طائرات 35، وأصبحت اليوم أمام إيران خاسرة. لا والله، نحن نضرب ونتبهدل، صح اسقطوا منا رؤساء واسقطوا واسقطوا، بس عازمون، وهكذا أثبتنا اليمن وكذا فشلنا أمريكا. ونقول مستعدون لأي تصعيد دوته، يعني لأي تصعيد شواجه أمريكا، نحن مستعدين بأسلحتنا بكل شيء، مستعدين نبذل جهودنا لله سبحانه وتعالى. نقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة. ممكن نطلب دعم منكم يا سلطان؟
0: حيابك، تفضل.
1: نطلب دعم البري، بري، بحري، بحري، جو، جو، والله أنهم البشر دا يخرجوا مثل ما الغزو البريطاني خرج
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك.

0: اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبتين ترحيب النصر وترحيب الروح العالية وترحيب العزة والشرف والكرامة.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، من معانا؟
1: معاك اخوك ابو خالد المهري من محافظة المهرة.
0: يا مرحب ابطال المهرة، اهلا وسهلا.
1: تاج راسي، ما نحن ابطال الا تمتد قوتنا بعد الله عز وجل منكم يا اصحاب صنعاء.
0: والنعم فيك وفي كل
1: والكرم لكم الصحة والعافية، ونهنئكم وبقدوم السنة الهجرية ونقول لكم كل عام ونحن جميعا منتصرون بإذن الله على هذا العدوان الغاشم، ونهنئ سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بهذه القدوم السنة الهجرية، ونهنئ جميع الأحرار في جميع الدول وفي جميع الميادين وفي جميع الجبهات، ونقول إيران انتصرت يا إيران نصرا ساحقا على الكلاب الإسرائيلية وعلى أمريكا، ونهنئ إيران ونقول لإيران السيد عبد الملك حفظه الله سوف يقوم في الواجب مع أنصاره المخلصين، فنحارب، نحن مستمرون في الحرب
0: بإذن الله.
1: في ضرب العدوان، مستمرين في ضرب السعودية والإمارات، مثل ما سلبوا حريتنا سوف نسلب حريتهم
0: بإذن الله.
1: العين بالعين والدم بالدم.
0: الله
1: والله يعطيك العافية، وسعيد في مشاركتي معكم إذاعة سام، وتحية
0: شرفتنا كثيرا
1: تاج راسي، شرف لي. الله يطول عمركم،
0: الله يعزك ويبارك فيك ويحفظك،
1: يا حياك الله،
0: يلا في أمان الله، شكرا كثيرا.
1: يا مرحبا.
0: في أمان الله.

16 ماذا الحين؟ لكن الحمد لله شموخا على الشموخ وصمودا إلى الصمود وبأسا يتعاظم كل يوم. هذه رسالة تقول في كل مرحلة وفي كل جولة تثبت إيران أن أمريكا قشة، وتخرج إيران رافعة رأس كل إنسان مؤمن وكل حر وكل شريف في هذه الأمة. نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دوس كرامة أمريكا في مضيق هرمز واجتزام الوحدة الساحات من ملاك الوايلي.

مشاركات من المتصلين ومن المرسلين. هنا رسالة تقول: أبو خليل الحاوي سلام عليكم أيها الأعزاء الشامخون، ونقم معطان دائما، التضحية والصبر تجني ثمارها النصر لا محالة بحول الله وقوته، هذا وعد من الله وعد عباده المؤمنين الصابرين المظلومين. المرسل عبد علي حاوي.

0: من زيد نستقبل اتصال. الو الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: فضل محمد يحيى.
0: اهلا يا فضل، من فين؟
1: من عمره.
0: ارحب تراحي بالمطر
1: فوق العين وراه.
0: ما هي مشاركتك؟ ايش ناوي تفعل بعد الحرب؟
1: كان ابن الوطن بالنهضة العالمية
0: كلام
1: العلمية والاقتصادية والعسكرية. وسيكون اليمن يمن المجد للتاريخ، يمن أولي البأس الشديد بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: ونبارك لإيران النصر العظيم، ونقول للمطبعين انتصرت إيران رغما عنكم، وهزمت أمريكا رئيستكم. يا ربي لك الحمد على الانتصار. والمعنويات عالية، نار نار نار
0: تشعل في الميدان
1: ضد الأمريكان، والميدان أكبر برهان. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
1: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام. قوة يا فضل،
1: هيهات من نزلنا، هيهات من نزلنا.
0: ونعم، شكرا لك يا فضل.
1: اختي زامر الجديد حتى يسلي.
0: ابشر.
1: يلا
0: شكرا، مع السلامه.

Kavgam yerde! Kuva, kuva, kuva, kuva! يحق لك يا شعب، يحق لك يا محور تشمخ براسك للسماء. دعست أمريكا وإسرائيل والذي معاهم والذي أيدوهم والذي صدقوا أنهم عنصروا كلهم انبطحوا وهينوا وذلوا واليوم صاغرين أمام الإيراني. ارفع راسك يا إيراني وإحنا معك. مضيق هرمز نكاد نكاد والبحر الأحمر وباك مال اليهود. أيوة

السلام عليكم. كيفك أخ سلطان؟ نشكر إيلان على هذه القوة ونقول لهم شكرا على ضرب اليهود. أخوكم شجهف ابن شداد. لا أوهن لا خوف لا ضعف لا استسلام. السلام عليكم. أنا مع إيران. إيران تضرب، إيران تضرب، أنا مع إيران. إيران تنتصر، إيران تهزم، أنا مع إيران. كيف ما كانت النتيجة أنا معهم. إيران تفوز أو تخسر، أنا مع إيران. أبو أسيد السيد من ماوية تعز. ونعم.

السلام عليكم. تحية لك أستاذ سلطان والتحية لصهيب وللسيد عبد الملك الله يحفظه. نهنئ ونبارك أخوتنا في المقاومة الإيرانية على الانتصار على أمريكا وإسرائيل. وأطلب زامل إيران معكم منتصر عدنان من وصاب السافل.

ورحمة الله، كيف حالكم؟ نبارك لإيران على هذا النصر الكبير. إحنا اليمنيين مع أخوتنا الفلسطينيين كتف على كتف، ومع اللبنانيين ما هم حتى النصر إن شاء الله. من براء الفقيه من الحديدة، شتين شودة إيرانية إن شاء الله. جعل جعلتي لنا تلك الأنشودة. بسم الله الرحمن الرحيم، حالي بلغة الإيرانيين نحييهم.

إيران وما أدراك ما إيران. إيران النصر وليس منتصرة فقط، هم النصر بذاته. سلام الله على إيران، أم براءة. بعد الانتصار سنحتفل. أيوة نحتفل، وبعد بعد الاحتفال نشتين بني، نشتين نبدأ كل واحد يفكر بمشروعه الخاص، كيف يطور نفسه، كيف إذا حصلت حرب ثانية نكون قد جهزنا لها، كيف نكون إحنا مستعدين لأي جولة قادمة من خلال الإعداد الخاص في البيت، الإعداد الشخصي على مستواي الشخصي، الإعداد الكلي لليمن ككل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اليوم وأنا مربي جيل القرآن وبعد الحرب سأكون بأبذل جهد أكثر في تعليم حلقات جيل القرآن، لأن القرآن أساس المعرفة والنهضة، ونهضة القرآن تتحدى كل نهضة. الحيمي، ونعم بك يا حيمي، هذا هو المطلوب، أن نبني الأمة على منهج قرآني. إيران ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا عندما أصبح القرآن أساس الاعتماد ومنهجها الأول في كل المناهج التعليمية. البناء يبدأ بالقرآن. اليوم ينادوا بمشتوا، ماذا الحين؟ ماذا الإيرانيين ما دامهم دعسوا أمريكا وإسرائيل يقولوا مشتوا؟ نادي حيدر فاطمة يفعل مشتيت. سلام الله على آل البيت، على حيدر عليه السلام، وعلى السيدة فاطمة، وعلى الحسنين، وصلوات الله عليهم جميعا، وعلى جدهم رسول الله، وعلى آل البيت الذين كانوا هم ولا زالوا عنوان النصر وطريق الفلاح رغم أنف الحاقدين والأعداء واليهود والمنافقين. احنا بنحب آل البيت وهم بيحبوا آل البيت، هم معهم طريقتهم الخاصة للتعبير، احنا معنا طريقتهم طريقتنا الخاصة، كل واحد معه أسلوبه الخاص للتعبير والولاء لآل البيت. إنما هذا ما يمنعش إن احنا نشاركهم هذا الفلكلور الشعبي عندهم، هذا حقهم الزوامل تعتبر. احنا من باب الإغاظة لأعدائنا وأعدائهم نفتحها بس. يا حيدر بالفعل كل فارس يلقت اليمك ما تبقى فرشان متروش غير يا شيخ. هذه رسالة أيضا تقول: السلام عليكم، أخباركم يا مؤمنين، نبارك لإيران هذه الانتصارات العظيمة، ناوين بعد الحرب نسير نحج ونزور المسجد الأقصى إن شاء الله، وزامن الكيان المؤقت بنت أبو نجوم المحاقري. شوف أنا اللحن عجبني، الكلمات حلوة، اللطمية ما ليش دخل منها. يعني هذه اللطمية تعتبر أي سموه حقوق طبع خاصة لإيران والعراق، إحنا ما ندخلش، إحنا نسد إحنا وين بقية الأشياء وعلى رأسي كل ما بفعلوه، لكن هذه ثقافتهم الخاصة لها كل الاحترام والتقدير، ما ننقص منها أبدا، لهم كل المحبة والاحترام والتقدير بكل طقوسهم، وإحنا لنا طقوسنا الخاصة التي نؤمن بها ندين بها لله، وكلا أمام الله بما يعتقد، والله لا يحاسب بالظواهر والشكليات بل يحاسب بالنيات وفيما عملته أنت والأعمال. خير الأعمال أن تقاتل إيران أمريكا وإسرائيل. لا تقول لي منصورة يا شهد علي. بمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى الهجرة النبوية الشريفة، نسأل الله يجعله عام خير وبركة وسلام على الأمة الإسلامية جمعاء. اللهم اجعل هذا العام الهجري الجديد عام تغفر فيه الذنوب وتفرج الكروب وتحقق الآمال والغايات وتنصر أخوتنا في غزة يا رب غزة وفلسطين، وتكتب لنا فيه الخير حيث كان. كل عام وأنتم بخير من أخت المجاهدة من أب. يا رب يا الله كل عام ونحن أهل نصر وعزة وكرامة وتمكين وتنكيل باليهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك لإيران الانتصارات الكبرى، والقادم أعظم والبادي أظلم، والتحية لشعب إيران وكل المجاهدين، ولو سمحتوا والبث يقطع كل يوم عند الساعة 10، يا ريت تصلحوا في يصاب السافل إن شاء الله نصلحه.

على كل مجاهد في مدرسه وموقعه وإلى رجال العزة والمقاومة في لبنان والعراق وإيران الإسلام، رجال الفخر الذي يعتز به كل مسلم غير على الدين، ونقول لهم شكرا لكم بصمودكم وتضحياتكم، انتصركم وكسر رأس ترامب ونتنياهو، ونقول والله لن تهز شعر لأي رجل مسلم ثقته بالله ورسوله، ونقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، ونبارك للثورة الإيرانية وحزب الله من نصاب السافل المربع الغربي أبو عبد الملك المطاع. كمل الوقت، كمل وقت الحلقة عشان الحقي الخمس دقائق الإضافية. رسالة تقول إن شاء الله نشوف اليمن استكفى من كل شيء، ومن نروح إلى الخارج نبحث عن عمل نستثمر أرضنا، وما نروح الخارج نبحث عن عمل نستثمر في أرضنا وبس. تحياتي لكم حسناء من المحويت. فعلا يا حسناء نحن نحتاج الآن أنه الرؤوس الأموال المستثمرين العمال اليد العاملة والمبدعين يتوجه الآن إلى بلاده. بعد الحرب اليمن تحتاج إلى الأيادي، إلى الإبداع، إلى الأفكار، إلى النهضة، إلى التكاتف، إلى التعاون، إلى الوحدة في الفكرة، في الهدف، في المبدأ، لننهض نهضة تساوي إيران وتتفوق إن شاء الله عليها وعلى غيرها إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز.

0: السلام عليكم، اللهم احفظ لنا اليمن واحفظ طاقم اذاعه سام، زامن على ذوقكم من عائشه النهام كلها قوافي هام. السلام عليكم. اثبت المحور مدى تمسكه امام الاعداء، وهذا سنه جاريه الى اخر جبل الى اخر جيل، ونحن شعب الايمان والحكمه متمسكين بمبادئنا ومستعدين لاي حرب، وايدينا على الزناد ان شاء الله منكلين بالاعداء. معكم بنت صعده، مع الله
1: فداها انفسنا والمال.
0: السلام عليكم. نهنئ ونبارك انتصار ايران، مستعد لهلاك امريكا واسرائيل، وما زالت المعنويات عاليه بفضل الله ثم بفضل السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله. يا رب احفظه يا الله.

عليكم، كيف الحال؟ إن انتصرنا سنظل أوفياء لسيد السادات وإلى رجال الأمن والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني والحكومة دومان. رأيت الله هي راية الله هي العليا. وشكرا لك على الموضوع الرائع. شكرا. أطلب زامل الصهاينة، زوال الصهاينة. معاكم بنت أبيها وبنت عمه. بنت أبيها وبنت عمه. بنت أبيها وبنت عمه. الله سابق. ولا

لكم أنا ناوي إن شاء الله أكمل مسيرة التعليمية، وإن شاء الله بعد الدراسة إلى جانب الوظيفة أفتح مشروع خياطة ملابس محلية بدل الملابس المستوردة. الله يوفقنا وإياكم لنكون حماة البلد يا رب. تحياتي لكم وجدان الهاجسي. ونعم يا وجدان، هكذا هكذا وإلا فلا، هكذا نشتي همم، هكذا نشتي عمل، هكذا نشتي آمال وطموحات وأفكار وبدء. يعني الذي عنده فكرة يبدأ من الآن، لا ينتظر نهاية الحرب. الحرب لن تنتهي بالطريقة التي نتخيلها، سيأتي يوم ويعلن نهايتها ويسلم الحقوق في اليوم التالي وكل شيء. لا، هي مراحل وفيها مراوغة وأعداء حاقدين، ويجب أن نحاول وأن نصمد وأن نصبر وأن نتجاوز وأن نتحدى وأن ننتصر في كل مجال.

اخي الكريم، نريد نصلح مشروع، نشتري الحكومه تدعمنا. شوف، جرب جهز مشروعك من والى وسر له عند اي مؤسسه الذي بيقدموا قروض لدعم المشاريع الصغيره وابدا. به معك مؤسسه بنان، به مؤسسه بنيان، به معك هيئه الزكاه، كل هؤلاء يقدمون قروض لمن يريد ان يعمل مشروع صغير. سر دلام الخطه، وريهم ايش حتشتغل وين وحالتك الاجتماعيه، وعيدعموك وان شاء الله باذن الله تسبر.

السلام عليكم، نبارك الانتصار العظيم الذي حققه ايران. يستاهلوا يستاهلوا. ما بعد الحرب ليس مجرد تعافي، بل هي إعادة تعريف للذات، حيث يصبح كل فرد منا حجر زاوية في صرح الوطن، الطالب في علمه، العامل في إتقانه، المزارع في اكتفائه، والمثقف في وعيه. إن ثباتنا في الميدان كان قمة الجهاد، وبناءنا للتقنية والاقتصاد هو قمة الحكمة. فالحرص فالحرب تفرض علينا واقعا، لكن عقلنا وتخطيطنا هما من يصنعان المصير. كل فرد منا هو قائد في موقعه، ومسؤوليتنا اليوم أمانة كبرى. ندى العسل، شكرا.

أن الوقت انتهى اليوم، لكن الآمال لن تنتهي والطموحات لن تتوقف، والطريق لا زالت طويلة، والجميع مدعو ليكونوا شركاء في نهضة اليمن القادمة في الأفكار والعمل والإبداع والتطوير والاختراع والتقدم وعدم اليأس، ومحاربة الفشل ومحاربة الكسل ومحاربة الإحباط وكل أدواته من المرجفين أو المثبطين أو المنافقين أو أمراض النفس أو أمراض القلوب. كلنا معنيين اليوم بالوعي القرآني، بالتحصين القرآني، بالمحاضرات، بالوعي، بالتسبيح، بالقرآن، بالاستغفار، بالتوكل على الله، والبدء بالتفكير العملي والمنطقي والفعال. كل هذا سيدعونا ويدفعنا لأن نكون صناع النهضة اليمنية الموعودة القادمة، وهي قادمة وليست أحلاما بل واقعا قريبا بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. شكرا كثيرا لكل شعبنا الصامد المجاهد، مبارك لكل المنتصرين في محور الجهاد والمقاومة، شكرا للمستمعين في هذه الحلقة والمشاركين ومن لم نقرأ مشاركته، حلقات قادمة وفرص تالية إن شاء الله. سلطان السدح من التقديم، صهيب الجرافي من الإخراج، سام FM في هذه الحلقة من فاصلة ظهيرة، تودعكم والسلام عليكم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله وتدبر معانيها، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 17 من سورة إبراهيم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. المعنى أحبتي الكرام، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم التي يرجى في مثلها النفع لعاملها كرماد اشتدت به الريح، وقعت فيه الرياح بشدة وعصف شديد فاحتملته في الهواء وطيرته فتبدد وتفرق في الهواء، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فعصفه شامل لنواحي البلد الذي فيه الرماد مستمر طوال اليوم، فكيف يبقى من الرماد شيء يقدر صاحبه على إمساكه؟ فكذلك عمل الذين كفروا يصير هباء منثورا. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء لينالوه أو يحفظوه لينتفعوا به، لأنه ذهب ضائعا، ذلك هو الضلال البعيد. ذلك أي حبوط أعمالهم وخسرانهم لها هو الضلال البعيد، ضلال العاملين البعيد عن طريق الرشاد والصواب والخير. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. المعنى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالحكمة، لم يخلق ذلك لعبا ولا عبثا ولا باطلا سبحانه، بل ليجزي الله كل نفس بما كسبت. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لأنه قادر على كل شيء. ويقول الله: وما ذلك على الله بعزيز، أي بصعب. ما ذلك على الله بعزيز، أي بصعب، لأنه القادر الذي لا يصعب عليه شيء. وما ذلك على الله بعزيز. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر ونختم عند هذه الآية الكريمة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تسألونه الفرج والنصر القريب العاجل لهذه الأمة بحوله وقوته، كما أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مختريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام FM تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات لهذه الإذاعة الكريمة في هذه الحلقات الخاصة بالهجرة النبوية الشريفة. من المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد بذل جهده في سبيل أن يخرج القرشيون المكيون من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الهدى والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكانت قريش فيما مضى تتشوق إلى أن يكون لها كتاب. ويشرح السيد القائد رضوان الله عليه أن مكة كانت المركز الديني والموقع المقدس، فالمجتمع كان يعيش حالة الحسرة والأمنيات، كانوا يتطلعون إلى منقذ، يريدون أن يكون هناك منقذ ينقذهم من واقعهم، حيث الوضعية وضعية ضلال مبين. هم يعرفون أنهم في وضعية ضلال، جاهلية جهلاء، حتى أنهم قالوا كما حكى الله عز وجل عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. قالوا أيضا: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. لكنهم عندما وصل إليهم الهدى كفروا به، فكفروا به فسوف يعلمون. فلما كان الأمر على هذا النحو، على الرغم من أن قدرات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاذبيته وما أوتي به من مهارات البيان والتأييد، لكنهم مع كل هذا رفضوا، حتى أن الله عز وجل قال عنهم: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا درس نستفيده اليوم، أنه ليس المنتظر من الجميع إذا عرض عليهم الهدى أن يتفاعلوا معه بطريقة إيجابية، حتى ولو قد قدم إليهم الهدى على أرقى بيان وعلى أعظم نحو وعلى أوضح الأدلة، يعني مع توفر الدواعي والعوامل والأسباب والمقتضيات، لكن هناك أيضا من لا تنفع معه هذه الحجج ولا ينفع معه إلا جهنم. ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم لكاذبون، حتى لو بقي في جهنم أحقابا فإنه سيظل ذلك الذي لا يمكن أن يطهره ولا أن ينفع معه إلا عذاب جهنم والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لديه حرص كبير جدا في أن يهتدوا، أن يهتدي أولئك المشركون، حتى أن الله عز وجل وصفه بأوصاف يذكر أنه كاد أن يبخع نفسه، أن يهلكها: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولكنهم للأسف الشديد مع ذلك الإعراض الذي وقعوا فيه لم يكتفوا بالإعراض، بل تطور موقفهم إلى الإيذاء والتنفير والتحذير والتشويه. قالوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ساحر وأنه مجنون شاعر، بل وصل بهم الحال إلى طريق مسدود، تاروا لأنفسهم طريقة خاطئة. وصل بهم الحال إلى أن حاولوا قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبيه وأمي في نهاية المطاف. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا يمكن أن نستفيد منه درسا عظيما، وهو أن الباطل يتمادى في موقفه، ومع تماديه هذا التمادي قد يوصله إلى حالات خطيرة. وهذا يبين لنا أيضا أنه مع احتداء أن الصراع دائم، وأنه لا بد من الصراع، وأن أهل الباطل بما جبلوا عليه من نفسيات خطيرة وما وطنوا أنفسهم على الفسوق والفجور، يمكن أن يصل بهم الأمر إلى هذا المستوى، إلى مستوى التصفية لإعلام الهدى لأهل الحق، لمن يرفعون منارات الصدق. فرغم الدواعي والأدلة والحوافز على التصديق لرسول الله، ومع ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من جاذبية ومن قوة إقناع ومن تأثير وكاريزمية شخصية، لكنهم مع ذلك كثير من أهل مكة لم يسلموا، بل حكى الله عنهم أنهم لن يسلموا، وسواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون كما حكى الله سبحانه وتعالى. أما سبب عدم إيمانهم فهناك عدد من الأسباب التي ذكرها القرآن الكريم عنهم. أولا استكبار الملأ منهم، كانوا هكذا، الإنسان عندما يحمل ذرة من الكبر، عندما يحمل شيئا من الكبر، فإن هذا الكبر سيصرفه عن آيات الله عز وجل، سوف لن يجعله يستمع لهدى الله سبحانه وتعالى. الكبر هو بطر الحق وازدراء الناس، فهؤلاء لما كانوا على هذا النحو من الاستكبار والكبر لم يسلموا. وهذا يبين لنا أهمية أن يخلص الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى، وأن يسلم نفسه لله، وأن لا يكون فيه شيء من الكبر عندما يرى الحق، حتى ولو كان لا تشتهيه نفسه، فإنه يجب أن يتخلى عن كل هذه الظروف وعن كل هذه اللوثات التي تصيبه، لوثات الكبر والعناد والحسد والبغي. أولئك الملأ من قريش لما استكبروا كفروا بالله عز وجل، واستبدل الله بهم غيرهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هكذا يجب أن نتخلص من هذه الآفة الخطيرة، لا يكون فينا كبر. هؤلاء لما استكبروا كان واقعهم ذلك الواقع الكفري. قال الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا؟ هكذا قالوا: اصبروا على آلهتكم، استمروا عليها، هذه مؤامرة، شيء يراد، لأن هذا الأمر ما سمعنا به من قبل، ما هذا إلا افتراء. أنزل، لاحظوا النفسية المستكبرة، أنزل عليه الذكر من بيننا؟ ما عيج الهدى والرسالة وإلا على هذا الآدمي، ليش ما يجي لنا نحن ونحن أهل المال وأهل الجاه والسلطة وغير ذلك؟ استكبروا وفهموا أن الرسالة منصب، فهموا أن الرسالة زعامة وموقع سلطوي، بل يريد كل امرئ أن يؤتى صحفا منشرة. الدرس الذي يمكن أن نستفيده من هذه الحالة أيها الإخوة والأخوات والاستكبار، أن الاستكبار يؤثر على صاحبه في جميع المستويات، في مستوى كبار الملأ بل وحتى في مستوى الصغار، ولهذا يجب أن نتخلى عن هذه القضية. هذا هو السبب الأول، استكبار الملأ منهم. أما السبب الثاني فهو الطمع والنظرة والمعايير المادية. عندما كانوا يطمعون لديهم نظرة مادية، لديهم معايير مادية، الكثير منهم اعتبروا أن عدم وجود ثروة مع صاحب الدعوة هذا كاف في ألا يتبعوه، لأنهم كانوا يؤمنون بأن القوة فقط في جانب المال والثروة. وبالتالي لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن لديه المال، ولم تكن لديه الجنات ولا البساتين ولا التجارة، ظنوا أنه ليس على الحق، واعتبروا أنه بعيد عن الحق، ومن ثم كفروا به صلى الله عليه وعلى وسلم. اليوم الكثير يتبعون آل سعود ضد بلدهم من اليمن، من أهل اليمن للأسف الشديد. لماذا؟ قالوا بيدهم مال، بيدهم ثروة. وهذا هو شأن الطغاة والمخبولين الذين لا يستضيئون بنور الهدى ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قالوا هكذا. لماذا لم ينزل القرآن على رجل من القريتين من الطائف ومكة أو مكة عظيم؟ ثم قالوا أيضا واقترحوا: لماذا لا يكون له كنز؟ لماذا لا يلقى إليه كنز أو تكون له جنة؟ كانوا هكذا يطلبون. يتضح لنا من خلال هذا أن المعايير المادية سوف تسوق صاحبها إلى مواقف الباطل، وأنه سيصطدم بالحق عندما يحمل الإنسان هذه المعايير المادية ولا يحمل المعايير القرآنية والمعايير الإلهية، فإنه بالضرورة سيكون في يوم من الأيام ضد مسيرة الحق، وضد حتى ولو ادعى أنه مع الحق وأنه في مسيرة الحق، فما دام يحمل هذه المعايير فإنها بالضرورة ستسوقه إلى أن يكون أحد أعضاد الباطل، وسيكون مؤيدا للباطل ومنضويا تحت لوائه. أيضا من الأسباب أو السبب الثالث مما كان عليه المشركون حتى استبدل الله بهم غيرهم، مما كان عليه المجتمع المكي في مكة، المخاوف. كانت لديهم كثير من المخاوف، والمخاوف سبب خطير جدا يمكن أن تسوق صاحبها إلى أن يتخذ المواقف المناوئة لدين الله ولهدى الله سبحانه وتعالى، كما كان عليه المشركون في مكة، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قالوا: نحن قوم تجار، لدينا تجارات ولدينا ارتباطات وعلاقات كثيرة جدا مع وكان لديهم تجارة عابرة للحدود إلى الشام وإلى اليمن، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فقالوا إذا اتبعنا الهدى سنتخطف من أرضنا، ستأتي القبائل وسيأتي العرب ليقاتلونا. إذا كانوا يحملون هذه الروحية، روحية الخوف والمخاوف التي قيدتهم وأسرتهم في إطارها. فالله عز وجل أجاب عليهم عندما قال وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله أجاب عليهم قائلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لماذا لا يتذكرون هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى جبى لهم ثمرات كل شيء إلى هذا الحرم وآمنهم من خوف وهم في حال شركهم، فكيف به سبحانه وتعالى يتركهم وقد أصبحوا مؤمنين؟ يجب عليهم أن يثقوا بالله سبحانه وتعالى. هذا الموقف، هذه المخاوف تطورت إلى المحاربة للرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم، والصد عنه وتثبيط الآخرين عنه، حتى أنه قال الله عنهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بل وصلوا إلى حال عجيبة، وصلوا إلى حال عجيبة حكاها القرآن عنهم عندما قال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا أمر غريب وعجيب. هؤلاء القوم كان عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه واجعلنا له سامعين مطيعين مسلمين، لكنهم هكذا وصل بهم الحال إلى هذا المستوى من العناد، أنهم بعد أن يعرفوا أنه حق وأن يثبت الله لهم بأنه حق، فعندئذ فليمطر عليهم الحجارة من السماء أو ليأتهم بعذاب عليم. حينئذ الله عز وجل أمر رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وعلى الله وسلم بأن يتولى عنهم وأن يتركهم وشأنهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم. رغم أنه كان في المراحل الأولى يأمره بالصبر، كان فيما مضى يأمره الله سبحانه وتعالى بالصبر، قال عز من قائل ولربك فاصبر، وقال أيضا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذن يتبين لنا أيها الإخوة المستمعون الأعزاء والأخوات المستمعات العزيزات أن المخاوف لها سلطتها التأثيرية الخاطئة التي تصل بصاحبها إلى أن يتخذ المواقف الغير حكيمة، مواقف الباطل، مواقف الضلال، مواقف العناد. ولهذا يجب أن يكون الإنسان خلوا من هذه المخاوف الغير شرعية التي لا تؤدي به إلى أن يكون مع الحق ومع المحقين. ولهذا مع هذه الأسباب فقد واصل المجتمع القرشي مشواره في الباطل وفي مواجهة الحق، واستمر على هذا النحو. ومن هنا استبدل الله به غيره، فاستبدل الله بهم عندما خسروا هذا الشرف مجتمع المدينة، مجتمع الأوس والخزرج. لما خسر هذا المجتمع المكي الشرف، لأنهم كما قلنا يتبعوا الملأ المستكبر، كانت لديهم نظرة ومعايير مادية، عندهم مخاوف، لم يكن لديهم استعداد لعملية تغيير، استبدل الله بهم غيرهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، يجب أن نستفيد أيضا هذا الدرس العظيم، سنة الاستبدال. والاستبدال يأتي على شكل أمة، يستبدل الله بأمة أمة أخرى، أو على حتى على مستوى الشخص الواحد. فإذا الإنسان رفض أن يكون منضويا تحت طاعة الله وتحت توجيهات الله سبحانه وتعالى، ورأى في نفسه شيئا مختلفا، وأنه قد أخذ به أو استبد به العجب أو الغرور، فترك موقعه في المسيرة الإلهية وترك موقعه في المسيرة القرآنية، فإن الله سبحانه وتعالى سيستبدل به غيره. قال الله سبحانه وتعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فالاستبدال قد يكون لقوم بدل قوم، ولشخص بدل شخص. سنة الاستبدال قد تكون استبدال فرد بفرد، أو أمة بأمة، أو قبيلة بقبيلة، أو مجتمع بمجتمع. فعندما عاند المشركون رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركهم وشأنهم، ثم ذهب يعرض ويستمر فيما كان عليه حينما كان يعرض نفسه على القبائل العربية أثناء الحج، أخذت به الطريق إلى أخواله من الأوس والخزرج، من كانوا على صهارة مع بني هاشم. نحن نعرف أن عبد المطلب جد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى الله وسلم، أمه سلمى النجارية الخزرجية من الخزرج من يثرب. فالرسول كان يبحث في ذلك الحين عن قاعدة انطلاق. الله عز وجل هيأ له المدينة، فكانت بيعة العقبة الأولى التي بايع فيها 12 رجلا، وأرسل معهم الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى الله وسلم مصعب بن عمير في العام التالي 13 عشر من البعثة قدم جمع كبير مع مصعب، قد اقتنعوا بالإسلام ودخلوا في دين الله وأحبوا لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهنا التقى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ب83 رجلا وامرأتين، وبايعوه بيعة العقبة الثانية، وكانت هذه البيعة بمثابة عقد كبير جدا، بمثابة انعطافة تاريخية مهمة في تاريخ الإسلام. فالبيعة كما هو معروف دستور ملزم واتفاق مهم، وقد بايعوه هؤلاء في بيعة العقبة الثانية على أن يمنعوه وأهله مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم، وعلى أن ينصروه ويقفوا إلى جانبه في الشدة والرخاء، وعلى السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يدعو إلى الله ولا يخاف في الله لومة لائم. بنود البيعة هذه تبين أن المسألة خطيرة، وأنهم باتوا يعرفون أن الاتباع لهذا الدين اتباع مهم جدا، يترتب عليه الانتصار والقتال، حرب والجهاد في سبيل الله. هذه البيعة كانت خطوة رئيسة ومهدت للهجرة إلى المدينة، وإن دل على شيء فإنما يدل يعني بصيغة وبنود هذه البيعة وطريقتها، تبين أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بإلهام من الله سبحانه وتعالى أو بوحي منه كان يخطط لكل شيء. وهنا يتبين لنا أهمية التخطيط، لا يوجد في الإسلام ما بدأ بدين عليه وهكذا الأمور ستكون عشوائية وارتجالية، هذا ليس موجودا. كل سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان مخططا لها، كان يبحث فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الإيجابيات عن السلبيات، عن نقاط القوة عن نقاط الضعف، يتخذ قراره على هذا الأساس. على كل حال، هذه البيعة بيّنت وبرهنت أن هناك حاضنة جديدة مستعدة لتدفع كل التكاليف في سبيل هذه الدعوة، حتى ولو كانت تكاليف الحرب والقتال وإزهاق الأنفس والأرواح. كانت أيضا اليمن ويثرب تتنافسان على استقدام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نحن نعرف أن قيس الهمداني الأرحبي كان قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وطلب منه الخروج إلى اليمن. رسول الله أمره بأن يعود إلى أهله وإلى قريته وإلى قبيلته وأن يؤامرهم ويستأذنهم. عاد قيس إلى رسول الله يطلب منه العودة، وأنه بالفعل قد أذن أصحابه وأهله ورحبوا بقدوم الرسول بينهم لكي يحموه وينصروه ويؤمنوا به، لكنه ما إن عاد حتى كان قد الرسول قد قرر بأن يذهب إلى المدينة إلى يثرب. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على حضور اليمن في جميع محطات تاريخ الإسلام الفاصلة، حتى في العهد المكي اليمنيون حاضرون، سواء كانوا اليمنيين الذين كانوا لا يزالون في اليمن ممثلين بقيس الهمداني الأرحبي، أو أولئك اليمنيون الذين كانوا في يثرب في الحجاز وهم الأوس والخزرج. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اليمنيين حاضرون دائما في كل الأحداث المفصلية في تاريخ الأمة. هنا كانت الهجرة بعد هذا الوضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الحدث العظيم، حدث الهجرة التي هي حدث مفصلي في تاريخ الأمة، حيث الأنصار كانوا يتنافسون على استضافة الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام العظيم. وهذا إن شاء الله ما سنعرفه في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، نعرف الدروس التي يمكن أن نستفيد منها، لماذا أيضا استبدل الله عز وجل ونحن قد ذكرنا ذلك، ما هي التطورات نتجت عن هجرة رسول الله، كيف كانت هجرة رسول الله، وما هي التطورات أيضا التي حصلت، وما هي الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد هجرته إلى يثرب الأوس والخزرج اليمنيين الذين نصروا الإسلام في أوله. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: طريق المصطفى.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: جارح بشليل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. الله يحق الحق، الله يحق الحق. أول ما اعتدت علينا السعودية والناس بيهبشوا مش مدارين ما هو ولا هم دارين لن يطيروا. الله يحق الحق، الله يحق الحق. والناس المساكين اللي مش مدارين ما هو قالوا أمر إلى الله من كان السبب، لحن من هو السبب؟ قولوا لنا كيف عدوى الحق الذي يحقها أرحم الراحمين. حقوقي في عيونكم، ما أمان ما بتطوروا. كيف هو الحق الذي يحقها أرحم الراحمين؟ وانتو هاجعي وانتو ساكتي، نا ما بدي بسرش ما بيقوى في المنطقة بشكل عام، ما بدي بسرش ما بدي فعل أمريكا وإسرائيل بعباد الله، بل مسلمين بدي تعبث بالمسلمين. هانوا القرآن وحرقوا وبهذلوا بالمسلمين والمسلمين متفرجين. الله يحق الحق، الله غير يحق الحق. أي حن عادة يحقه، أي حن عادة تبقى آدمي. بالله عليك لو ما أوادم بيموتوا من الجوع للونها، العاري عاري والعاطش عاطش والبارد بارد والذاهب ذاهب والمريض والتاعب لقوا أشد المعاناة والأهانة وانتو متفرجي. وقد وقع قسمنا هو غير لا جاه الله سنبوا الناس قالوا ما شيء. والذي بيقول والله حق الحق ما عادوا من حق بعد هذا الأفعال بعد هذا الجرائم. لاحن طابات بسرت ويني أمريكا، بسرت وفعال أمريكا، أيني أمريكا مننا؟ أين أنت من نفسك؟ وين أنت جالس؟ وين أنت عايش؟ ولما أمريكا هي بتدور العالم وتشتي تخضع العالم ويخضع العالم، ما صح شيء، ما صح شيء. ابتكعت المسبحة وفشلت الغرارة، أمريكا افشلت. اليوم بدي بصير أمريكا ما بدي فعال، ولها قال واحد طانق طموح ومخططات في العرب وفي الإسلام وفي المسلمين. باحين عطوا آدمي بدو هذا الحق، إلا كلنا كفعات والحق. ييه قال والجهل طول الزمن عيب عيب عيب. الواحد يخلي لك كادر عند رحم الراحمي ويخلي لك موقف أنا عيجي يوم عيجي يوم وهو خضعي. وفعلا هذا الأحداث كتبينت حقيقة كم من واحد وافتضح كم من واحد وطلع مذبذب كم من فلاء وتبصر فلاء تقول هذا ما يتنازل يأكل راوي لا ساعة وإنه ذا خاين وعمل ومذبذب ولهم كلهن. خيرة الله عليكم، ها وعون السه الذي جانا غش الناس. قال واحد تانك وقومها من بين العصيد، قال هذا الطريق يا خلق الله. السلام الله عليه السيد بدر الدين الحوثي، وسنبوا له وحاربوا ولاحقوا وقاتلوا وناهي لك ناهي والعمل فعلوا به، وكان الناس بيتمهزلوا ويستهزئوا. اليوم رأيت والله وعد كناظره بيدوروا الكلام حق الدول، وصلناهم كلهن لقيناهم كلهن. ييه كلمة تقطع كلام انتو حق عز، رجع إلى أرحم الراحمين وخد يد واحدة. والذي بيشكى في ظهر الثاني مشي رجاله، ولما الذي بيبتع ويشتري بالبلاد والعباد يجر جزاه. كف عدوى الحق، كف تشتوي زد يقوى الحق بعد هذا الأفعال وهذا الأحدى. بتبصروا ما أمريكا ما بتجغي عباد الله، وغرقت لقوا سمي، لقوا سمي بيني وبينك أنا لو ما خطوا الطريق. والله حرم ما هم حانب من بحد، لا إنسانية ولا حقوق إنسان ولا رعاة السلع، ما بش من هذا الخبر ولا حاجة. يشتاق ما تسعوا وتخطى على يديهم. يا ما هنت راضي بهذا، لقدوا هذا الحق اللي بتدوره، ما بيقول لك عقلك. قلنا لعنهم الله، وانت عادة تتخيضع. وعوا أوادم الالتفاف حول القيادة الثورية. سلام الله على السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. من هنا من هنا شي في علم الله، واليوم بيتحدى العالم. هذا قال الحق وهذا الطريق الحق، وين قاتل على طريق الحق. وفعلا وفعلا هذه هي طريق الحق. كفاية ها كفاية خضاعة. بصروا أمريكا ما بتفعل وإسرائيل قدم ذلا بيحاربونا للباء. وغر كم افتضحوا من عرب، كم افتضحوا من رؤساء من ملوك. وكأن الخليج يرجع يبتع ويشتري في الإسلام والمسلمين. بيهينوا القرآن الكريم وهم لا حكاية. هي كيف والحقها كلنا كف عاد والحق، كيف يحق الله الحق وانت بعيد من الرحمة الراحمة. اقرب يمكنك الباري، ادليت بأكثر من عباره. فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
8: جارح بشليل

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات والمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم،
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخلونا.
6: بالعكس، سوي فحصك بروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.
12: صوت محور الجهاد والمقاومة،
13: إذاعة سام اف ام،
12: والقدس هي المحور.

0: قدم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام FM إذاعتك أنت.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور.
2: كبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة، دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال للقتال.

0: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار، وإحسان مستدام.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود أحمد. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: العظيم
1: الشوامر
2: يوميات يمنية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. طبعا اليوم سأبدأ برنامجي بهذه الرسالة. هذه رسالة كانت موجهة للندن جينسون، هذا اللي كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد جون كينيدي، لأن جون كينيدي لما قتلتها الموساد والCIA على الجملة اللي قالها جملة كانت واضحة وصريحة وكانت أشرف من حكام وزعماء العرب. فعموما هذه رسالة كانت موجهة من الملك فيصل إلى الرئيس الأمريكي لندن جينسون، يقول فيها لا تستعجبوا أخواني المستمعين، لا تستغربوا لهم يحزنوا. هذا نص رسالة المتآمر فيصل آل سعود للرئيس الأمريكي لندن جينسون قبل 1967. هذه الرسالة منشورة بكتاب عقود من الخيبات للكاتب حمدان حمدان، الطبعة الأولى 1995 عن دار بيسان، على الصفحات من 489 إلى 490. نص الرسالة التي بعدها الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لندن جينسون، وهي وثيقة حملت تاريخ 27 ديسمبر كانون الثاني 1966 الموافق 15 رمضان 1386، كما حملت رقم 342 من أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودي. من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس هكذا بخاطبه، ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكم أن مصر هي العدو الأكبر لنا جميعا، وأن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الأعداء عسكريا وإعلاميا فلن يأتي عام 1970، كما قال الخبير في إدارتكم السيد كير ميت روزفلت، وعرشنا ومصالحنا في الوجود لم تعد في الوجود. لذلك فأنني أبارك ما سبق للخبراء الأمريكيين في مملكتنا أن اقترحوه ليتقدم بالاقتراحات التالية: أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولي به على أهم الأماكن الحيوية في مصر، لتضطرها بذلك لا إلى سحب جيشها صغيرة من اليمن فقط، بل لإشغال مصر بإسرائيل عنها مدة طويلة، لن يرفع بعدها أي مصري رأسه خلف القناة، ليحاول إعادة مطامع محمد علي باشا وعبد الناصر في وحدة عربية. بذلك نعطي لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادئ الهدامة لا في مملكتنا فحسب بل وفي البلاد العربية، ومن ثم بعدها لا مانع لدينا من إعطاء المعونات لمصر وشبيهاتها من الدول العربية، اقتداء بالقول ارحموا شرير قوم من ذل. شوفوا عكس الحكمة والمثل، ارحموا عزيز قوم من ذل، قال ارحموا شرير قوم من ذل. وكذلك لاتقاء أصواتهم الكريهة في الإعلام، سوريا هي الثانية التي لا يجب ألا تسلم من هذا الهجوم مع اقتضاع جزء من أراضيها كي لا تتفرغ، هي الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. لابد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقضاء غزة كلا يبقى للفلسطينيين أي مجال للتحرك، وحتى لا تستغلهم أي دولة عربية بحجة تحرير فلسطين، وحينها ينقضع أمر الخارجين منهم بالعودة كما يسهل توطين الباقي في الدول العربية. نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرزاني شمال العراق بغرض إقامة حكومة كردية مهمتها إشغال أي حكم في بغداد يريد أن ينادي بالوحدة العربية شمال مملكتنا في أرض العراق، سواء في الحاضر أو المستقبل، علما بأننا بدأنا منذ العام الماضي 1965 بإمداد البرزاني بالمال والسلاح من داخل العراق أو عن طريق تركيا وإيران. يا فخامة الرئيس، إنكم ونحن متضامنين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة ولمصيرنا المعلق بتنفيذ هذه المقترحات أو عدم تنفيذها دوام البقاء أو عدمه. أخيرا أنتهز هذه الفرصة لأجدد لكم الإعراب لفخامتكم عما أرجو لكم من عزة من ولي الولايات المتحدة من نصر وسؤدد، مش داري ما هي سؤدد ولا يترجمها له، من نصر وسؤدد ولمستقبل علاقتنا ببعض من النمو وارتباط أوثق وازدهار. المخلص لكم فيصل بن عبد العزيز. هذه إذا كانت رئيس رسالة من ملك دولة عربية المفروض إنها بلاد الحرمين بلاد المسلمين، يعني تحتضن في طياتها أقدس الأماكن ألا وهي مكة والمدينة، ويقول الكلام هذا ويخاطب فيها الرئيس الأمريكي، يقول له لا عليك بضرب مصر واحتلال جزء من سيناء أو جزء من أراضيها كي تشغلها عنا، وكذلك سوريا، لأن لو سقطت مصر هتبدأ سوريا بنفس الحركة اللي عملها عبد الناصر، ولذلك إحنا لا نريد لأي حركة قومية أن تظهر في الوطن العربي، لا نريد اتحاد عربي ولا نريد، يعني إيش الكلام الفاضي؟ بقول هذا الكلام يصدر من رئيس أو من ملك كان يعتبر أنه رجل قومي وأنه مش عارف إيش واللي وقف البترول واللي ما لا، كانت عبارة عن تمثيلية مسرحية لما عمل في حق 73، كانت عبارة عن مسرحية ليست حقيقية يعني. فمن خلال رسالته هذه وعملها بطريقة يعني جبانة، طريقة خوف، خوف على مملكته. ما بيهموش زعامات العربية، ما بيهموش الوحدة العربية، ما بيهموش القومية العربية، ما بيهموش المجمع الإسلامي، ما بيهموش كرامة، ما بيهموش عزة نفس، ما بيهموش مبادئ. ما يخاطب رئيس أمريكا بهذا الشكل يقول له ادعم إسرائيل كي تضرب مصر وتحتل جزء من أراضيها كي تشغلها عنا. يعني منت السفالة ومنت الانحطاط ومنت الأخلاق، لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كذا بيحافظوا على مملكتهم وعلى كراسيهم بهذه الطرق الملتوية والسخيفة. دمت عزيزي الموطن الحر نابين، ودائما الموطن الحر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

ربي ببابك قد أنخت رحالي، ورميت في عتبات بابك شالي. أرجوك عفوك ثم عفوك سيدي، ورضاك ثم رضاك كل سؤالي. إن لم تسامحني وتقبل توبتي، فأنا الذي سيساق بالأغلال. إن لم تكفر زلتي فصحيفتي ستجيئني لا شك عبر شمالي. إن لم تجللني رضاك أعيذني بك من عذابك، فالجحيم مآلي. وأنا الذي سيصيح مصطرخا بها في يوم لا تنجي سوى الأعمال. وسأرتجي وبك العياذ لأفتدي نفسي بكل عشيرتي وعيالي. بيدي سوف أود أدفع فلذتي في النار كي أنجو من الأهوال، من رهبة الفزع الكبير ومشهد اليوم العظيم وذلك الزلزال. فإذا الكواكب والنجوم تناثرت والأرض قد مدت بغير جبالي، ربي أغثني يوم أبعث شاخصا بصري وآتي للحساب لحالي. خوفي من اليوم الذي مقداره 50,000 ليس 5 ليالي. أمسيت أضرب صالحي في سيئي، فرأيت أني في جحيمك صالي. وذكرت أنك في الكتاب دعوتني بتعطف لأتوب توبة قالي، وعن القنوط نهيتني، ووعدت أن ستواجه الإقبال بالإقبال، فأتيت منكسرا ذليلا خائفا. من للذليل سوى العزيز العالي؟ متذللا متوسلا متخشعا متضرعا لك راجف الأوصال. ربي وهل للعبد رب آخر إلا كمولانا ونحن موالي؟ يا غافر الذنب الكبير وجابر العظم الكثير ورازق الأطفال، يا غافر الذنب الكبير وجابر العظم الكثير ورازق الأطفال، يا رافع المستضعفين وواضع المستكبرين مغير الأحوال، يا عالم الأعمال قبل صدورها ومقدر الأرزاق والآجال، يا منزل الخيرات والبركات والآيات تبيانا لكل مجال، يا من هو القدوس ليس كمثله شيء تعالى الله عن أمثالي، يا من تسبح السماوات العلى والأرض في الأبكار والآصال، يا من يسبح كل شيء باسمه، يا خالق الإنسان يا خالق الإنسان من صلصالي، يا من تمد له الأكف وترفع الأبصار في الإخصاب والإمحال، يا من إليه الأمر يرجع كله ومصيرنا للقاهر الفعال، يا حي يا قيوم يا سبوح يا قدوس يا جبار يا متعالي. أرجوك يا ذا المن والإحسان والإنعام والإكرام والإجلال، أرجوك من خوفي ومن طمعي ومن ضعفي ومن فقري ومن إذلالي، أرجوك لا يحجب دعائي عنك يا مولاي تقصيري وسوء فعالي، أرجوك لا تقطع رجائي منك يا أقصى الرجائي ومنتهى الآمال، أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي ومن أقوالي، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويرتجي أمثالي. أيخيب يا ربي سؤالي عند من سبقت عطاياه بغير سؤالي؟ أتردني ربي وأنت معولي وعليك متكلي ومنك منالي، ووسعت ربي كل شيء رحمة، أتشيح عن هذا الحقير البالي؟ أتشيح عني يا رحيم وأنت ذو الوجه الكريم، وأنت أنت الوالي، أنت الذي سميت نفسك غافرا، فاغفر خطيئاتي وضع أثقالي
إني أنا العبد المسيء الدائم التقصير والتفريط والإهمال، فلقد عصيتك طاعة لعدوي الشيطان، يا لي من كفور يا لي. وأقابل الإحسان منك بحالة العصيان، يا لي من لئيم يا لي. وأتوب من ذنب فتقبل توبتي، وأعود مرتكبا لذنب تالي. ولكم دعوتك فاستجبت، وبعدها أعرضت منصرفا وغير مبالي. ربي لقد عجبت ملائكة السماء مني، وحلمك مد في إمهالي. عملتني وكأنني لا ذنب لي، بالجود والإحسان والإفضال قربت لي سبل الهداية منقذا، وسواي بين غواية وضلال. أكرمتني ونصرتني ورزقتني ورعيتني في الحل والترحال، وأنا المفرط والمضيع غارق بالذنب من ميمي لنقطة ذالي. والآن جئتك نادما مستغفرا بلسان حالي أو لسان مقالي، لم أعصي أمرك جاحدا أو هاسئا، لكن سكنت لحلمك المتوالي. وجميل ظني فيك أنك راحمي، قد ساعد الشيطان في إغفالي. والنفس مر العمر وهي تغرني، ما بين تسويف وبين مطالي. والآن من من حر نارك منقذي، وزفيرها يشتد باستقبالي. رب احمني وقني، أجرني نجني منها، وأصلح سيئات خصالي. إن فاتني الشهر الكريم ولم أكن ممن رحمت، فمن يرق لحالي؟ إن فاتني الشهر الكريم ولم أكن ممن عتقت، فيا لسوء وبالي. إن لم أكن ممن شملت بعفوك اللهم، من ينظر سواك حيالي؟ يا مدخلا أعداءه في النار، لا تجعل لنفسي مصيرهم إدخالي. يا مدخلا أعداءه في النار، لا تجعل لنفسي مصيرهم إدخالي. وأنا لهم قد عشت فيك معاديا، ولأوليائك عشت فيك موالي. إن كنت بين المؤمنين قبلتني، فاعصمني مما يوجب استبدالي. مولاي وارزقني صلاحا بعده، لا يطمع الشيطان في إضلالي. مولاي وفقني إلى العمل الذي ترضى به عني كما ترضى لي. مولاي خلصني من التبعات والآثار والآصار والأغلال. مولاي قد ضاقت علي، وما لها أحد يفرجها سواك. وما لي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، لا ترجع عبيدك خالي. إني ببابك واقف ومؤمل، ألا نعود بخيبتي ونعالي. ربي بجاه محمد وبآله، بعد الصلاة عليه ثم الآل، أرجوك عفوك ثم عفوك سيدي، ورضاك ثم رضاك كل سؤالي.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله وتدبر معانيها، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 17 من سورة إبراهيم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. المعنى أحبتي الكرام، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم التي يرجى في مثلها النفع لعاملها كرماد اشتدت به الريح، وقعت فيه الرياح بشدة وعصف شديد فاحتملته في الهواء وطيرته فتبدد وتفرق في الهواء. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فعصفه شامل لنواحي البلد الذي فيه الرماد مستمر طوال اليوم، فكيف يبقى من الرماد شيء يقدر صاحبه على إمساكه؟ فكذلك عمل الذين كفروا يصير هباء منثورا.

0: المعنى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالحكمة، لم يخلق ذلك لعبا ولا عبثا ولا باطلا سبحانه، بل ليجزي الله كل نفس بما كسبت. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لأنه قادر على كل شيء. ويقول الله: وما ذلك على الله بعزيز، أي بصعب. ما ذلك على الله بعزيز، أي بصعب، لأنه القادر الذي لا يصعب عليه شيء. وما ذلك على الله بعزيز. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر ونختم عند هذه الآية الكريمة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تسألونه الفرج والنصر القريب العاجل لهذه الأمة بحوله وقوته، كما أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز ما ورد بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على الرغم مما تمنن به على عباده من نعم مادية كثيرة يعد نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام، يعدها أعظم النعم على البشرية، أعظم النعم على الناس جميعا. ثانيا أكد أن الضلال يؤدي بالناس إلى الخزي في الدنيا، إلى الذلة، إلى القهر، إلى العبودية لأولياء الشيطان، إلى الخضوع للفساد والباطل، وبالتالي سوء الممات، سوء البعث، سوء الحساب والخلود في جهنم. ثالثا أكد أن القرآن كتاب عظيم، كتاب واسع، ثقافته عالية جدا، عالية جدا، تجعل هذه الأمة لو تثقفت بثقافته أعظم ثقافة وأكثر إنجازا وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا وأسمى وضعية، وأزكى وأطهر نفوسا من أي أمة أخرى. رابعا أكد أن الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، لأن هناك من يقول أن الحكمة تعني السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هنا لا تعني سنة إطلاقا، المقصود بها الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، أن تكون مواقفهم حكيمة، أن تكون رؤيتهم حكيمة. الحكمة هي تتجسد بشكل مواقف، بشكل رؤى، بشكل أعمال، هي تعكس وعيا صحيحا، وعيا راقيا، تعكس ذكاء في النفس، تعكس عظمة لدى الإنسان وحكمة في الأمور، والحكمة من القرآن. خامسا طبعا من أبرز ما أكده في إطار الحديث عن القرآن أنه كتاب واسع، أكد أنه لا يمكن أن يخرج الأمة من أميتها اليوم إلا العودة إلى القرآن الكريم. خامسا أكد أن القرآن يجعل كل من يسيرون على وفق توجيهاته ويتثقفون بثقافته يمنحون الحكمة، والعكس الذين لا يسيرون على ثقافة القرآن، لا يهتمون بالقرآن، سيفقدون الحكمة. وسيظهر مدى حاجة الناس إلى الحكمة في المواقف المطلوبة منهم، في القضايا التي تواجههم. سادسا أكد أننا عندما نتعلم يجب أن يكون همنا هو أن نتعلم القرآن الكريم، ثقافتنا تكون ثقافة قرآنية، عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونعلم ونحن نرشد ونحن في أي مجال من مجالات الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم. سابعا أكد أننا إذا ما انطلقنا من الأساس وعنوان ثقافتنا أن نتثقف بالقرآن الكريم، سنجد القرآن الكريم هو هكذا، عندما نتعلمه ونتبعه يزكينا، يسمو بنا، يمنحنا الحكمة، يمنحنا القوة، يمنحنا كل القيم التي لما ضاعت ضاعت الأمة بضياعها. هذا أبرز ما جاء بالأمس، واليوم نبدأ من قوله رضوان الله عليه: لا تتصوروا إطلاقا أن العلم هو في أن ننتهي من رصات من الكتب. ربما رصات من الكتب توجد في نفسك جهلا وضلالا، إنها لا تنفع. استعرض الآن المكاتب في الشوارع، في المدن، نجد رصات من الكتب، رصات من الكتب في الحديث، في التفسير، في الفقه، في فنون أخرى، لكن كم تجد داخلها من ضلال، كم تجد أنها تنسف الإنسان حتى أنه لا يبقى على فطرته. لم يعد العرب حتى في مواقفهم من الآخرين لم يعودوا على فطرتهم السابقة كعرب. يوم كانوا عربا على فطرتهم كانوا يمتلكوا قيما. يأبى العربي أن يضام، يأبى أن يظلم، يتمتع بقيم مهمة: النجدة، الفروسية، الشجاعة، الكرم، الاستبسال. كانوا معروفين بهذا حتى في عصر قبل الإسلام. لم يكن أحد يستطيع أن يستعمرهم. معظم البلاد العربية لم يكن أحد يستطيع أن يستعمرهم. وإن كان هناك بعض مناطق مثلا في الشام كانت تستعمرها الدولة الرومانية، وبعض مناطق في العراق يستعمرها الأكاسرة، لكن مثلا شبه الجزيرة واليمن كانت في معظم مراحلها لا تخضع للاستعمار، وكانوا يقاومون وكانوا يأبون. اليهود عاشوا فترة طويلة جدا بين العرب، وهم كانوا بأعداد كبيرة. كان أهل خيبر أثناء حصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخيبر كان يقال أن عددهم نحو 20,000 مقاتل. اليهود كانوا نحو 20,000 مقاتل. هناك جماعات بني قريظة، بني قينقاع، ويهود آخرون. هؤلاء أنفسهم، يعني اليهود على الرغم من هذا العدد، هؤلاء أنفسهم لم يستطيعوا في تلك الفترة، وهم اليهود من يمتلكون المكر ويمتلكون الطموح إلى إقامة دولة، ويعرفون أن تاريخهم كان فيه إمبراطوريات قامت لهم وقامت لهم حضارة، فكانوا ما يزالون يحنون إلى تكرير ذلك الشيء الذي فات عنهم، ولكن لم يستطيعوا. كانوا يحتاجون إلى أن يعيشوا في ظل حماية زعامات عربية وقوى عربية. وكان اليهود، كل اليهود حول المدينة، معظمهم يدخلون في أحلاف مع زعماء من قبائل المدينة وما جاورها. أي لم يستطع اليهود، فضلا من أن يسيطروا، لم يستطيعوا أن يستقلوا في الحفاظ على أنفسهم وأن يحققوا لأنفسهم أمنا. ما الذي أوصل العرب إلى هذا؟ أحيانا الإنسان إذا ما ترك على فطرته يدرك أشياء كثيرة، لكنه أحيانا بعض الثقافات تمسخه عن الإنسانية وتحطه، تقدم له الجبن دينا، تقدم له الخضوع للظلم دينا يدين الله به، كما روي في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي نهائيا، لا يقفون عند حد. قالوا: ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك. يعني أتت من هذه الثقافات. العربي يوم كان جاهلي، يوم كان على فطرته، ما كان يمكن إطلاقا أن يقبل مثل هذا. لكن لما قدمت له المسألة باسم دين، لما قدم الآن في هذا الظرف السكوت والخضوع بأنه هو الحكمة، هو السياسة، هو الرؤية الحكيمة لفلان أو فلان، وقدم السكوت من أجل ألا تثير الآخرين علينا من أجل كذا من أجل كذا. عندما يثقف الإنسان ثقافة مغلوطة، هذه هي الضربة القاضية. هنا ذكر أن اليهود في بداية الإسلام وقبل الإسلام لم يكونوا يستطيعون أن يستقلوا في الحفاظ على أمنهم، كانوا من أجل أن يأمنوا على أنفسهم يضطرون في الدخول في أحلاف مع زعماء قبائل عربية في بداية الإسلام وما قبل الإسلام، لأن العرب كانوا لا زالوا على فطرتهم. لكن أحيانا بعض الثقافات تمسخ الإنسان. أتت ثقافات بعيدة ودخيلة على الإسلام والمسلمين، مسخت المسلمين حتى أصبحوا اليوم مستسلمين. اليهود يدوسونهم بأقدامهم واليهود يخضعونهم ويعملون بهم كيف شاءوا. ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ ثقافات مسختهم. تجد بين الرصات الكثيرة من الكتب الكثير من الضلال الذي لا يبقيك حتى ولا إنسان على فطرتك، على طبيعتك. الإنسان بطبيعته هو منح، كما منحت بقية الحيوانات، كل حيوان منح الإنسان وسيلة للدفاع عن نفسه، له مشاعره التي تجعله ينطلق يدافع عن نفسه ليرهب خصمه. أنت عندما تجد مثلا الشيء الذي نعرفه كثيرا، القط عندما يلقى الكلب كيف يعمل؟ يحاول يرهبه، يحاول أن ينتفخ ويعرض مخالبه وأسنانه ويصدر صوتا مرعبا، فيترك الكلب أحيانا يتراجع يبعد عنه وهو أكبر منه وأقدر منه. لم نترك كأي حيوان آخر، لأن قضية الدفاع عن النفس، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن البلد، الدفاع عن الثقافة القائمة لدى الناس هي فطرة، هي غريزة. ألم ينطلق العرب ليواجهوا الإسلام ويغضبون لآلهتهم؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قاتلوا من أجلها، جاهدوا من أجلها، ضحوا من أجلها. قريش سخروا الأموال التي جاءت من أموال القافلة أيام غزوة بدر، سخروها في تمويل جيش ضد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا هكذا في تلك الفترة يوم كانوا لا زالوا أناسا، إنسانا يغضب، يثور لتقاليده، لثقافته، يغضب على من يظلمه. وأصبحنا هكذا بالثقافة المغلوطة، بالفتاوى المحرفة، بالحكمة التي تقدم الخنوع والجمود. لاحظ عندما يقول الله هنا في القرآن الكريم أن من مهام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمنا الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة الآن في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومؤامراتهم وخططهم والتي أصبحت علنية ومكشوفة، وأصبحت أيضا هجمة ليس معها ولا أي ذرة من احترام لهذه الأمة ولا حتى لزعماء هذه الأمة؟ سخرية، احتقار، امتهان بشكل عجيب، ربما لم يحصل مثل هذا في التاريخ. ما هي الحكمة الآن؟ تجد أنها الحكمة التي يرفضها القرآن، التي يهدد القرآن على من تمسك بها. ما هي الحكمة؟ السكوت، تسكت وتخضع، ولا أحد يتحدث بكلمة، لا شعار يردد، ولا تتكلم في أمريكا. العجيب أن هذه الحكمة قد تعتبر أنها هي الشيء الذي يضمن للناس سلامة ما هم عليه، أو الذي يضمن للبلد سلامته فلا يهيمن عليه أعداء الله، وأن هذا موقف حكيم، أن الزعيم الفلاني يمكنه من خلال هذه السياسة أن يوفر للبلاد مبالغ كبيرة من الدولارات. ويقولون رأيتم أنه رجل حكيم استطاع أن يخدع الأمريكيين فيدخلون بلادنا، وبعد ذلك باستطاعته أن يخرجهم فقط بقدر ما يأخذ منهم أموالا. الأموال نفسها التي وعد بها الأمريكيون لم يسلموها، لم يعطوا حتى أفغانستان، ولم يعطوا لأحد، إنها وعود كاذبة. ينطلق هذا التبرير حتى من بعض أشخاص هم حملوا القرآن، وأي عمل تنطلق فيه هو وفق منطق القرآن الذي هو حكيم، كما قال الله فيه، كما قال الله فيه أن الله قال عن القرآن بأنه حكيم. فإذا ما انطلقت موقفا قرآنيا، في موقف قرآني، يقال لك لا، هذا تصرف غلط، وهذا يؤدي إلى القضاء على الزيدية، ويؤدي إلى كذا ويؤدي إلى كذا، وسكتة ولا موقف. انطلقت الحكمة مغلوطة، لم يبقى للإنسان حتى تقديراته الطبيعية للأشياء، لم يبقى للإنسان أن ينطلق في الموقف الطبيعي من القضايا التي أمامه، بل يجمدون الناس، يخذلون الناس باسم حكمة، باسم حكمة. وهكذا نحن إذا لم نتثقف بثقافة القرآن الكريم فسنفقد كل شيء، وسنعود إلى أمية كانت الأمية الأولى أفضل منها، الأمية التي قال الله عنها بأنها وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سنعود إلى مرحلة من الضلال أسوأ بكثير مما كان أولئك الذين قال عنهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لأننا فقدنا أن نلتزم بديننا، أن نتمسك بقيمه، وفقدنا أيضا قيمنا الإنسانية الطبيعية والتي هي للإنسان كأي حيوان آخر. أليس الإنسان يتمتع بمشاعر الغضب فيغضب أحيانا؟ هذا شيء فطري وغريزي، حب الانتقام، حب التضحية من أجل شيء عزيز عليه. سنصبح أميين أسوأ من الأمية التي كان عليها العرب، حينها لا يبقى لدينا دين، ولا يبقى لدينا نجدة ولا كرامة ولا شجاعة ولا إباء ولا فروسية ولا أي شيء آخر. يعني عندما ابتعد الناس عن القرآن الكريم فقدوا الحكمة، وعندما أتت ثقافات مغلوطة تقدم الحكمة بأن تقدم السكوت بأنه الحكمة، والقرآن يرفض السكوت، والقرآن هو كتاب الحكمة والكتاب الحكيم، فأصبح الناس يتحركون بعيدين عن القرآن ويتخذون مواقف باسم أنها حجة أو باسم أنها حكمة، وهي مواقف يرفضها القرآن، مواقف يرفضها القرآن. إذن فليفهم كل طالب أنه عندما نأتي إلى المدرسة ونتعلم، فقد تسمع أنت كلمات من هنا وهناك، يتعلم واحد ما له ما أوجب الله عليه وما له وما عليه، يعلم ما له ما عليه، ومطبوع في ذهنك وذهن من يحدثك ما لك وما عليك، أنت عارف كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي وتحج وانتهى الأمر. لا، ما لنا وما علينا هو القرآن، باختصار هو القرآن الكريم من ألفه إلى يائه. فعندما نتصور بأن ثقافة القرآن الكريم هي شيء زيادة على ما لك وما عليك، فتقول أنا أريد أن أقرأ كتابا فقهيا ليعرف من باب الطهارة إلى نهاية أبواب الفقه، وحينئذ أقول قد عرفت ما لي وما علي. هذا غير صحيح، هذا جزء عرفته مما ينبغي أن تعرفه. تعرف كيف تتوضأ، كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تتعامل مع أفراد أسرتك، مع والديك، مع إخوانك، كيف تتعامل مع جيرانك، كيف تتعامل مع المجتمع من حولك، ولكن يبقى المجال واسعا جدا في مجالات كثيرة جدا هي أكثر الواجبات، وهي الواجبات المهمة التي إذا لم نلحظها ونتثقف حتى نعرف كيف يمكن أن نصل إلى أدائها، سنفقد أيضا قيمة هذه العبادات التي نقول نريد أن نتعلمها. فعندما تصلي تصبح الصلاة لا قيمة لها في حياتك، لا قيمة لها فيما بينك وبين الله، لا تفهم منها شيئا. تزكي، تحج، تعمل أعمالا من هذا، تعتبر في الواقع فاقدة لأثرها في الحياة، فاقدة لما يمكن أن تصنعه في نفسك من أثر يشدك إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن عندما نقول نتثقف بثقافة القرآن وعندما نقول وعندما نأتي ونقول نريد أن نتعلم ما أوجب الله علينا ويدري الإنسان ما له ما عليه، نتجه إلى القرآن الكريم. هو ما لنا وهو ما علينا، فيه ما يزكينا، فيه ما يمنحنا الحكمة، فيه ما يهدينا في كل شؤون الحياة، فيه ما يجعلنا نموت سعداء ونبعث سعداء وندخل الجنة ونسلم من عذاب الله. فالقضية هذه مهمة جدا. إذن عندما تتعلم لا يكون في ذهنك أنك تتعلم أمور مثلا أمور فقهية، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، وأصبحت حينها وبعدها عالما. لا، الذي يجب عليك، الذي هو لك، الذي هو مالك وما عليك هو القرآن الكريم. تعلم القرآن الكريم والتزم بكل ما ورد فيه. وفي القرآن ما يزكيك، ما يمنحك الحكمة، ما يهديك في كل شؤون الحياة، ما يجعل منك تموت سعيدا وتبعث سعيدا وتدخل الجنة وتسلم من عذاب الله، وهذه غاية. وأعتقد أنه يجب أن يكون أبرز عمل لنا في المراكز وأبرز عنوان في المراكز وفي حياتنا الثقافية بصورة عامة، هي أن نحرص على أن نتثقف بثقافة القرآن الكريم، وأن ندور حول القرآن الكريم ونهتم بمعارفه وعلومه، عندما ونوطن أنفسنا على أن نكون من النوعية الممتازة التي أثنى عليها داخله المؤمنين. عندما يقرأ الإنسان صفات المؤمنين في القرآن الكريم يجد صفات راقية، وعندما نعود إلى المجتمع تجدها صفات مفقودة. أليس هذا حاصلا؟ وكأن القرآن يتحدث عن نوعية من الناس ليست موجودة. إذن فعندما أنت تقول، وهذا من الخداع للنفس، الإنسان قد يخدع نفسه، أنا أريد أن أعرف مالي وما علي، ولا أرى أن مما علي هو أن أكون ممن يتمتع بتلك المواصفات التي ذكرها الله لأوليائه والمؤمنين من عباده في القرآن الكريم، فأنا أخدع نفسي. لأن الجنة أعدت لمن؟ أعدت للمؤمنين، أعدت للمتقين، أعدت لأولياء الله. والعزة في الدنيا أعدت للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الرفعة، الشرف، القوة، التمكين هو للمؤمنين. وفي الآخرة الحساب اليسير لمن؟ لأولياء الله. الأمن لأولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألم يقل الله هكذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعندما يظن الإنسان أن بإمكانه أن يقرأ كتابا فقهيا، وهو يعلم أنه عندما يقرأ القرآن يجد أن بينه وبين تلك المواصفات التي عرضها الله عن أوليائه، عن المؤمنين، عن المتقين، أن بينه وبينها مسافات، ويرى الناس من حوله، يرى زملائه، يرى أسرته، يرى المجتمع كله من حوله بعيد عن هذا، فاعرف أنك تمشي على طريق هي غير الطريق التي رسمت للمؤمنين، تؤدي بك إلى غاية هي غير الغاية التي تؤدي إليها السبيل التي رسمت للمؤمنين. أين يسير المؤمنون؟ أليسوا يسيرون إلى الجنة؟ يكون حسابهم يسيرا، يبعثون فرحين يوم القيامة آمنين، ويساقون مكرمين إلى الجنة. فهل تنتظر أنت وأنت تقول أنك تريد أن تعرف مالك وما عليك، وأنت لا تحاول أن تتحلى بهذه الصفات التي ذكرها القرآن الكريم للمؤمنين، هل تنتظر أن تحشر كالمؤمنين وأن تدخل الجنة كالمؤمنين؟ لا. إذا لم تسر على أساس القرآن وتنطبق عليك مواصفات المؤمنين فلا يمكن أن تكون مع المؤمنين. والقضية أسوأ من هذه القضية أيضا. من جانب آخر أسوأ إذا لم يكن الإنسان الذي ينطلق للتعليم الذي يحمل اسم مسلم إذا لم ينطلق وفقا للمواصفات القرآنية التي أرادها الله للإنسان المسلم فإنه سيكون من يخدم في حياته الباطلة أكثر مما يخدم الحق، يخدم الباطلة حتى وإن حمل علما، خاصة إذا كان باطل وراءه يهود. نحن نقول أكثر من مرة، نقول أكثر من مرة، اليهود يستطيعون أن يسيروا علماء لخدمتهم، أن يسيروا عبادا لخدمتهم. إذا لم نعد إلى القرآن ونتثقف بثقافته بمعنى صحيح وبشكل جاد فإنهم يستطيعون أن يسيروا إنسانا يتعبد ليله ونهاره لخدمتهم، عالم قد يخدمهم، قد تتعلم وتتخرج وتخدم اليهود من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر، لأنك حينئذ لا تتمتع بحكمة، ليس لديك رؤية حكيمة، لا تتمتع بالمواصفات الإيمانية، المواصفات التي ذكرها الله لأوليائه في القرآن الكريم والتي تمنحهم القوة وتمنحهم الحكمة وتمنحهم زكاء النفس، فتظل وأنت تحمل القرآن. وهذا من أسوأ الأشياء ومن أعظم الأشياء إساءة إلى القرآن وإلى الله، أن تحمل القرآن الكريم، أن تتعلم القرآن الكريم أو تعلم القرآن الكريم وفي نفس الوقت تبدو إنسانا هزيلا ضعيفا في مواقفك من أعداء الله. إذن إساءة إلى القرآن أن ينطلق الإنسان باسم القرآن، باسم تعليم القرآن أو تعلم القرآن، ثم يكون الإنسان هزيلا ضعيفا في مواقفه من أعداء الله، خاصة إذا كان ينطلق يعلم القرآن ومواقفه هزيلة من أعداء الله. القرآن الكريم كله قوة، كله عزة، كله شرف، كله رؤى صحيحة وحلول صحيحة تعطي كل من يسيرون على نهجه أن يكونوا بمستوى أن يضربوا أعداء الله كيفما كانوا وكيفما كانت قوتهم. فالذي يجهل القرآن الكريم ولا يتثقف بثقافته وإن كان يتلوه ليله ونهاره هو من سيكون في الواقع ممن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وسترى أن الشخص الذي يحمل القرآن وتراه ضعيفا في مواقفه من أعداء الله، ضعيفا في رؤيته للحل الذي يهدي إليه القرآن، فاعرف أنه بمعزل عن القرآن الكريم وبعيد عن القرآن الكريم، وأنه يسيء إلى القرآن، وأنه في نفس الوقت سيعكس وضعيته هذه المتردية وضعفه على الآخرين، فيصبح قدوة للآخرين في ضعفه، بدلا من أن يكون قدوة للآخرين وهو يحمل القرآن الكريم في قوته. فنحن يجب أن نتعلم القرآن الكريم وأن نتثقف بثقافته. القرآن كله قوة، يمنح القوة من يسيرون على أساسه ويمنحهم الحكمة، ولكن من يتحرك على أساس باسم القرآن أو باسم تعلم القرآن أو تعليمه ومواقفه هزيلة، سترى هذا الشخص الذي يكون هزيلا في مواقفه عندما تراه ينطلق باسم القرآن وهو هزيل في مواقفه، فعرف أنه بمعزل عن القرآن وبعيد عنه. ومما يعطينا القرآن أننا سنعرف كيف نقيم الآخرين، فأعرف أن هذا مواقفه قرآنية ومنسجمة مع القرآن، أن هذا مهما كان شكله، مهما كانت عبادته، مهما كان يمتلك من كتب، تبدو وضعيته غير منسجمة مع القرآن الكريم، رؤاه غير منسجمة مع القرآن الكريم، في الوقت الذي يحث القرآن الكريم الناس على الجهاد، يحثهم على الوحدة، على الأخوة، على الإنفاق في سبيل الله، على أن يبيعوا أنفسهم من الله، على أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويأمرهم بأن يقاتلوا أعداء الله. تجد كلامه والمسبحة في يده، ما لنا حاجة، وأحسن للناس يسكتوا، وقد يجني الناس على أنفسهم، كلام من هذا النوع. هذا لا يمكن أن يكون منسجما مع القرآن الكريم. سنصبح ضحايا لكثير ممن يحملون علم إذا لم نمنح نحن كطلاب علم كناس مسلمين نمنح مقاييس قرآنية نستطيع من خلالها أن نعرف ما هي المواقف الصحيحة ومن الذي تعتبر مواقفه صحيحة وحركته قرآنية ومن هو الذي هو ومن الذي هو بعيد عن القرآن الكريم. سيصبح الإنسان ضحية. تسمع مثلا يا رجال سيدي فلان أو سيدنا فلان سيدنا فلان ذاك عالم كبير ولا يهتم بهذه الأشياء ولا يقول كذا، هو يقول للناس فقط سيثيرون الآخرين على أنفسهم، أحسن للناس يسكتوا ولا يتفوهوا بكلمة ولا ولا ولا. لسنا أحسن منه؟ هل فلان أحسن منه؟ أليس هكذا يتصرف الناس على هذا النحو؟ يقولوا قد ذاك سيدنا فلان أو سيدي فلان أو الشخص الفلاني أو الأستاذ الفلاني هو ساكت ولا بيتخذ موقف، نسبر مثله. لا، يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، في تقييمنا للآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يذكره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا. متى قدم القرآن الكريم السكوت المطلق كموقف حكيم في مواجهة أعداء الله؟ متى قدم؟ قد يوجه في مرحلة معينة فيقول اعفو اصفح في فترة معينة، وأنت تعمل في نفس الوقت، تعمل لا تتوقف إطلاقا، لكن أجلهم في هذا في الموقف هذا وهم ضعاف، هم لا يشكلون خطورة بالغة، فلا تشتغل بهم. وفي نفس الوقت أنت تعمل، أنت تهيئ، أنت تجهز سرا وعلنا مواقف واضحة. نعم، قد يرد في القرآن الكريم أحيانا عبارات من هذا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ماذا يعني الله بأمره؟ وهل الرسول سيعفو ويصفح ويوقف كل شيء؟ أم أنه كان ينطلق ويتحرك باستمرار، ينطلق ويتحرك باستمرار؟ إنما ربما المنطلق هذا من أجل يهود معينين لا زالوا مستضعفين، موقفهم قد يكون غير خطير في ذلك الزمن، أو قبيلة معينة منهم، فاتركهم لا تنشغل بهم، لا تؤاخذهم على هذا فتغرق أنت في الاشتغال بهؤلاء بمفردهم. ينطلق في العمل العام وفي بناء مجتمع قوي وفي بناء دولة وفي بناء أمة، هناك أمر الله في الأخير يستطيع أن يضرب هؤلاء إذا لم يقفوا عند حدودهم، إذا لم يهدوا، إذا ما ظلوا يحيكون المؤامرات ضد النبي وضد الإسلام. لم يأتي في القرآن توجيهات بالسكوت المطلق، ومن يتبنى ثقافة غير ثقافة القرآن هو نفسه من يجهل الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الختام أن يجعلنا من المتثقفين بثقافة القرآن، والمتحركين على أساس القرآن، والواقفين المواقف التي وصف الله المؤمنين بأنهم يقفونها، من أجل أن نكون مع المؤمنين الصادقين الذين يدخلون الجنة ويحظون برضوان الله وبالعزة والكرامة والتأييد في الدنيا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دورا تنمويا هاما، وتعتبر مصدرا أساسيا لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حاليا في أمانة العاصمة والمحافظات وفقا للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا. ومع هذه الزيارات الميدانية مع أولى فقرات حلقتنا وحلول قرآنية.

شهر ذي الحجة هو من المواسم المباركة في التقرب إلى الله تعالى وفي مضاعفة الأجر والثواب والارتقاء الإيماني والأخلاقي والتربوي، وفيه مناسبات دينية عظيمة ومهمة، في مقدمتها الحج الذي هو من أركان الإسلام ومن شعائره المباركة ذات الأثر العظيم على المستوى الروحي والتربوي ولترسيخ الأخوة الإسلامية والتوحد المسلمين في النهوض بمسؤولياتهم المباركة الجماعية المقدسة الكبرى من مثل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وإقامة القسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعتصام بحبل الله جميعا والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك من المسؤوليات المهمة. وإن كان أعداء الإسلام والمسلمين والموالون لهم عملوا على تفريغه من هذا المحتوى المهم إلى حد كبير وعملوا الكثير من العوائق التي ترمي إلى تعقيد الحج وإعاقة أكثر المسلمين من التمكن لأداء هذه الفريضة المباركة، إلا أن أهميته باقية وتأثيره قائم والاستفادة منه متاحة. وإن عرضت مثل هذه العوائق في مثل هذه المرحلة من تاريخ الأمة الإسلامية، وإنما يتطلب الأمر التفاتة واعية من الأمة وتوجها صادقا للاستفادة من هذه الشعائر الإسلامية العظيمة المهمة بما هيأها الله له في آثارها وبركاتها العظيمة.

تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. المعنى في هذه الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا في المطلقات، فإنه يقع الخلاف على الولد، والعطف على أحكام المطلقات يشعر بذلك، لأن الآيات السابقة أحبة الكرام كانت في سياقها تتحدث عن الطلاق وعن المطلقات وعن الطلاق بشكل عام، وأتت هذه الآية بعد ذلك السياق: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه في المطلقات، هذا في المطلقات، فإنه يقع الخلاف على الولد، والعطف على أحكام المطلقات يشعر بذلك. يقول هكذا السيد بدر الدين. ويقول أيضا: وفائدة التأكيد بقوله تعالى كاملين، حولين كاملين، ظاهرة الفائدة، لأن الناس قد يدعون تمام الحول مع عدم التحقيق في التاريخ، والمقصود حولين بلا نقص لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن الطبيعي في الوالدين إرادة الإتمام إلا لعذر مثل مرض الأم وكراهة إرضاعه من غيرها لعدم الثقة بغيرها، ولعله السبب في إحالة ذلك إلى إرادة الأب أو الأبوين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، من أجل الرضاع أو لأن الحضانة من معنى الرضاع وتوابعه، فالرزق والكسوة للرضاع وتوابعه، فكما وجبت نفقة المعتدة لحبسها نفسها من أجل الزوج، وجبت كذلك نفقة المرضعة لولده لحبسها نفسها في رعاية الولد. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف أي بلا تكتير يستنكر ولا إكثار فوق الحاجة للترفيه بما يشق على الأب. لا تكلف نفس إلا وسعها، فعلى الأب أن يقوم بحاجتها بقدر ما يستطيع من بذل الموجود والسعي لما لا يجد، ولا يكلف ما لا يسعه. لا تضار والدة بولدها بتكليفها الحضانة وحبسها عن السعي لقوتها مع التقصير من الأب، أي لا يجعل ولدها آلة لضرارها. ولا مولود له بولده، فلا يجوز أن يضار بتكليفه ما ليس في وسعه. وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث للمولود مثل ذلك، أي مثل ما على الأب، وذلك إذا مات الأب أو فقد. فإن أرادا فصالا، فإن أرادا أي الوالدان فصالا أي فطاما للمولود عن تراض منهما وتشاور، فخرج التراضي بطريقة المكابرة والمغاضبة، لأن التشاور هو الذي يطلب فيه الرأي السديد لا ما يقصد فيه الضرار. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فلا جناح عليهما في الفصال. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، حيث أرادت الأم الفصال ولم يرده الأب، فلا جناح عليكم في استرضاعهم لدى مرضعة أخرى إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يقول هنا السيد بدر الدين: يحتمل أنه يدخل فيه التسليم للأم والتسليم للمرضعة، لأنه إذا كان السبب الإساءة إلى الأم عند التسليم إليها بأن لا يسلم إليها إلا بمطالبة وشجار، أو يصحب التسليم أذية وتشك من تغريمه أو نحو ذلك مما يصاحب التسليم خلاف المعروف، فرفع الجناح عنه في الاسترضاع مشروط بأن لا يكون السبب مخالفته للمعروف فيما كان يسلم للأم، لأن عليه أن يسلم بالمعروف كما هو مذكور في أول الآية، لأنه داخل في المعروف في قوله تعالى: رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وما بعده كتفسير له. وأما المعروف المقارن للتسليم إلى المرضعة الأجنبية، والأقرب أنه المراد هنا، فهو خلاف ما يستنكر. المعروف
المقارن للتسليم إلى المرضعة الأجنبية فهو خلاف ما يستنكر. كيف يكون المعروف؟ يكون باتكاء التهمة، فلا يدخل عليها بيتها خالية، ولا يأتيها بالنفقة ليلا خالية ونحو ذلك. واتقوا الله، اتقوه في المعاملات كلها، فلا تظلموا، واتقوا الله في كل شيء، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، بمعنى فلا يعيا في مقدار جزائه، ولا في الفصل بين الحق والباطل، ولا تعييه الحيل والأعذار الباطلة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يلتزمون بما أمر الله، ممن يتقون الله بتطبيق أوامره وأحكامه كما أمر بها، بلا تحيل ولا مماطلة. والله سبحانه وتعالى هو يعلم ما في النفوس، وهو يعلم، وهو سميع بصير عليم خبير بما يدور حتى في النفوس. فلنتق الله ولنطبق ما أمر الله به.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام، الآن مع فقرة أبنائنا الطلاب في الدورات الصيفية وفي أحد الجوامع في الروضة في جامع الحسام، نتعرف على أحد الطلاب. تعرف باسمك؟
2: حمزة أحمد متوكل.
1: حمزة كم عمرك؟
2: 14.
1: ما شاء الله، كم تحفظ يا حمزة؟
2: أحفظ
1: متفرقات.
2: جزء متفرقات.
1: طيب، ما عاد سمعنا اليوم
2: سورة الزلزال.
1: الزلزال. أعوذ بالله من الشيطان.
2: بسم الله الرحمن.
1: أعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض
1: وأخرجت
2: الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تتحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
1: يومئذ
2: يصدر الناس أشتاتا لا يرون
1: ليروا
2: أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال شرة خير ومن يعمل مثقال ذرة شر يره.
1: يا حمزة، قراءتك تحتاج إلى بذل مزيد. مستواك ضعيف. أنا مشيش أحبطك، لا، أشي أقول لك إنك تشعر بمستواك إنه ضعيف، يحتاج إلى جهد أكثر. اقرأ لي سورة الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: المستوى الشيء تبذل جهد كبير يا حمزة، تمام. أنا أشيك على أساس أنك تحافظ على صلاتك. الصلاة إذا صلينا وقرينا الفاتحة ولا ما تيسرنا القرآن وفي خطأ، ممكن الصلاة حقك تبطل. الصلاة
2: تبطل
1: إذا ما نفعل، نتقن القراءة، نبذل الجهد الأكثر. حمزة بارك الله فيك، فزت معنا في برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، جائزة قدرها 5000 ريال. شكرا، وإحنا نقول لك مع الله، في أمان الله.
2: أمان الله.
1: ما زلنا مستمعين الكرام مع أبنائنا الطلاب، ومع الطالب التالي
3: هاشم عبد الملك محمد الشرفي.
1: يا هاشم، كم عمرك؟
3: 12.
1: كم تحفظنا القرآن؟
3: جزء.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما عاد سمعنا والمستمعين
3: سورة الطارق.
1: ارفع لي صوتك. لكن أعوذ بالله من الشيطان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان.
1: الراء مكسورة.
3: فلينظر الإنسان
1: مما خلق. أفسرها كيف أفعل بالشفتين. مما خلق.
3: مما خلق.
1: أيوة.
3: خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمحل الكافرين أمحلهم رويدا.
1: ما شاء الله يا هاشم، السؤال سألك في التجويد، ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى والسماء؟ ما هو الحكم التجويدي؟ مد هنا، مد ما نوعا؟
4: كسر فتحة.
1: لا اسمع، الإنسان، الإنسان نون ساكنة بعدها سين
4: ضم.
1: لا إخفى. لا أشيك تركز على التجويد، تمام يا هاشم؟ أشيك تبذل المزيد من الجهد، واضح؟ اقرأ لي سورة الفاتحة. أعوذ بالله،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أحسنت يا هاشم، أنت فزت معنا في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا في إذاعة سام بجائزة قدرها 5000 ريال. مع الله، في أمان.
0: شكرا.
1: أيضا مستمعينا الكرام، ما زلنا في هذا الجامع المبارك، جامع الحمزة، ومع أحد الطلاب. ما اسمك؟
0: رفيق. رفيق حسين علي أحمد الفتي.
1: يا رفيق، كم عمرك؟
0: شاد أخر في العشر.
1: في العشر. ما عاد سمع. كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من القرآن؟
0: هذا
1: متفرقات يعني. طيب، ما عاد سمعنا اليوم؟
0: الشمس وضحاها.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها.
1: وما طحاها.
0: وما طحاها.
1: مش ما طحاها، طحاها.
0: وما طحاها.
1: أيوة.
0: ونفس وما سواها، فألهمها بجورها فتقواها.
1: فألهمها.
0: فألهمها فجورها فتقواها.
1: وتقواها.
0: وتقواها.
1: انتبه.
0: وتقواها.
1: أيوة.
0: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذب الثمود بتقواها.
1: ثمود.
0: كذب الثمود بتقواها.
1: بتقواها.
0: بتقواها. إذا انبعث.
1: إذا انبعث.
0: إذا انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله.
1: ناقة الله.
0: ناقة الله وسقياها، فكذبوا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنب
1: ربهم
0: ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: أحسنت. اقرأ لي سورة الفاتحة يا رفيق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله.
1: الفاتحة. الفاتحة. قل هو الله أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله.

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أشي تبذل المزيد من الجهد يا رفيق ويكون مستواك أفضل وأحسن. أنت فزت معنا في هذا البرنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام، فزت معنا بجائزة قدرها 5000 ريال. مبروك يا رفيق، مع الله، في أمان الله.
0: مع الله.
1: ومستمعي الكرام، ما زلنا مع طلاب جامع الحسام، مع أحد الطلاب. تعرف بنفسك؟
0: حسين محمد صالح الزنداني.
1: يا حسين، كم عمرك؟
0: 10.
1: ما شاء الله، كم تحفظ يا حسين من القرآن؟
0: جزء عام يعني.
1: ما شاء الله. ما عاد سمعنا اليوم
0: الضحى.
1: الضحى. أعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطي وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: يا حسين، لو أقول لك أين كلمة ووجدك عائلا؟ وين كلمة ووجدك عائلا؟ أشر عليها بإصبعك. أيوة، ما شاء الله. طيب، كيف أنت في التجويد؟ أسألك في التجويد ولا عادك تتعلم؟ طيب، أشيك تركز على التجويد، تتعلم التجويد وتتقنه، تمام؟ أنت وزملائك البقية، تمام؟ اقرأ لي سورة الفاتحة يا حسين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ما شاء الله، ما شاء الله يا حسين، ما شاء الله، مستواك طيب، والشيك تكون أفضل من هذا المستوى. واضح؟ أنت فزت معنا بجائزة قدرها 5000 ريال، مقدمة من إذاعة سام اف ام، في برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. هنيئا لك هذا المستوى يا حسين، وإحنا نقول لك في أمان الله. مع الله.
0: مع الله.
1: إذا مستمعينا الكرام، كنا مع أبنائنا الطلاب في جامع الحسام، واستمعنا إلى هذه المجموعة من الطلاب، ويعني قسنا مستوياتهم، فالحمد لله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يوفقهم وأن يزيدهم من فضله من هذا العلم المبارك، علم القرآن الكريم. دمتم في رعاية الله، وإلى الفقرة التالية.

مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل في المسابقة ومخرج الحلقة. ألقاكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن الكريم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
4: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان تفهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما؟
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هم الأعداء، هم أهل الشر والإفساد والطغيان.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوزوا رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة سام، نبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وطهران تؤكد أن جرائم العدو الإسرائيلي لن تبقى دون رد. استشهاد 4 فلسطينيين مع استمرار خروقات العدو الإسرائيلي في غزة. نائب وزير الخارجية يبحث مع مكتب المبعوث الأمم التعاون ومسار السلام. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بغارة شنها العدو الإسرائيلي على مبنى سكني في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت ينتظر فيه الإعلان عن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وهي خطوة يرفضها الاحتلال ويعتبرها لا تخدم مصالحه. هذا وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن العدوان على الضاحية الجنوبية أظهر مجددا أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة للوفاء بالتزاماتها أو أنها غير قادرة على تنفيذها، مشيرا إلى أن منح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة اعتداءاته لن يحقق لواشنطن أي مكاسب بدوره. شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي على أن أي اتفاق أو تفاهم لن يكون مجديا ما لم يكبح الاحتلال الإسرائيلي، فيما قال مساعد قائم مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن جرائم الكيان الصهيوني في الضاحية لن تبقى دون رد، وتواصل المقاومة اللبنانية الإسلامية في لبنان تصديها البطولي للعدو الإسرائيلي وفي أحدث عملياتها. أعلنت المقاومة أنها تصدت لطائرة استطلاع تابعة للعدو من طراز هرمز 450 زيك في أجواء منطقة صيدا بصاروخ أرض جو، ما أجبرها على التراجع. واستهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو في بلدة القنطرة جنوبي لبنان بمسيرة انقضاضية. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل جراء استهداف العدو الصهيوني محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة، فيما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء غارة نفذتها مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على خان يونس، بالتزامن مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع. من جانب آخر، أعلنت حركة حماس تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق التي كانت قد تلقتها من ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادونوف في 19 من أبريل الماضي، مؤكدة أن الموقف جاء موحدا عقب مشاورات مكثفة في القاهرة بمشاركة الفصائل. وشددت الحركة على ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل البروتوكول الإنساني ووقف العمليات العسكرية وانسحاب العدو الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار. وأكد رد الفصائل الموافقة على حصر وتخزين السلاح الثقيل تدريجيا بعد استكمال المرحلة الأولى وانسحاب الاحتلال، مع التشديد على عدم تسليم أي سلاح للاحتلال أو لأي جهة غير فلسطينية، وربط ملف السلاح بقيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن محمد الغنام مجالات التعاون والتطورات المرتبطة بجهود السلام. وفي اللقاء جدد أبو راس رفضه لبيان مجلس الأمن وما نسب للأمين العام بشأن موظفي الأمم المتحدة المضبوطين بتهم تتعلق بالتجسس، مؤكدا أن التعامل مع القضية يتم وفق القوانين والإجراءات القضائية وبما يحفظ سيادة البلاد. وشدد نائب وزير الخارجية على أن الضغوط لن تؤثر على مواقف صنعاء، مشيدا بدور مكتب المبعوث الأممي في اتفاق تبادل الأسرى. من جانبه أكد الغنام استمرار المساعي الأممية لدفع عملية السلام في اليمن. شهد مربع السلخانة بمديرية الحالي مسيرا راجلا لعدد من خريجي دورات طوفان الأقصى
إلى جانب وقفة تضامنية تأكيدا على الموقف اليمني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم محور المقاومة. وجدد المشاركون تأييدهم للشعب الفلسطيني واللبناني والإيراني ومباركتهم لعمليات القوات المسلحة اليمنية، إضافة إلى العمليات الإيرانية ضد كيان العدو الإسرائيلي والقواعد الأمريكية، مؤكدين أن اليمن جزء من معادلة وحدة الساحات. أدان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية والانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون سلميا في محافظات اليمن الجنوبي المحتلة ولا سيما عدن وحضرموت على خلفية المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه والكهرباء. وقال المركز إن الاحتجاجات قوبلت بالقمع واستخدام القوة والاعتقالات التعسفية، محملا السعودية المسؤولية عن تلك الانتهاكات ومطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف ملاحقة الناشطين. ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لتوثيق الانتهاكات، مؤكدا أن استمرار تدهور الخدمات والأوضاع الإنسانية لأكثر من 10 سنوات يعكس سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي بحق أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وطهران تؤكد أن جرائم العدو الإسرائيلي لن تبقى دون رد. استشهاد 4 فلسطينيين مع استمرار خروقات العدو الإسرائيلي في غزة. نائب وزير الخارجية يبحث مع مكتب المبعوث الأممي التعاون ومسار السلام. النشرة انتهت، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مزرعة للمواطنين في بيت الفقيه، ما أدى إلى إصابة 7 تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب طفل بانفجار قنبلة عنقودية للعدوان في مديرية كتاف بصعدة، كما استشهد مواطنان وأصيب 3 بقصف للمرتزقة على منازل المواطنين في المحزام بمديرية المتون في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد طفلان وأصيب آخرون من أسرى جراء قصف سعودي استهدف مديرية ميدي بمحافظة حجة، كما شن العدوان 3 غارات على طريق صعدة صنعاء، ما أدى إلى احتراق سيارة مواطن، وشن غارة على مدرسة الوحدة في غمار برازح، واستهدف بغارة مواطن في غمار، وغارة على شعبان بذات المديرية، وتعرضت مناطق متفرقة بصعدة لقصف سعودي طال مناطق متفرقة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، كما شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وشن العدوان غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بـ5 غارات مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن العدوان 34 غارة على صلب والخانق بمديرية مجزر بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية في صعدة، فيما شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن العدوان 18 غارة على مديرية صرواح، واستهدف بغارتين مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن العدوان غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 51 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، كما تضمنت الخروق وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس وغارتين على الجبلية، وشملت الخروقات 8 خروق بقصف صاروخي ومدفعي و34 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطنين 2 بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف الجيش واللجان الشعبية أماكن تمركز المرتزقة في الخنجر وحققوا إصابات مباشرة، ما أدى إلى احتراق مخزن أسلحة وتفجر ما بداخله، كما شن المجاهدون هجوما مباغت على مواقع الدفينية وقائم زبيد والكرس بجيزان، ما أدى إلى سقوط 15 جنديا سعودي من بين قتلى وجرحى، وشنوا هجوما آخر على مواقع العدو في الخوبة بجيزان، ما أدى إلى سقوط 20 جندي سعودي قتيل وجريح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أعطب الأبطال المجاهدون جرافة ودمروا آلية في موقع الغاوية بقذائف RPG، واستهدفوا تجمعات السعوديين شرق بوابة الطوال بعدة قذائف مدفعية، كما استهدف المجاهدون بقصف مدفعي تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في قلل الشيباني ورقابة الزج ومنفذ علب، ونفذوا هجوم مباغت على مواقعهم غرب تبت عامر في عسير، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، سقط قتلى وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي بقصف مدفعي على تجمعاتهم في علب وتبت الخزان، وتم قتل 2 من قبل وحدة القناصة في منفذ علب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، اعترفت دويلة الإمارات بمقتل 4 من جنودها في الساحل، لكنها لم تذكر ظروف قتلهم، كما قنصت وحدة القناصة 10 مرتزقة في جبهات تعز ونهم والجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بعدة طائرات قاصف توكي على مطار أبها، وحققت العملية أهدافها بدقة وتوقفت على إثرها الملاحة الجوية في المطار، ونفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة في البيضاء أصابت أهدافها وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت قوات خاصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة على مواقع وتجمعات العدو في برباشا بتعز، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى وأحبطوا محاولة زحف فاشلة باتجاه مواقع في قعطبة بالضالع وأجبروا العدو على التراجع دون تحقيق أي تقدم. واستهدفت الهندسة آليتين في الجوف للمرتزقة بعبوات ناسفة ودمرتها وقتلت من فيها في المهاشمة وخب والشعف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت قوات خاصة عملية هجومية واسعة على مواقع وتجمعات عسكرية للمرتزقة غربي منطقة قعطبة، وسيطروا خلالها على مناطق واسعة وعدة مواقع بعد تطهيرها بشكل كامل وقتل وجرح العديد منهم. كما سيطروا في عملية على مواقع المرتزقة قبالة السديس في الحدود وكبدوهم خسائر في الأرواح واغتنموا أسلحة وعتاد متنوع، كما قتلوا فريق هندسي تابع للمرتزقة وتدمير آليتين بكمين محكم في البقع، وتم تدمير آلية بكمين في صحراء الأجاشر قبالة نجران وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف توكي استهدفت موقعا عسكريا مهما، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. وما زلنا حول آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفندنا من خلالها شبهات الآخرين حول هذه الآية. نأتي الآن إلى شبهة أخرى من الشبهة التي يثيرونها، وهي لماذا لم يقل إنما وليكم الله ورسوله وعلي حتى تكون واضحة كالشمس على قولتهم. طبعا هذا مثل ما بيقول الشهيد القائد من آفات الثقافات المغلوطة التي أوصلت الناس إلى هذا المستوى في فهم الآيات القرآنية. قالوا ليش ما قال وعلي؟ شوفوا يا أخوة، القرآن الكريم يركز على صفات الكمال ومبدأ الكمال أكثر مما يركز على التسمية، أكثر ما يركز على التسمية. والمؤثر هو صفات الكمال ومبدأ الكمال أكثر من موضوع التسمية. يعني مثلا كفار قريش كانوا عارفين أن الله اسمها الله، ما حد بينكر اسم الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، عارفين أن اسم الله الله. طيب هل اسم الله نفعهم؟ هم عارفين أن الله اسمها الله، هل الاسم ذي نفعهم؟ نفعهم في قضية أنهم يوحدوا الله ويبتعدوا عن الشرك؟ لا، مشركين، أشركوا مع الله آلهة أخرى. طيب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عندما جاء النبي محمد، هل جاء يعرفهم اسم الباري لما رجعوا وحدوا الله ورجعوا أسلموا؟ ما اسم الله عارف الله، يعني أيش النبي جاء يفعل؟ النبي جاء يرسخ صفات الكمال، مبدأ الكمال. عندما رسخ مبدأ الكمال وصفات كمال الله ومبدأ كمال الله وعظمة الله في النفوس تلقائيا، أيش الذي فعلوا بالآلهة الأخرى؟ حطموها تلقائيا. عندما رسخ كمال الله في نفوسهم وعظمة الله في نفوسهم، أصبحت بقية الآلهة الأخرى ما عاد لها قيمة، نسفوها على جنب، ارتبطوا بالله الكامل الكمال المطلق. ما كانت القضية أن جاء عرفهم على الاسم، يعني لا، رسخ فيهم مبدأ الكمال، رسخ فيهم مبدأ الكمال. ولذلك القرآن الكريم مليء دائما بيقول الله الذي لا إله إلا هو، مثلا يقول الحي القيوم العليم الحكيم السميع، يرسخ مبدأ كمال الله، يقول لك الله هذا هو كامل عظيم كذا، من أجل ترتبط بالكمال دي بالله الكامل وتترك بقية الآلهة. لاحظتوا كيف؟ حتى على مستوى الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الصحابة عندما ارتبطوا برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الصحابة معظم الصحابة هم كانوا مشركين، ما كانوا أهل الكتاب يعني، ولا هم دارين بالروايات الموجودة لدى أهل الكتاب عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. عندما ارتبطوا برسول الله، هل لأن اسمه أحمد ولا محمد؟ لأن اسمه محمد ارتبطوا به، قالوا والله أن احنا آمنا بالنبي لأن اسمه محمد، أو لا لأنهم شاهدوا شخصية استثنائية، شاهدوا صفات كمال بشري، رجل على أرقى مستوى في كماله، في شجاعته، في علمه، في حكمته، وشاهدوا حتى القرآن الذي نزل عليه، يعني كلام عظيم غير كل الكلام، يعني غير كل كلام البشر، كلام الله رب العالمين، كلام عظيم راقي مؤثر بليغ حكيم. ها يعني هنا القضية وما فيها، حتى رسول الله عندما تعرفوا ما هوش من خلال اسمه. ولذلك لاحظوا في القرآن كله ما ذكر الله اسمه محمد إلا أربع مرات فقط. لأن كم ذكر النبي بصفات الكمال؟ يا أيها الرسول، ها الرسول، والرسول هذا من جهة الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يا أيها النبي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ها وإنك لعلى خلق عظيم. الله تحدث فقط عن النبي باسمه في 4 مواضع فقط، بينما تحدث عن صفات كماله وعن عظمته في مئات الآيات. لأن الأهم بالنسبة للقرآن الكريم هي صفات الكمال، يعني هي صفات الكمال، هي مبدأ الكمال. لاحظوا كيف؟ هي مبدأ الكمال، ما هوش الأهم الاسم، الأهم صفات الكمال، مبدأ الكمال. ولذلك لاحظوا كيف المسألة على هذا الأساس. حتى القرآن الكريم الله يصفه حكيم عظيم مبين، هذا مبدأ الكمال. حتى شوفوا في حياتنا، احنا حياتنا الطبيعية العامة، حياتنا الفطرية، شوفوا الدين فطري، لا تكونوا تحاولوا تفهموا الدين بطريقة معقدة. الدين فطري. أنت لما تبحث لك مثلا عن مهندس مثلا، هل بيهمك اسمه ولا بيهمك كفاءته وخبرته وأمانته؟ بيهمك صفات كماله. لما يجي يدولك محافظ، هل بيهمك والله المحافظ يا جماعة الخير وش اسمه، ولا بيهمك صفات الكمال حقه؟ هيقولوا والله إن شاء الله إن هذا محافظ جيد ورجال ونزيه وجدير وإداري وحكيم ورحيم ورؤوف. الناس بيهمهم صفات الكمال. يا أخي حتى على مستوى لما تدور لك الزوجة، هل بتصير تقول أمك يا أمه بسري لي واحد اسمها مريم ولا علوة ولا بتدي لها صفات كمال؟ يعني صفات كمال، شي مرأة مؤدبة محترمة متعلمة جميلة مرباية ودودة لطيفة، يعني بتدي صفات كمال، يعني بتدي صفات كمال، يعني صفات كمال. ولذلك يا أخوة، الله في هذه الآية عندما ذكر الإمام علي بصفات الكمال، والنبي قد ذكر الإمام علي باسمه، هل نفع؟ إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين الرسول، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. قد بيقول فهذا علي مولاه، علي ذكر باسمه، لكن ليش رجعوا رفعوا يد أخرى غير التي رفعها؟ لأن مبدأ الاصطفاء وصفات الكمال ما قد ترسخ عندهم، طبيعي فلان ولا فلان، المقصود واحد يمشينا، يعني لاحظتوا كيف؟ واحد يمشينا على القرآن الكريم. هنا مشكلة كبيرة، يعني يجب نحن نستوعب. ولذلك الله في القرآن الكريم، الله في الآية القرآنية التية يا أخوة، في الآية القرآنية ما ذكرش الإمام علي باسمه. النبي قد ذكر باسمه، لكن ذكر بصفات الكمال. وقلنا لكم المسألة هي امتدادية لسنة الله من زمان، هو بعد الأنبياء بيختار من دائرة القرابة كما ذكرنا في حلقات سابقة. فقال إنما وليكم الله ورسوله، حتى الرسول، هل قال إنما وليكم الله ومحمد؟ لا، حتى النبي محمد ما ذكر باسمه. لو احنا بنبعث اسمه القواعد أصول الفقه نقول ها ورسوله، والله الرسول في اللغة العربية لها كم وعشرين معنى، احنا دارين ايش المقصود بالرسول. لو احنا بنبعث اسمه القواعد أصول الفقه، لا، حتى الرسول ما ذكر باسمه، ما قال شو محمد، ذكر بصفات كمال، وذكر الإمام علي بصفة الإيمان، صفة كمال. قدام وصفتين مهمتين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقيم الصلاة، كيف علاقته بالله رب العالمين؟ كيف علاقته بالله؟ علاقة قوية. بعض الأحيان القرآن يذكر لنا صفات معينة هي تضمن ما وراءها، يعني الذي تنطبق عليه تلك المواصفات بالتأكيد أن بقية المواصفات بتنطبق عليه. لاحظتوا كيف؟ يقيمون الصلاة، يجعلها قيمة، ذات قيمة، ذات قيمة فعلا. ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جاء عندها الفقير ذا وقام فعل صباح كذية وما قالش يا أخي وقت صلاحنا في وقت عبادة رحلك، ها تزكاه وهو راكع، وهو راكع يعني. يعني لاحظوا حتى الصلاة نفسه ما شغلته، ما أبعدته عن قضية أنه يدي الزكاة وهو راكع، وهو راكع. لأن الصلاة بكلها هي جاءت لخدمة المستضعفين يا أخوة. يعني بعضهم بيقولوا هم الوهابين ذولا، بيقولوا كيف انه يدي الزكاة وراكع، مفترض انه يكون خاشع ما يتحرك ولا. والعجيب انهم بيروهم روايات بروايات، يعني في حقهم البخاري ومسلم وغيره، ايش بيقولوا؟ بيقولوا ان النبي كان يصلي ودقدقت الباب عائشة، قام النبي تحرك وفتح لها الباب ورجع يصلي، يستكمل الصلاة. يسألكم بالله اين عاد اسهل، قضية انه بس يفعل بيده كذا اصبعه يأشر للفقير، ولا يقوم يفتح الباب ويرجع؟ وهم أيضا بيرووا أن النبي كان يطلع فوق ظهره كذا ويقوم يبزه يحطها، ومن هذا يعني التعصب المذهبي بيعميهم حتى عن أشياء موجودة عندهم. وبعض الأحيان يجي يدوا لك الخشوع أشياء عجيبة، يقول لك الخشوع هذا كما واحد صلى، يعني بعضهم من الصحابة قال ما بيشعر بال، كانوا يشتوا قالوا يقطعوا رجلهم مدري ويش، وقالوا بيخرج من الدنيا كما صلى، قال يصلي ورجع يقطعوا رجله، ورجع صلى وقطعوا رجله ولا شعر بشيء، ما هذا من الخرطة ما تترقع تأتيه، ما هو شال خشوع كذا، لا صدقوا شال الهدار الفاضي. ولا بعضهم قالوا احترق البيت ولا شعر بالحريق، هذا خريط. الله بيديها في سياق مدح الإمام علي، ويؤتون الزكاة وهم راكعون.

0: لما بيضربوا مسألة تعظيم النبي. تعظيم عندهم شرك شرك شرك، ها؟ رغم أن الله بيقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ها؟ رغم أن الله في القرآن الكريم تكلم في آية قرآنية وعزروه، وعزروه يعني عظموه، لاحظتوا كيف في معنى الآية؟ القرآن يؤكد على قضية التعظيم. شوفوا عندما النبي لم يعظم في نفوسهم ومجرد رسول ادى رسالة وتوكل على الله، الله فتح الله عليه، ها؟ يعني شوفوا كيف هم خشونة، عندهم غلظة وخشونة وجلافة وقسوة، بيرجعوا يقبلوا في الأنبياء، يقبلوا في الأنبياء أشياء عجيبة غريبة. يعني مثلا يقبلوا في نبي الله أنه يذبح الأسرى، أنه طبيعي عنده أنه يذبح الأسرى، ويقبلوا في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه مثلا نبي الله موسى قالوا أنه قرصة النمل قام حرق قرية النمل كلها، هذا في رواية البخاري ومسلم، نبي من أنبياء بني إسرائيل قام حرق قرية النمل كلها. ولا يقبلوا في نبي انه يجي ملك الموت يقول له داعي ربك، قام يفعل له الاكمل وما يخزق عينه. شوفوا لانه وان قالوا النبي رحيم النبي كذا، يعني هذا مجابر قشريه في الهواء، لكن عقائدهم كلها بتنزف كل هذه الاشياء. لم يترسخ عظمه الله في نفوسهم، عظمه الله ما ترسخت في نفوسهم. يعني من منكم قد راى مثلا مطوع وينجذب لها نفسه؟ يعني امشي مثلا لا زور قبر النبي، ولا امشي حج واعتمر، شوف ذولاك الوهابين المطاوعة حول تبصرهم، تبصر ظلمة في وجوههم، تبصر قسوة جفوة. شوف الدواعش والقاعدة هذولا، تبصر الجفوة والجلافة والغلظة والأنانية مثلوا الدين تمثيل. سيسألكم بالله لهؤلاء امتداد لاقتداء برسول الله، لأن الرسول يعني هكذا لما ضربوا مبدأ الكمال يا أخوة، مبدأ الكمال ضربوا مبدأ كمال الرسول صلواته، الكمال البشري طبعا الكمال المطلق هو لله، عندما ضربوا مبدأ الكمال لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني أصبح خلاص المسألة عندهم. حتى لما تعظم النبي شرك شرك شرك، من هذا حقهم. ولذلك خلاص قبلوا، يجي يقول لك أنا حديث صحيح ويدي لك عن الرسول بلية، آفة من الآفات، ها، آفة من الآفات، لا تعبر عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا تعبر عن أخلاق رسول الله ولا الأنبياء الأولين، لا تعبر عن أخلاقهم إطلاقا إطلاقا. إذا إحنا انتهينا الآن من هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا يا أخوة. الإنسان بحاجة إلى أن يدعو الله، يدعو الله بلغ بإيماني أكمل الإيمان، اللهم اهدنا وتقبل منا. يظل الإنسان مرتبط بالدعاء لله على أساس الباري يلين قلبه ويهديه ويبصره ويجعل كل شبهات المضلين والمنحرفين بخار، بخار في الهواء، بخار في الهواء، ما يأثر، ما يأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون،
2: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

الله أكبر. لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر. الله أكبر. ما شاءت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو

ليؤمن الجاحد المفتون معتذرا ويهتدي بضياء الحق من كفروا.

تبارك الله لا مثل يشابه ولا شريك ولا صحب ولا وزير يدبر الأمر في عدل ويرسله بالحق ينشره في خلقه.

الأديان قاطبتان. لو كنتموه لزال الذل والخطر. هارون علينا إذا أن نستكين إلى بغي العدو

لأنهم آمروه وهو مؤتمر. وسجلوا مجدهم بيضا صحائفه يتلى على الدهر منظورا ويا الزاهر أن يملك اليوم صهيون معادلهم ويستبيح

وَمَا اسْتَعَانَ بِنَا جِنٌّ وَلَا بَشَرٌ. فإن أردنا حياة العز سابغة يسمو بها الشرق في الدنيا ويا قتادير، ففي الحليب شفاء مما ناسينا، وفي ثناه يطيب القلب والبصر. ففي الحنيف شفاء مما نسينا، وفي ثناه يطيب القلب والبصر. مهما صنعنا دساتيرا منامة قعة، فإن فيها فجور الغرب يستاتير، ونحن قوم لنا دين نقدسه، لسنا بشرع سواه.

0: بشعاعته وجمل الكون هادي المصطفى العطير صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس ونوار عبيد حج جاء قمر. الله عليه وآله وسلم وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: وبحرمة الفاتح يسوع في إخلاص على كل يوم قال عن رجل رب الله الكريم ورسوله وبأن الله تعالى أن يجعلنا من أبك شهر رمضان فغفر له وأن يكتب لنا ما كتبه لعباده الصالحين وبيد أهل المقام يدين في جموع الشفاء ويا رسول الله وآله الطاهرين.

أنا عبد وابن عبد الحفرات غادي، أنا عبد وابن عبد وإلى الحفرات غادي ليس

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته.

يسر مساء ليك عبد أنت مولاه، يا ذا المعالي وحقق فيك رجواه، يا ذا المعالي وحقق فيك رجواه. ظل

ولا سبيل وأخذ في تصرفه.

ما كان يخشاه. وصار منتظرا من ربه فرجا، فليس يكشف في الضر إلا هو، فليس يكشف في الضر إلا هو. فسلم.

لما تيقن أن الرازق الله فعليما بحال العبد مطلعا فعليما بحال العبد مطلعا على سرائره حقا ونجواه على سرائره حقا ونجواه انظر إليه وفرج ما ألم به انظر إليه وفرج ما ألم به بغارة منك واصرف عنه بلواه بغارة منك واصرف عنه بلواه من ذا يلوذ به الرجيء سواك ومن ذا

اشتب بري لاباه. ومن يقول يا عبادي يا سألوني أجيب يا

سواه يرى ما في الضمير ومن يغني الفقير ومن ترجى عطاياه يغني الفقير ومن ترجى عطاياه.

الغني الموسي وقد جلت خطاياه.

ذريته شأن.

يا سيداه يا غوثاه يا أملا، يا سيداه يا غوثاه يا أملا، ويا ملاذاه يا ربه بلياه، ويا ملاذاه يا ربه بلياه. كل

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء والمنحنى والحجر والأركان والمشعر يا رب.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤمن.

الفضل والكرم والجود.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل. حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله وتدبر معانيها، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 17 من سورة إبراهيم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. المعنى أحبتي الكرام، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم التي يرجى في مثلها النفع لعاملها كرماد اشتدت به الريح، وقعت فيه الرياح بشدة وعصف شديد فاحتملته في الهواء وطيرته فتبدد وتفرق في الهواء، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فعصفه شامل لنواحي البلد الذي فيه الرماد مستمر طوال اليوم، فكيف يبقى من الرماد شيء يقدر صاحبه على إمساكه؟ فكذلك عمل الذين كفروا يصير هباء منثورا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء لينالوه أو يحفظوه لينتفعوا به، لأنه ذهب ضائعا، ذلك هو الضلال البعيد. ذلك أي حبوط أعمالهم وخسرانهم لها هو الضلال البعيد، ضلال العاملين البعيد عن طريق الرشاد والصواب والخير. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. المعنى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالحكمة، لم يخلق ذلك لعبا ولا عبثا ولا باطلا سبحانه، بل ليجزي الله كل نفس بما كسبت. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لأنه قادر على كل شيء. ويقول الله: وما ذلك على الله بعزيز، أي بصعب. ما ذلك على الله بعزيز، أي بصعب، لأنه القادر الذي لا يصعب عليه شيء. وما ذلك على الله بعزيز. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر ونختم عند هذه الآية الكريمة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تسألونه الفرج والنصر القريب العاجل لهذه الأمة بحوله وقوته، كما أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

وفكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعواه أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي عليك.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله وتدبر معانيها، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 17 من سورة إبراهيم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. المعنى أحبتي الكرام، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم التي يرجى في مثلها النفع لعاملها كرماد اشتدت به الريح، وقعت فيه الرياح بشدة وعصف شديد فاحتملته في الهواء وطيرته فتبدد وتفرق في الهواء، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فعصفه شامل لنواحي البلد الذي فيه الرماد مستمر طوال اليوم، فكيف يبقى من الرماد شيء يقدر صاحبه على إمساكه؟ فكذلك عمل الذين كفروا يصير هباء منثورا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء لينالوه أو يحفظوه لينتفعوا به، لأنه ذهب ضائعا، ذلك هو الضلال البعيد. ذلك أي حبوط أعمالهم وخسرانهم لها هو الضلال البعيد، ضلال العاملين البعيد عن طريق الرشاد والصواب والخير. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. المعنى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالحكمة، لم يخلق ذلك لعبا ولا عبثا ولا باطلا سبحانه، بل ليجزي الله كل نفس بما كسبت. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لأنه قادر على كل شيء. ويقول الله: وما ذلك على الله بعزيز، أي بصعب. ما ذلك على الله بعزيز، أي بصعب، لأنه القادر الذي لا يصعب عليه شيء. وما ذلك على الله بعزيز. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر ونختم عند هذه الآية الكريمة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تسألونه الفرج والنصر القريب العاجل لهذه الأمة بحوله وقوته، كما أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي. سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك انت.
13: منذ طوفان الأقصى
14: سنس الأقصى فلود began.
13: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
14: يمن has been writing its resistance history.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
13: حارس الازدهاري الأمريكي
14: from the US prosperity guardian
13: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
13: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين.
14: Two of these advanced aircraft and even the US have more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم داي العز الإسرائيلي
13: بلغ دهوة فلم يعد
14: يستهدف
13: المطارات والمصانع
14: والمستشفيات.
13: حارس الازدهار الأمريكي
14: from the US prosperity guardian.
2: الحقيقة بلسانين.
1: حزام الجهاد والمقاومة يطبق أعداء الأمة اليوم من ضفاف هرمز حتى عمق البحر الأبيض المتوسط، فارضا لأول مرة في تاريخ الصراع سقفا استراتيجيا جديدا يعيد رسم موازين القوى.
15: Today the axis of resistance stretches from the Strait of Hormuz to the heart of the Mediterranean. establishing a new strategic reality that is reshaping the balance of power across the region.
16: لم يعد أمن هذه المنطقة مستباحا، بل بات ينتزع انتزاعا من بين مخالب الصهيونية والغطرسة الأمريكية بقوة النار، في انتقال مشهود من خنادق الدفاع التقليدي إلى فرض معادلات ردع هجومية كاسحة ينحسر معها كبرياء العدو، ويتآكل جدار أمنه الزائف، ويشتد ذعره وعزلته العالمية تحت ضربات الجغرافيا التي أعيد تفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق بات يهدد البشرية بترسانته النووية وبإنفاقه القياسي عليها، منذرا بسباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق وتحتدم نيرانه تحت ظلال التوترات الدولية الممتدة من شرق أوروبا إلى المحيط الهادئ. Regional security is no longer uncontested. Deterrence is being imposed through force, eroding the enemy's sense of security and exposing growing fears of a nuclear escalation and a potential new arms race amid rising global tensions. وفي قلب هذا المشهد المتفجر وبعد ليلة مواجهات حاسمة زلزلت الأرض تحت أقدام الغزاة، تتظاهر واشنطن بالهدوء هربا من حقيقة الصدمة، حيث خرج دونالد ترامب مقللا ببراغ ماتيته المعهودة من حجم الخسارة، لا إذن بالحديث عن مفاوضات ورسائل متبادلة مع طهران، ومهمشا كعادته الضجيج الخليجي بشأن الضربات التي طالت القواعد العسكرية. Amid the escalating confrontation, Washington has sought to project calm. Donald Trump downplayed the significance of recent military strikes, focusing instead on negotiations and exchanges with Tehran. في تصريحات وصفت تلك الهجمات بالاعتيادية، مما أثار استياء صامتا ومخاوف عميقة لدى الأنظمة التي رهنت أمنها للمظلة الأمريكية، تكتشف اليوم أن واشنطن تستهين بمصالحهم وتستخدم أراضيهم كمنصات عدوان، ثم تتركهم لمصيرهم أمام الصواريخ الدقيقة. By portraying the attacks as routine, Washington fueled concerns among regional allies who increasingly questioned the reliability of American security guarantees in the face of evolving threats. والمفارقة الصارخة تجلت في وجود وزير الخارجية الكويتي في البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب، في وقت كانت فيه صور الأقمار الصناعية والتقارير الدولية توثق دماراً غير مسبوق للقواعد الأمريكية في الخليج، مما يعري الهشاشة المطلقة لمنظومة الحماية الغربية التقليدية ويثبت عقم الحلول الترقيعية. The contradiction became evident as diplomatic consultations continued while reports highlighted extensive damage to U.S. military infrastructure, exposing vulnerabilities in long-standing security arrangements. هنا لم تقتصر الصدمة على الميدان، بل ضربت العمق السياسي لواشنطن. بعدما انحاز مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية إلى مجلس الشيوخ وصوت ب215 عضواً لصالح قرار يقيد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران، في تمرد حزبي واضح ضد رئيس يجازف بمصالح بلاده في حرب خاسرة يدرك الجميع عواقبها. Political divisions deepened inside Washington as lawmakers moved to restrict presidential war powers, reflecting growing concern over the costs and consequences of a wider conflict with Iran. وعلى جبهة أخرى وفي محاولة أمريكية بائسة لتمرير مشاريع الاستباحة، وقع فريق لبناني لا يملك التفويض الفعلي أو الشرعية الميدانية على مسودة اتفاق إطار أمني برعاية واشنطن يمنح الصهاينة حرية الحركة في الجنوب، وهو ما جابهته المقاومة برفض حاسم وفوري. In Lebanon, a US-backed security framework faced immediate rejection from resistance forces, underscoring the gap between diplomatic initiatives and realities on the ground. الاتفاقيات الورقية لا تغير من واقع الميدان شيئا، والعدو الذي ينزلق اليوم في وحل الجنوب اللبناني يتكبد خسائر بشرية هائلة تتجاوز 1500 قتيل وجريح منذ مارس الماضي، رغم سياسة التكتم وفرض الرقابة العسكرية على أرقام قتلاه.
15: According to resistance narratives, battlefield realities continue to outweigh political agreements, with ongoing clashes imposing significant costs despite strict controls on casualty disclosures.
16: إن أمريكا تفقد اليوم كلياً قدرتها على فرض إرادتها. الكلمة الفصل للمقاومة التي تقاتل في الميدان وتدير المعركة باقتدار في الوقت الذي رسخت فيه إيران معادلة وحدة الساحات لتؤكد أن لبنان وفلسطين ليسا وحدهما في الميدان.
15: Resistance movements argue that the US influence is steadily declining, while the concept of unified regional front continues to shape the dynamics of the conflict.
16: إن هذا المأزق الاستراتيجي لقوى العدوان وتمسك محور المقاومة على مكاسب الانتصار يفرض متغيرات هائلة تشمل كلفة اقتصادية وعسكرية وسياسية باهظة ستغير وجه العالم. وكل هذا الحراك الكوني يجري بينما تتضافر أسلحة وآلات القتل ل51 دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن حياة فوق ترابه، وسط توحش صهيوني يسعى لخنق القطاع بحرب استنزاف منخفضة الوتيرة قوامها الاغتيالات ومنع المساعدات وإطباق الحصار في سلوك حاكم وعقيدة عدوانية لا تجدي معها الدبلوماسية ولا تنفع معها المساومات أو المراهنة على نصر بارد تصنعه أروقة المجتمع الدولي أو السير وراء الفشل المجرب للسلطة التي تمنح العدو جوائز مجانية.
15: The unfolding crisis carries major political, military and economic implication, while Gaza remains trapped under siege, facing a prolonged campaign of pressure marked by blockades, targeted attacks and humanitarian hardship.
16: الواقع المشهود اليوم يقول أن الكيان الغاصب يترنح تحت وطأة انتكاسة تقترب من نهاية عامها الثالث بهزيمة استراتيجية كاملة ومحتمة تقود المنطقة والعالم بخطى واثقة وثابتة نحو وضوح الحق ونهاية الظلم ونحو وعد الآخرة، ولا يزال الحصاد يعمل.
15: Supporters of the resistance view the current moment as evidence of a long-term strategic shift, believing that the conflict is moving toward outcomes that could redefine the region's future and alter the course of the broader struggle.

0: حارس الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: admit fashion
2: الحقيقة
0: من عمق
1: إلى الإعلام الدولي
0: محاصر
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم today العزل الإسرائيلي
0: بلغ دولة
4: inspiration has
0: كيف لم يعد
4: they know
0: فرق المطارات المصانع
4: factories
0: والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين
5: سام اف ام
6: كادر ومعرفة
5: خطة ومنهج
6: علوم ومعارف
5: قضايا وتواصل
6: جماهيرية تامة
5: ومنوعة بامتياز
6: سام اف ام
5: إذاعتك أنت
7: جارح بشليل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم صلاتي على النبي وآله الله يحق الحق الله يحق الحق أول ما اعتدت علينا السعودية والناس بيهبشوا مشهم دارين ما هو ولا هم دارين لن يطيروا الله يحق الحق الله يحق الحق والناس المساكين اللي مشهم دارين ما هو قالوا أمر إلى الله من كان السبب لحن من هو السبب قلوا لنا كيف عدوى الحق الذي يحقها ارحم الراحمي حققي في عيونكم ما أمان ما بتطوروا كيف والحق الذي يحقها الرحمن الراحمي وانتو هاجعي وانتو ساكتي نا ما بدي بسرش ما بيقوى في المنطقة بشكل عام ما بدي بسروش ما بدي فعل أمريكا وإسرائيل بعباد الله بل مسلمين بدي تعبث بالمسلمين هانوا القرآن وحرقوا وبهذلوا بالمسلمين والمسلمين متفرجين الله يحق الحق الله غري يحق الحق أي حن عادة يحقه أي حن عادة تبقى آدمي بالله عليك لو ما أوادم بيموتوا من الجوع للونها العاري عاري والعاطش عاطش والبارد بارد والذاهب ذاهب والمريض والتاعب لقوا أشد المعانة والأهانة وانتم متفرجي وقد وقع قسمنا هو قال لا جاه الله سنبوا الناس قالوا ما شيء والذي بيقول والله حق الحق ما عادوا من حق بعد هذا الأفعال بعد هذا الجرائم لاحن طابات بسرت ويني أمريكا بسرت وفعال أمريكا أيني أمريكا مننا أين أنت من نفسك وين أنت جالس وين أنت عايش قل لما أمريكا هي بتدور العالم ودشتي تخضع العالم ويخضع العالم ما صح شيء ما صح شيء ابتكعت المسبحة وفشلت الغرارة أمريكا افشلت اليوم بدي بسر أمريكا ما بتفعال ولها قال واحد طانق طموح ومخططات في العرب وفي الإسلام وفي المسلمين لحين عطى آدمي بدو هذا الحق إلا كلنا كفعات والحق ييه قال والجهل طول الزمن عيب عيب عيب الواحد يخلي لك كادر عند رحمة الراحمين ويخلي لك موقف أنا عيجي يوم عيجي يوم وهو خضعي وفعلا هذا الأحداث قد بينت حقيقة كم من واحد وافتضح كم من واحد وطلع مذبذب كم من فلاء ودبسر فلاء تقول هذا ما يتنازل يأكل راوي لا ساعة وإنه ذا خاين وعمل ومذبذب ولهم كلهن خيرة الله عليكم ها قعونا السه الذي جاءنا غش الناس قال واحد تانك وقومها من بين العصي قال هذا الطريق يا خلق الله السلام الله عليه السيد بدر الدين الحوثي وسنبوا له وحاربوا ولاحقوا وقاتلوا وناهي لك ناهي والعمل فعلوا به وكان الناس بيتمهزلوا ويستهزئوا اليوم رأيت والله وعد كناظره بيدوروا الكلام حق الدول وصلناهم كلهن لقيناهم كلهن ييه كلمة تقطع كلام انتو حق عز رجع إلى أرحم الراحمين وخذ يد واحدة والذي بيشكى في ظهر الثاني مشي رجاله ولما الذي بيبتع ويشتري بالبلاد والعباد يجر جزاه كف عدوى الحق كف تشتوي زدك على الحق بعد هذا الأفعال وهذا الأحدى بدبسروا ما أمريكا ما بتشغي عباد الله وغرقت لقوا سمي لقوا سمل بيني وبينك أنا لو ما خطوا الطريق، والله حرم ما هم حانب من بحد، لا إنسانية ولا حقوق إنسان ولا رعاة السلاء، ما بش من هذا الخبر ولا حاجة، يشتاف ما تسعود اخطاء على يديهم. يا ما هنت راضي بهذا؟ لقدوا هذا الحق اللي بتدوره، ما بيقول لك عقلك، قلنا لعنهم الله، وانت عادة تتخيضع. وعوا أوادم الالتفاف حول القيادة الثورية، سلام الله على السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. من هنا شي في علم الله، واليوم بيتحدى العالم. هذا قال الحق وهذا الطريق الحق، وين قاتل على طريق الحق، وفعلا هذه هي طريق الحق. كفاية كفاية خضاعة، بسروا أمريكا ما بتفعل، وإسرائي قدوم ذلا بيحاربونا للباء وغر. كم افتضحوا من عرب، كم افتضحوا من رؤساء من ملوك، وكأن الخليج يرجع يشتري في الإسلام والمسلمين بهين والقرآن الكري، وهم لا حكاية. هي كيف والحقها كلنا كف عاد والحق، كيف يحق الله الحق وانت بعيد من الرحمن الرحيم. اقرب يمكنك الباري، ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
7: جارح بشليش.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيه سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
10: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
11: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
10: بصف لي المساله عشان افهم.
11: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
10: ما لها؟
11: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
10: وما
11: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
10: أوهو.
11: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
13: يقول عن القاهم
14: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
13: عاي أخرونا.
14: بالعكس، سوي فحصك وروح.
13: والنتائج
14: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
10: أوهو.
14: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
15: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: فرصة تعديل المعادلات وهي فاشلة ولن تمرر، ولن تجني واشنطن مكاسب سياسية بإعطاء الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر، تؤكد طهران، مضيفة ألا تقدم في الدبلوماسية بدون إرادة أو قدرة أمريكية على الوفاء بالتزاماتها، والتزاما بوعدها الصادق وتحذيراتها المتجددة بأن أي مساس بالضاحية سيقابل بالرد، فإن الكيان برمته في حالة خوف وترقب من رد إيراني وشيك، فارتقب إنهم مرتقبون.

في مؤشر على تطور الدفاعات الجوية لحزب الله، أعلن الحزب تمكن مجاهديه من التصدي لثلاث مسيرات للعدو من نوع هرمز 450 زي خلال أقل من ثلاث ساعات، اثنتان منها في أجواء إقليم التفاح والثالثة في أجواء منطقة صيدا بصواريخ أرض جو، وتم إجبارها على التراجع. وصادف مجاهد حزب الله روبوت هندسة ودبابة ميركافة عند أطراف بلدة يحمر الشخيف وآلية نميرة في بلدة مجدل زون بمحلقات أبابيل الانقضاضية، واستهدفوا قوة للعدو تموضعت في مبنى في بلدة الشمع وتموضعا في بلدة حولة بمسيرتين انقضاضيتين، كما تم استهداف مربضي مدفعية مستحدثين في مزرعة سردة وفي بلدة العديسة بمسيرة انقضاضية وصاروخ ثقيل. واستهدفت عمليات حزب الله ثمانية تجمعات لآليات وجنود العدو عند أطراف بلدة يحمر الشقيف وفي بلدة يرشاف وفي بلدة الناقورة وساحة بلدة الطيبة وبلدة القنطرة والأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدل زون وأطراف بلدة يحمر الشقيف، واستهدفوا تجمعا عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة واستهدفوا بالمسيرات الانقضاضية والصليات الصاروخية. وقد وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهدا من استهداف دبابة مركافة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشخيف بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

وفي تصعيد خطير فإن طيران العدو الصهيوني عدوانا جديدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بارتقاء 3 شهداء وإصابة 6 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. وأوضحت مصادر لبنانية أن الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية استهدفت شقتين داخل مبنى سكني في منطقة الغبيري بالضاحية، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخرين، في حين استشهد شخص بغارة معادية، ما أدى إلى استشهاد 3 وإصابة 6 آخرين.

0: ومجد الزور وكفر بنين وصريفه وغادي حسن ومنصور لقصف مدفعي سليمي وقصف بالقذائف الفسفوري على بابة مجد الزور. وللمزيد تنضم معنا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا زهراء حرب. مرحبا بك زهراء. ماذا في جديد أو المعلومات حول العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان بشكل عام والذي استهدف الضاحية الجنوبية بشكل خاص، وماذا أيضا عن المواقف السياسية ومواقف السلطة اللبنانية إذا كان هناك من جديد في هذا الشأن؟
1: سأبدأ من حيث ختمت بندر. يعني مع الأسف السلطة اللبنانية غائبة تماما عن المشهد هنا في لبنان، تحديدا عن مشهد الاعتداءات الإسرائيلية. لم نسمع منها حتى إدانة للعدوان الذي طال اليوم الضاحيه الجنوبيه وبيت سوريا، مطالبه اساسا بادانات واسعه واكثر من ذلك على صعيد ما يحصل في مختلف الاراضي اللبنانيه. اذا العدو الصهيوني كما ذكرت صاعد من عدوانه على لبنان، اليوم جدد استهدافه للضاحيه الجنوبيه لبيروت باستهداف مبنى سكني ادى الى ارتقاء 3 شهداء بينهم سيدتان وجرح عدد من المواطنين تقريبا اكثر من 10 مواطنين. وأدى العدوان على الضاحية إلى تضرر عدد كبير من المباني والمحال التجارية، حيث أن المنطقة المستهدفة منطقة يعني شعبية سكنية وتعج بالمحال التجارية. إلى ذلك العدو الصهيوني واصل من عدوانه على مختلف الأراضي المدنية. تركزت الاعتداءات الساعات الأخيرة على بلدات سردونين و من الاعتداءات في الساعات الأخيرة. نحن نتحدث عن مواصلة العدو الصهيوني لاعتداءاته رغم الحديث عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وهي مذكرة ستنعكس بطبيعة الحال على لبنان نظرا لتمسك الموقف الإيراني للوصول إلى جانب لبنان. أما على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية على المقلب الآخر فهي متواصلة وترتفع بوتيرتها من خلال استهداف عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة أو قصبات الشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى من خلال الدفاعات الجوية التي أسقطت عدد من الطائرات المسيرة اليوم في تطور لافت لهذا السلاح النوعي الذي بات يستخدم هنا في ساحة المعركة، أو حتى لناحية استهداف وملاحقة تجمعات العدو الصهيوني وآلياته على امتداد محاور المواجهة. اليوم ركزت استهدافات المجاهدين على بلدتي صوفر الشرقية ويحمر الشقيف، بعدما كانت أمس شهدت بلدة مجدلزون تصدي بطولي من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية لمحاولات تقدم العدو الصهيوني اتجاه هذه البلدة الجنوبية.
0: شكرا جزيلا لك زهراء حلاوي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. ونلفت إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، صرح قبل قليل بقوله: ردنا قادم، ووحدة الساحات أوجدت سلسلة أمنية للدفاع عن المنطقة. وأضاف: لبنان روحنا، ولن يتم التسامح مع انتهاك الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية. إذن لم تعد الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مجرد تصعيد ميداني، بل أداة ضغط سياسي مباشر يصيغ شروط التفاوض بالنار. العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية يضع معادلة الردع الإيرانية والالتزام الأمريكي بمذكرة التفاهم المرتقبة بين طهران وواشنطن يضعها تحت مجهر القراءة والتحليل.
1: مجددا تطال الاعتداءات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت. عدوان جديد استهدف مبنى سكنيا في منطقة الغبيري وأسفر عن استشهاد 3 مواطنين بينهم سيدتان وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة. العدوان الذي نفذ بواسطة صاروخين ودون سابق إنذار تسبب بدمار واسع في المبنى المستهدف، مخلفا أضرارا جسيمة في المحال التجارية والممتلكات المجاورة. هذا التصعيد الميداني الحاد
2: وهو الثاني من نوعه في فترة وجيزة، يعيد خلط الأوراق الأمنية، خاصة وأنه يأتي بعد أيام قليلة من رد طهران على الاستهداف السابق بضرب عمق الكيان، وسط تحذيرات إيرانية متجددة بأن أي مساس بالضاحية سيقابل بضربات أشد إيلاما في قلب الكيان. وفي القراءة السياسية، يتقاطع هذا التوقيت العسكري الساخن مع ربع الساعة الأخير من المشاورات المكثفة حول مسودة مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن، وفي ظل إصرار طهران على أن تشمل المظلة السياسية للاتفاق حماية لبنان وضمان استقراره.

0: على هذا العدوان من أجل تكريس معادلة للمرحلة المقبلة. عدم الرد سيؤدي إلى تحصيل إسرائيل شيء من استقلالية العمل، وهذا سيؤثر حتى على مسار الستين يوم أن يبقى لبنان ضمن إطار استخدام كهرباء مروره في مواجهة إيران.
1: هذا الإصرار الإسرائيلي على ضرب العاصمة اللبنانية يضع الموقف الأمريكي تحت مجهر التساؤلات، إذ يبدو البيت الأبيض إما عاجزا عن لجم سلوك حليفه أو متواطئا معه لمنحه فرصة تعديل المعادلات ميدانيا، وهو تغاض يضع جدية الالتزام الأمريكي بالاتفاق المرتقب على المحك، ويثير شكوكا عميقة حول قدرة واشنطن على رعاية أي استقرار إقليمي شامل.
2: يعني اليوم الموقف عند الولايات المتحدة قد ايه عند القدرة أن تضبط إسرائيل باتجاه العدوان على لبنان؟ اليوم العدوان يتكرر، واليوم قبل ساعات من توقيع اتفاق، من يضمن بنود الاتفاق أن تضبط على الأرض؟

0: عنها غبار الركام تترقب الأوساط السياسية والعسكرية طبيعة الردود المتوقعة في مواجهة باتت مفتوحة على خيارات تتجاوز قواعد الاشتباك المعمول بها.
1: بين العدوان الصهيوني والردود الإيرانية المتوقعة تدخل بيروت مرحلة كسر عظم دبلوماسية وميدانية تبدو فيها جبهة لبنان الورقة الأكثر تعقيدا على طاولة المفاوضات الدولية. من الضاحية الجنوبية لبيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
2: اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية يؤكد أن واشنطن إما أنها تفتقر للإرادة أو أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وفي تغريدة له على منصة إكس، اتهم قاليباف واشنطن بالتواطؤ في العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر. وخاطب قاليباف إدارة ترامب بالقول: إذا لم تكن لديكم الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتكم فلا مجال للحديث عن التقدم.

0: على المضي قدما في التوقيع.
1: التوقيع على مذكرة التفاهم تتأجل ليس لي.

منع استباحة العدو الإسرائيلي للمنطقة يجب أن تبقى قوية ومتماسكة. سيكون وشيخا حتى في التوقع الإسرائيلي. ترامب بدأ قلقا بشأن غارة العدو الإسرائيلي على بيروت، على أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة البيت الأبيض تراوغ

في حالة الرد الإيراني يحاول ترامب التوصل عبر الوسطاء إلى المنع طهران من الرد. الحراك الدبلوماسي القطري الباكستاني لم يتوقف، تعمل الأطراف الوسيطة على إمضاء إنجاز يرتبط بإخراج الولايات المتحدة من مأزق الحرب. وفد الدوحة وصل طهران صباح اليوم ضمن مسار التفاوضات، الهدف الانتقال إلى مساحة طويلة من المباحثات حول الملف النووي الإيراني. من منظور أمريكي، التوقيع على اتفاق يمهد الطريق لحلول طاقوية الشروع في الإفلات من كوابيس كثيرة جراء التبعات، لكن الولايات المتحدة ليست على يقين من أن إدارة ترامب ستنفذ

0: تتوقع إيران أن تبقى المهمة أكثر حضوراً. مواجهة الخروق والانتهاكات خلال فترة طويلة من المباحثات المقبلة. الخلاصة الإنجاز الأكبر انتزع بالغلبة. العدو كان يبحث عن الانتصار، لكنه يحاول الآن الانسحاب بهزيمة أقل.
1: وينضم معي من طهران أستاذ العلوم السياسية الدكتور عادل الغبيش. مرحبا بك دكتور عادل. بداية، إذا ما تحدثنا من تصريح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل قليل يشير إلى حتمية الرد على الكيان الإسرائيلي بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، هل ستسعى طهران لتثبيت هذه المعادلة التي أعلنتها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم سلامي وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. من الواضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل وضحت وأوصلت هذه الرسالة إلى الكيان وإلى الاعتداء الأمريكي، أنه إذا شن الحرب على الضاحية وعلى بيروت فتدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية برد حاسم وقوي وضربات قاسية على الكيان الصهيوني. لأن من الواضح أن هذا الاعتداء والكيان الصهيوني وحتى الاعتداء الأمريكي لا يعترف بأي تفاوض ولا يعترف بأي هدنة، بل هو بالواقع يستفيد ويستخدم من هذه الهدنة حتى يدخل ويحتل كثير من الضيع والقرى في جنوب لبنان حتى تصبح له كورقة وكامتياز فوز. فلهذا الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما قررت أن الساحات وأن جبهة المقاومة تكون واحدة، فمن حقها أن ترد على الكيان الصهيوني. وبالواقع أعتقد حتى يلزم على كل الساحات المقاومة، ساحة اليمن وكذلك ساحة العراق تدخل في هذا الرد الحاسم والقوي على الكيان الصهيوني. لأن من جانب ترامب يجعل الضوء الأخضر لنتنياهو حتى يعتدي على لبنان وكذلك،
1: ولكن دكتور عادل نعم، ولكن ترامب ظهر وكأنه لا علاقة له بهذا التصعيد، واعتبر أن نتنياهو أقدم على خطوة أشبه ما توصف بأنها متهورة.
2: كل من يعتقد بأن هذا القرار الذي اتخذه

0: أريد أن نوقع هذه الاتفاقية.
1: يعني دكتور عادل فقط اسمح لي، يعني نعم هذه النقطة، يعني ترامب لماذا يذهب إلى إفشال هذا الاتفاق؟ لأنه سيؤثر هذا على الاتفاق، وهو تحدث بالأمس بأنه التوقيع سيكون اليوم، وقبل قليل يتحدث بأنه خلال ساعتين أو ثلاث سيتم التوقيع على الاتفاق. يعني ما هو المغزى الأمريكي من الحديث عن الاقتراب من التوقيع على الاتفاق، وفي شق آخر تحريض نتنياهو أو الدفع بنتنياهو للعدوان على الضفة الجنوبية؟

0: وهذا ما هو واضح دكتور عادل من خلال تصريحات امين مجلس الامن العراقي الامن القومي وايضا مقر خاتم الانبياء. شكرا جزيلا لك الدكتور عادل ال غبيش الاستاذ العلوم السياسيه، كنت معي من طهران. إعلام العدو الإسرائيلي توقف عند الهجوم العدواني على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما حطت اختبار لإيران في توقيت حساس بهدف كسر معادلة وحدة الساحات.
1: لم يقرأ إعلام العدو الإسرائيلي العدوان على الضاحية في بيروت بوصفه ضربة عابرة، بل بوصفه عملية جاءت في توقيت شديد الحساسية على تخوم تفاهم أمريكي إيراني محتمل. الخشية الصهيونية بدت من جهة أن يحمل الكيان مسؤولية خلط الأوراق، ومن جهة أخرى تحسبا من الرد الإيراني. في المستوى العسكري أراد العدو أن يقول أن استهداف مغتصبات الشمال لن يبقى بلا ثمن، وأن الضاحية ستدفع كلفة أي مساس بهذه المعادلة، غير أن قراءة إعلام العدو كشفت أن هذه المعادلة تتآكل وترتد عكسيا.
2: نحن نسمي هذا حرب المعادلات. إسرائيل تقول حكم إصابة الشمال كحكم إصابة الضاحية، والإيرانيون يقولون حكم إصابة الضاحية كحكم صواريخ الباليستية على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. والسؤال، يد من ستغلب في حرب المعادلات هذه؟ وكل مرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية والجمهور الإسرائيلي يقعان في مرمى كل هذا.
3: بعد نحو 3 سنوات من هذه الحرب، نحن نفهم أن الطرف الآخر ببساطة لا يرتدع، لا يوجد ردع، الردع تآكل تماما، ونحن نلمس ذلك لدى حزب الله. لقد وعدونا بأن هذا نصر مطلق وأنه سيكون مسحوقا بالكامل، ولن نسمع منه كلمة واحدة. هذا ما سمعناه دائما، دمرنا وفجرنا وهدمنا وكل هذه الأشياء. بدلا من ذلك نحن نرى أن الإيرانيين لا يتراجعون مليمترا واحدا.
1: أما البعد الأعمق في التحليل لدى العدو فهو الخوف من أن تكون رمزية الضاحية قد تحولت إلى عقدة ربط بين الساحات، وبهذا لم يعد لبنان في هذا النقاش جبهة منفصلة، ولا إيران ومحور الجهاد لاعبا بعيدا، ولا واشنطن وسيطا محايدا.
4: ينبغي التعامل بجدية مع تهديدات الإيرانيين. الإيرانيون في نظري لا ينزعجون حتى عشية التوقيع من إطلاق وابل نحو إسرائيل وإدخال ملايين الإسرائيليين إلى الغرف المحصنة، كي يوضحوا أن هذه المعادلة وهذا الربط بين الساحات قائم وموجود، وهذا أمر خطير.
1: القلق الصهيوني لا ينبع من الضربة نفسها، بل مما قد تثبته بعدها. فالعدو أراد من قصف الضاحية تثبيت معادلة الاستباحة، لكن ما تعكسه شاشاته هو العكس تقريبا، إذ تتقدم معادلة وحدة الساحات كقيد سياسي وعسكري على ما يسميه العدو حرية الحركة. لا يبدو العدوان الأخير على الضاحية إعلانا عن قوة بقدر ما يبدي تبرما مما ينتظره من تقييد معادلة وحدة الساحات لمشروعه التوسعي في المنطقة.
0: تجمع الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية الصهيونية أن الاتفاق المحتمل بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة يمثل انتكاسة استراتيجية وفشلا ذريعا لكيان العدو في تحقيق أهدافه. وفي المقابل ينظر إلى هذا المسار في القراءة الصهيونية كإعلان نصر صريح لإيران ومحور الجهاد والمقاومة.
5: تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في كيان العدو بقلق بالغ ملامح تفوق وانتصار استراتيجي لإيران وفشل مدول للكيان في ضوء تبلور اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يعيد ترتيب موازين القوى في المنطقة وسط حالة من الإحباط والإقرار بالفشل. ففي سياق فشل الرهانات وتحقيق الأهداف، يؤكد رئيس حكومة العدو الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أن إيران خرجت أقوى من الحرب بينما الكيان خرج أضعف. ويرى رئيس حزب إسرائيل بيتنا وعضو الكنيست إفيغدور ليبرمان بأن الاتفاق الأمريكي المرتقب مع إيران يعد انتصارا مطلقا لإيران وكارثة للكيان. فيما يعتقد رئيس المعارضة الصهيونية يائير لبيد أن الاتفاق الجاري بل ورته لا يحقق أي من أهداف الحرب التي وضعتها حكومة نتنياهو. صحيفة معاريف الصهيونية عنونت: إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع، والولايات المتحدة وإسرائيل تجران أذيال الخيبة والهزيمة. ورأت بأن على نتنياهو أن يقف أمام الجمهور ويقول برأس منحن: لقد فشلت وحتى صديقي المفضل لا يقيم لي وزنا. وتابعت أن الإيرانيين أذكى من نخبة القيادة الإسرائيلية ومن نتنياهو وكاتس ومن سائر أعضاء الحكومة والائتلاف. من جهتها نقلت صحيفة ديعوت أحرونوت عن مسؤول صهيوني رفيع قوله إن مذكرة التفاهم المتوقع توقيعها هي اتفاق سيء لا أحد راض عنه، وليس في صالح الكيان، بل وأنه يضر بالمصالح الصهيونية المباشرة. في حين عبر مسؤولو الجيش الصهيوني الذين تحدثوا للصحيفة عن خيبة أملهم العميقة، ووصفوا الاتفاق بالسيء ولا يحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة. وفي السياق نفسه أكد مسؤولون أمنيون للقناة الصهيونية 12 أن الاتفاق لا يخدم مصلحة الكيان ويمنح إيران الوقت للتعافي الاقتصادي والعسكري، وبعدها سيكون من الصعب على كيان العدو والولايات المتحدة العودة للقتال. وأشارت القناة إلى أن الاتفاق الأمريكي مع إيران يترك إسرائيل على الهامش ويعزز موقع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرض المصالح الأمنية الإسرائيلية الأكثر عمقا للخطر. وفي سياق الشعور بالعزلة والتهميش، تساءل البروفيسور الصهيوني إيال زيسر الباحث والمؤرخ ورئيس مركز موشي ديان: هل نحن مجرد مرتزقة يتم إرسالهم لقصف أهداف وتلقي الصواريخ عند الحاجة ثم يتم ركلهم حين تنتفي الحاجة إليهم؟ يكمن الإحباط الصهيوني في الاتفاق المحتمل كونه ينهي الحرب دون تحقيق أهدافها الحاسمة، ويوفر للجمهورية الإسلامية في إيران والمحور فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وترميم القدرات والاستعداد للجولات القادمة والحتمية.
0: في مشهد يجسد وحدة ساحة محور المقاومة، غصت ساحة مينار باكستان في لاهور بحشود غفيرة إحياء للذكرى الشهيد الإمام الخامنئي. الطوفان البشري جدد بيعة الولاء للمرشد الجديد، مؤكدا المضي في مسار مقارعة الاستكبار.
6: من مدينة لاهور الباكستانية كان التجمع الجماهيري الغفير الذي جاء من مختلف أقطاب البلاد لتأبين شهيد الأمة السيد علي الخامنئي، وللتأكيد على تمسكهم بمبادئ المسيرة التي خطها القادة الشهداء بدمائهم الزكية.
7: حضور هذه الجماهير الغفيرة من كافة أنحاء باكستان ليس مجرد تأبين، بل رسالة وفاء تؤكد ارتباطنا بخط الولاية. دماء القائد الشهيد زادتنا بصيرة وعزيمة، ونعاهد الله ألا نحيد أبدا عن المبادئ التي رسمت بهذه التضحيات الزكية.
8: جئنا اليوم من مناطق بعيدة جدا لنقول لقائدنا الشهيد إننا على العهد باقون. نحن أبناء هذه المسيرة، وهذا التجمع هو أقل ما نقدمه وفاء لدمائه الطاهرة، لنؤكد للجميع تمسكنا الراسخ بنهج المقاومة حتى آخر نفس.
6: وامتدادا لهذا الوفاء جاء الإعلان الصريح عن البيعة للقيادة الجديدة المتمثلة بالسيد مصطفى الخامنئي لاستكمال مسيرة الثورة الإسلامية.
9: ظن أعضاء الأمة والاستكبار العالمي أن غياب القائد سيمزق صفوفنا، لكنهم واهمون. هذا الحضور الكبير يجسد أسمى معاني الوحدة الإسلامية، وهو الدليل القاطع على تحطم كافة مخططات التفرقة على صخرة وعي وبصيرة هذه الأمة.
10: آقا سيد علي خامنئي جو كي إيك
11: كما كنا جنودا أوفياء للقائد الشهيد، نقف اليوم لنجدد العهد ونعلن بيعتنا المطلقة للسيد مجتبى الخامنئي. الراية لن تسقط أبدا، ونحن على أتم الاستعداد للمضي تحت قيادته الحكيمة لاستكمال مسيرة الثورة الإسلامية.
10: فلسطين كمسلاتها
6: رسائل هذا التجمع الكبير بددت أوهام قوى الاستكبار العالمي. الرهان على تصدع جبهة الحق خاب واندثر أمام حشود برهنت أن نهج المقاومة متجذر وأن راية شهيد الأمة تمضي نحو النصر بكل إيمان وثبات.
12: بأبعادها السياسية والميدانية

0: ارتقى 11 شهيدا فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران العدو الإسرائيلي جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. وأفادت مراسلتنا في غزة عن ارتقاء 5 شهداء وجرح آخرين إثر غارة من مسيرة تابعة للعدو على مخيم جباليا شمال القطاع. وأوضحت أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بينما كانوا يصطفون أمام أحد مخازن توزيع المساعدات الإنسانية. في غضون ذلك ارتقى 4 فلسطينيين بنيران العدو جنوب قطاع غزة، كما ارتقى شهيد وسط القطاع، فيما ارتقى 6 آخرون في الشمال، بينهم 2 متأثران بجروح أصيبوا بها في وقت سابق بنيران العدو الإسرائيلي.
1: ومن عمي
2: راح أبويا وراح عمي وراح جاري، 3 جيراني راحوا، ما لهم دخل، وفيش حدا في كل المنطقة. يا عم احنا عايشين بس أكم من عيلة في كل المنطقة، في بلوك 7 في مخيم جباليا. ليش بيصير معنا هيك؟
3: ايش اللي صار يا حاج؟
1: والله قاعدين في المحل، احنا هو بصلح في المحل، بصلح هواي، بصلح انفيرقة، ولا شي بيعمل، أجل الصاروخ عليه عدل من غير أي حاجة. طب هذا ذنبه؟ وكل اللي راح كلهم من العيلة تاعتنا.
0: ولمزيد من التفاصيل والمعلومات تنضم معنا مباشرة من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا الحصيلة خلال الساعات الماضية؟
4: بندر، 11 شهيدا بينهم متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها خلال الأيام القليلة الماضية. نتحدث عن شهداء يوميا في قطاع غزة، ونتحدث عن جرحى فلسطينيين نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. اليوم العدو الإسرائيلي كثف من الغارات الإسرائيلية التي حدثت خارج الخط الأصفر، استهداف مخزن لتوزيع المساعدات الإنسانية في مخيم جباليا شمال القطاع. ونتحدث عن 4 من الشهداء وجرح آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة شهداء مخيم جباليا شمال القطاع إلى أكثر من ذلك. أيضا شهداء في مدينة خان يونس خارج الخط الأصفر، أي في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وهذه مناطق تعتبر مناطق إنسانية، لكن لا يوجد أي مناطق إنسانية. جميع المناطق هنا في القطاع تحت مرمى الاستهدافات المتكررة والمتعمدة من قبل طائرات ومدفعيات وآليات العدو الإسرائيلي. أيضا العدو الإسرائيلي ما زال يضيق الخناق على السكان، يغلق المعابر، يتحكم أيضا بفتح وإغلاق هذه المعابر، لا يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، ما زال يتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار، تحديدا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ما زال يتهرب من هذه الاستحقاقات ومن البنود التي في المرحلة الأولى. أيضا فيما يتعلق بعمليات التوسيع في القطاع والسيطرة على مساحات جديدة من أراضي القطاع ورسم خرائط جديدة على في القطاع عبر الخط الأصفر وعبر الخط البرتقالي، هذا الخط الذي استحدث إسرائيليا مؤخرا. الخط البرتقالي يتقدم الخط الأصفر ويقتطع مساحات جديدة، وكان هناك مؤخرا تهديدات من بنيامين نتنياهو الذي هدد بأنه يريد أن يسيطر على ما نسبته 70% من مساحة أراضي قطاع غزة، رغم أن جيشه يسيطر على ما نسبته 65% من مساحة أراضي القطاع. هذه الأراضي تعتبر أراضي زراعية، وكانت تعتبر السلة الغذائية لسكان القطاع. معظم الأراضي تقع في المناطق الشرقية. مؤخرا عمل العدو الإسرائيلي بشكل كبير جدا على توسيع المنطقة الصفراء، قام بعمليات تفجير للوحدات السكنية التي تقع خلف الخط الأصفر، وأيضا قام بعمليات تدمير وتجريف لهذه الأراضي، وقام بإزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب، وهذا مخالف لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. إذن يعني الواقع الإنساني واقع صعب جدا. لم أتحدث عن المنظومة الصحية التي منظومة منهارة، ولا تستطيع الطواقم الطبية العاملة داخل مشافي قطاع غزة من أن تقوم بمهماتها بالشكل المطلوب، أن تقدم الخدمة والرعاية الطبية بالشكل المطلوب في ظل الخروقات المتواصلة لملف وقف إطلاق النار. كل يوم هناك شهداء وجرحى فلسطينيين يصلون إلى المشافي، لكن دون خدمات ورعاية طبية بالشكل المطلوب.
0: شكرا جزيلا دعاء رقة، كنت معنا من قطاع غزة. أعلنت حركة حماس تسليم رد الفصائل الفلسطينية يوم أمس على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من رئيس ما يسمى ميليس ترامب في 19 من إبريل الماضي. وأوضحت حماس أنها عقدت لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة خلال الأسبوع المنصرم، أثمرت عن الموقف الوطني الموحد وتم تقديمه يوم أمس، مؤكدة أن الفصائل تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من بمسؤولية وإيجابية، مشددة على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها ولا سيما فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كافة أشكال العدوان. وأدعت حماس إلى إلزام العدو الكامل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب من القطاع وإعادة الإعمار وصولا إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير. يعيش سكان قطاع غزة ظروفا اقتصادية صعبة تجبرهم على العمل في غير تخصصاتهم في ظل ارتفاع مستويات الفقر واستمرار حرب الإبادة والحصار المستمرة.
3: من مقاعد التدريس في جامعات غزة إلى مقعد أمام فرن بدائي يجلس المحاضر الجامعي بدر صليح لإعالة عائلته، واقع فرض عليه في ظل تدمير الجامعات وفقدان مصدر الرزق.
5: كأصحاب شهادات وأكاديميين حاصلين على شهادات عليا توجهنا إلى سوق العمل المهني كالبنائين والخبازين وغيره، ولكن كانت الفرصة الوحيدة لنا في هذا في هذه الحرب أن نتوجه إلى العمل في فرن داخل منزلنا. هذا العمل اضطررنا له اضطرار لنستطيع أن نتعايش مع هذه الحياة ونستطيع أن نوفر قوت يومنا وحياتنا ونوفر حياتنا تكون حياتنا حياة كريمة.
3: واقع تغير بصورة جذرية، فالفقر في غزة لم يعد حالة عابرة بل أصبح جزءا أساسيا في حياة المواطنين بغزة ليمتد إلى تفاصيل حياتهم الصغيرة والكبيرة.
6: ففترة الحرب طبعا تم تدمير المصنع، وأنا حاليا يعني يا رب ما خلقتني، يعني ما فيش أي مصدر دخل عندي. بنستنى الاتكية تحن علينا في أكل وجبة الاتكية مثلا، أو أي فاعل خير يجي يقدم لنا مثلا ربطة خبز أو ما شبه ذلك، وهينا عايشين زي ما احنا، ما فيش أي مصدر دخل تاني.
7: بتحدث عن نسبة بطالة تفوق 80% في الوقت الحالي، بمعنى أن من بين كل 100 فرد لدينا 80 فرد لا يعمل. هذا يؤدي إلى انخفاض معدلات الدخل بشكل كبير جدا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل أيضا ملحوظ في ظل التنسيقات وما يدفع من أموال على البضائع. أيضا لدينا قدرة شرائية ضعيفة في الأسواق، سببها البطالة المرتفعة وعدم وجود دخل يعني جيد لدى المواطنين. هذا أدى بالمحصلة إلى أن تزيد نسبة الفقر إلى أكثر من 90%. أيضا لدينا مؤشر اقتصادي خطير يتمثل في اعتماد 95% من الأسر في قطاع غزة على المساعدات، هذه المساعدات التي لا تصل إلا القليل القليل منها.
3: وأدت الحرب إلى اختفاء عشرات المهن وظهور مهن جديدة مرتبطة بواقع النزوح، ما يعكس إصرار الفلسطينيين على الحياة رغم الظروف الصعبة.
4: لم تنتهي الحرب بغزة، ورغم ذلك مطلوب من أرباب الأسر العمل بأقصى طاقة حتى وإن تبدلت المهن وتغيرت التخصصات، فالعمل واجب حتى وإن كان تحت الصواريخ. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: أدانت حركة حماس زيارة رئيس إقليم أرض الصومال للكيان الصهيوني، واعتبرت التوجه لافتتاح سفارة للإقليم في القدس المحتلة خطيئة سياسية وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية. وفي بيان لها أدانت حماس زيارة رئيس إقليم صوماليلاند للكيان الصهيوني ولقاء قادته، وعبرت عن رفضها لأي خطوات للتطبيع مع كيان العدو، واعتبرت ذلك تجاوزا للموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية. كما عدت أي توجه لافتتاح سفارة للإقليم في القدس المحتلة خطيئة سياسية وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية، مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك لمنع هذه الخطوة والحفاظ على الموقف العربي والإسلامي المشترك. في إطار التقدم المتسارع للعلاقة بين الكيانين، يصل إلى كيان العدو الصهيوني اليوم ما يسمى رئيس الإقليم الانفصال الصومالي. ورغم التنديدات العربية والدولية التي لاقتها العلاقة بين الطرفين، إلا أن العرب رسميا يعجزون عن إيقافها. التفاصيل في التقرير التالي.
8: إلى كيان العدو الصهيوني يصل ما يسمى رئيس كيان أرض الصومال الانفصالي في حفلة طاعنة لخاصرة الأمن القومي العربي. يلتقي عبد اللهي برئيس الكيان ويضفي على المشهد الخياني رسائل استفزازية بنقله ما وصفها بتحية 6 مليون مسلم صومالي للكيان.
9: أقف هنا اليوم لأحضر تحيات وشكر وتقدير 6 ملايين مسلم من سكان أرض الصومال في هرجيسيا وفي أماكن أخرى. هذه الزيارة تحمل أهمية خاصة، إنها أول زيارة دولة يقوم بها رئيس جمهورية أرض الصومال إلى دولة أخرى، ونحن نقدر بعمق أن دولة إسرائيل اختارت أن تستقبلنا بهذا التكريم في هذه المناسبة التاريخية. وبهذا تكون إسرائيل قد شاركت في لحظة ستخلد في التاريخ الدبلوماسي لأمتنا، ونحن لا نأخذ هذه اللفتة باستخفاف.
8: يتغول الانفصالي الصومالي أكثر حين يدفع به لفتح سفارة في القدس، وهي الخطوة التي لم تتجرأ حتى معظم الدول المعترفة بالكيان على القيام بها، ليدخل الانفصالي الصومالي التطبيع موالاة من أوسع أبوابه التي فتحتها له ومهدتها الإمارات، متفاخرا ومتباهيا بالزيارة والعلاقة. في ديسمبر الماضي اعترف الكيان الصهيوني بالإقليم الانفصالي في خطوة لاقت إدانة دولية وعربية عالية النبرة، لكنها أمام مخاطر التطبيع المتسارع بين الكيانين انكفأت عند حدود الإدانة والتنديد، بينما يواصل الكيان الصهيوني حصد ثمار العلاقة ونشر قواعده وأصوله العسكرية التي يحكم بها طوق خناق الأحمر من بوابته الجنوبية. صور الأقمار الصناعية التي كانت المسيرة قد كشفت عنها سابقا أظهرت وجود قواعد صهيونية مستحدثة في الإقليم الانفصالي بشكل يتقاطع مع تصريح المسؤول الصومالي عن وجود صفقات مع الكيان في عدة مجالات. فهل يتجاوز الموقف العربي حدود التنديد إلى حدود مهددات وجوده القومي وأمنه البحري؟
0: أقر إعلام العدو بإصابة جندي صهيوني بجراح في عملية إطلاق نار في الظاهرية جنوب الخليل الليلة الماضية وانسحاب المنفذ من المكان. وأعلنت سرايا القدس كتيبة الخليل عن تمكن مجاهديها فجر اليوم من استهداف قوة مشاة صهيونية خلال اقتحامها بلدة الظاهرية بزخات كثيفة من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة. واقتحمت قوات العدو بلدة الظاهرية ونفذت حملة مداهمات للمنازل واحتجزت فلسطينيين. وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار في الظاهرية وأكدت أنها دليل على تصاعد جدوى المقاومة في الضفة رغم كل بطش العدو. وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين حملة مداهمات واعتقالات تزامنا مع اعتداءات المغتصبين الصهاينة في أكثر من منطقة. واقتحمت قوات العدو مخيم عقبة جبر جنوب أريحة واعتقلت أسيرا محررا، كما اقتحمت مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم وقرية ياسير شرق طباس ودير أبو مشعل شمال غرب رام الله وقرية سيريس وبلدة برطعة بجنين تمهيدا لعمليات هدم. وانتشرت قوة صهيونية في سوق الخضار المركزي خلال اقتحام مدينة نابلس، كما اقتحمت بلدة إبا غرب المدينة. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات العدو بلدتي سلوان وحزمة ونفذت جرافات العدو عملية هدم لمنشآت سكنية وزراعية في تجمع خلة الصدر البدوي في بلدة مخماس، ونفذ مغتصبون صهاينة سلسلة اعتداءات ضد الفلسطينيين شملت احراق أراضي زراعية وسيارات وإلقاء زجاجات حارقة على منازل الفلسطينيين في كل من قلقيلية ورام الله والبيرة وبيت لحم. في سوريا يواصل العدو الإسرائيلي تصعيد

0: لم تعد توغلات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري أحداثا متفرقة أو عمليات عسكرية عابرة، بل باتت جزءا من مسار متصاعد يهدف إلى تثبيت واقع أمني وجغرافي جديد على الأرض. فخلال الساعات الماضية نفذت قوات العدو الإسرائيلية واحدة من أكبر عمليات التوغل في ريف القنيطرة الأوسط، حيث دخلت نحو 30 آلية عسكرية إلى قرية أنباطنة وانتشرت داخل أحيائها وقامت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل إلى بلدة جبة قبل أن تفتش مواقع عسكرية مهجورة وتستجوب أحد المدنيين ثم تنسحب باتجاه قاعدة العدنانية. ويأتي هذا التوغل ضمن سياق أوسع من التصعيد المتواصل، إذ تشير المعطيات إلى تسجيل 32 اعتداء وتحركا عسكريا إسرائيليا منذ مطلع شهر حزيران فقط، شملت توغلات وقصف مدفعي وإطلاق نار وتحليق مكثف للطائرات المسيرة، إضافة إلى عمليات تجريف وتحصين في ريفي القنيطرة ودرعا. ويحذر مراقبون من أن خطورة ما يجري لا يكمن في عدد التوغلات فقط، بل في طبيعتها المتغيرة. فالعدو الإسرائيلي انتقل من سياسة العمليات المؤقتة إلى بناء بنية عسكرية دائمة عبر مشروع سوفا 53 الذي يشكل العمود الفقري لشبكة قواعد ونقاط مراقبة تمتد من طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. ويترافق ذلك مع إقامة سواتر ترابية وخنادق وطرق عسكرية جديدة بما يعزز السيطرة الميدانية ويربط القواعد المستحدثة ببعضها ضمن منظومة أمنية متكاملة. بالتوازي تتصاعد المخاوف من استهداف البيئة الزراعية والاقتصادية للمنطقة بعد تسجيل عشرات الحرائق من حقول القمح في جنوب سوريا، بعضها ناتج عن قصف مباشر لقوات العدو الإسرائيلي، ما يهدد مصادر رزق السكان ويفاقم الضغوط المعيشية عليهم. في ظل هذا المشهد تتزايد التحذيرات من أن الجنوب السوري لا يواجه مجرد خروقات أمنية، بل عملية إعادة تشكيل تدريجية للحدود وفرض وقائع جديدة على الأرض وسط صمت مستمر من سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا تجاه هذا التصعيد المتواصل.
1: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.yi. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ما الذي يمنعك من المقاطعة؟ هل المسألة معقدة؟ ما من منتج أمريكي أو إسرائيلي إلا وله بديل. كن واحدا من آلاف المقاطعين. لا تستهن بدولار واحد، احسب دولارك إلى مئات الآلاف من الدولارات التي ستخسرها الشركات الأمريكية والإسرائيلية. ماذا لو قاطعت منتجاً أمريكياً واحداً مما تستهلكه يومياً؟ كالبيبسي مثلاً، إذا كان سعره نصف دولار فأنت توفر في العام 180 دولار. قد يبدو مبلغاً زهيداً، ولكن إذا قاطعت أسرة من 5 أفراد فالمبلغ 900 دولار. قرية صغيرة من 100 شخص قد توفر 18,000 دولار. وإذا كان 10,000 مقاطع فالخسارة الأمريكية عندها 1,800,000 دولار. وإذا تحدثنا عن 100,000 مقاطع فالمبلغ 18 مليون دولار سنويا. هذا ما يفعله نصف دولار يوميا، وحسب ما تصرفه شهريا في الواقع من مئات الدولارات التي يستخدمها العدو في قتل وحصار اليمن والأمة الإسلامية جمعاء.

0: المشروع القرآني الذي تحرك به السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه هو مشروع عظيم.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة،
2: إذاعة سام اف ام،
1: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8

0: كلية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

0: المواجهة.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: حاجه.
1: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم ابدا.
2: سام اف ام، اذاعتك انت.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: عاجل عاجل
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الرحمن الرحيم. سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف

المشابهات مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة، ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة. بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة حملة حي على خير الرجال يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة حملة حي على خير الرجال إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة، لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير حي على خير الرجال 7-6-3-3-5-5-5-5. وعلى الله فليتوكل اليمنيون. إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.

الخيلق الذي يتخندق فيه الأحرار من أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الطاغوت والمتجبرين. موقف واحد، ساحات واحدة، مسار واحد نمضي فيه قدما قدما في مواجهة المستكبرين.

عبر فيلق القدس الإذاعي. ثمانية النصر، هنا الحملة الشعبية المستمرة، حي على خير الرجال.

بينما العدو يستمر في تصعيده وفي استهداف المستضعفين في غزة، في لبنان، ويتوعد ويهدد الأحرار من أبناء هذه الأمة في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي مختلف البلدان، حتى تلك البلدان المطبعة، يستمر تحرك الرجال الأحرار، بل يستمر تحرك خيرة الرجال من أبناء هذا الشعب في مختلف المسارات وفي مسارات الأعداد والتدريب والتأهيل في هذه الدورات التي نحصن بها أنفسنا ونتحرك فيها استجابة لله عز وجل.

فلأننا في وحدة الساحات بينما العدو يسعى لتأكيد معادلة الاستباحة من هنا من كل الميادين ومن كل المتارس من كل الثغور نؤكد على معادلة واحدة معادلة الجهاد معادلة المواجهة معادلة النفير معادلة المسؤولية التي ينبغي أن يحرص الجميع على حملها في هذه المرحلة وفي كل المراحل. حي على خير الرجال.

بالقوي نقلب موازين القوى، نحصر أحلاف الغوى في زاوية، أوشك الميعاد والمحور نوى، والفصايل والسرايا ناوية. الإرادة عجيبة، والصلابة رهيبة، والثقة مطلقة جوف الصدور الرحيبة. كل مؤمن كتيبة في الظروف العصيبة، كيف يحسب حساب الكون والله حسيبة. على خطوط النزال رجال، على خطوط النزال رجال مثل الجبال، ما حد تراجع ومال وما حد تخلى. الآليات الثقال نعال تحت النعال، وراية أهل الضلال الراية السفلى. فيلق الإسلام، فيلق الإسلام، ثابت الأقدام، لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام.

الإسلام ثابت الأقدام، لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام، منهجيتنا على أرقى مستوى، والقضية قدسية مكاوية، من يعارض سنة الباري هوى هوى وانحدر من هاوية لا هاوية. الشواهد غريبة يا العقول اللبيبة، رب الأرباب ملجأ كل من يلتجيبه، الجيوش المهيبة في مواقف صعيبة، والسفن والبوارج في تخبط وخيبة، مضي كرمز نكال والبحر الأحمر وبال، ما لليهودي مجال من بعد ما استعلى، مضي كرمز نكال والبحر الأحمر وبال، ما لليهودي مجال من بعد ما استعلى. الضاحية الضاحية الضاحية ما تزال سريعة الاشتعال، وفي خضم القتال الحشد الحشد حشد الرجال ما ولا، فيلق الإسلام ثابت الأقدام، لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام. محور الإسلام ثابت الأقدام، لا وهن لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام، خلد التاريخ والراوي روى، يا رجال الغزوة الغزاوية، لا سواكم لا سواكم لا سوا، خير أمة يوم الأمة غاوية، العزومة المذيبة للحيود الصليبة، أجبرتهم على دفع الثمن والضريبة، من بداية كئيبة لا نهاية كئيبة، الكيان المؤقت نال ضربة مصيبة، النصر النصر يا رجال النصر منذ الجلال، النصر منذ الجلال يقين ليس احتمال، من حسبها الله نال، الغاية المثلى ما ليس يخطر ببال، خطر على كل حال خيال هذا خيال، في الواقع تجلى، فيلق الإسلام ثابت الأقدام، لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام. انطوى عصر الوصايات انطوى، والعروش الغربية متهاوية، كلما ثعبان فرعون التوى دق راسه بالعصا الموساوية، يا العجاف العصيبة الظفر بان جيبه، وعد رب السماء غير الوعود المريبة، العدو في مصيبة والنهاية قريبة، هيبة الموت الأزول نكست كل هيبة، محال واصعب محال يتوسع الاحتلال، عقب الإقامة زوال ومغادرة وخلا، عاد المراحل طوال وعاد عاد باقي رجال الرجال، يا قدس وانت المنال، والقبلة الأولى قبلة الإسلام ثابت الأقدام، لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام، لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، حي على خير الرجال.

0: تترسخ استراتيجية قرآنية عظيمة ومباركة، فيها يستجيب المحور وقادة المحور لله ولتوجيهاته القرآنية العظيمة الإيمانية المباركة والعظيمة. ولتكن منكم أمة وقاتلوا المشركين كافة واعتصموا بحبل الله جميعا، هكذا يثبت المحور وقادة المحور ورجال المحور وجمهور المحور أننا اليوم لحمة واحدة لا يمكن أن تستثنى جبهة عن أخرى، ولا يمكن أن يسمح للطاغية والمستكبر أن يستفرد بجبهة دون الأخرى. يعتدي على الضاحية، يتلقى الضربات من كل الجبهات. هكذا يريد الله، وهكذا يسير المحور، وبهذا ينصرنا الله سبحانه وتعالى على كل الطغاة والمستكبرين. نمضي بتوحد، نستمر بلحمة واحدة، بإرادة واحدة، بضربة واحدة. اليوم محور الجهاد والمقاومة أصبح كالجسد الواحد. نعم، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا تم استهداف عضو من أعضاء المحور ستتداعى كل جبهات المحور لتضرب العدو في الخاصرة، لتلقن العدو ضربات مؤلمة وقاسية ومنكلة. وما سنشهده الليلة أو ما سنشهده خلال الساعات القادمة سيكون خير برهان على ذلك، لأن الإسلام اليوم يبرز كافة للشرك والنفاق والكفر كافة، ولذلك سينصرنا الله وسيؤيدنا الله، وبهذا سننتصر.
1: هذه هي المعادلة التي أرست الدماء الطاهرة منذ معركة طوفان الأقصى، منذ ذلك التحرك المبارك لكتائب القسام، وإلى جانبها فصائل المقاومة في غزة العزة. اليوم ونحن في خضم هذه المرحلة وهذه المعركة، ينبغي أن ندرك جميعا بأن أي استهداف يطال أي دولة وأي جزء من هذا المحور، ينبغي أن نكون جميعا حاضرين للرد على كل ذلك الاستهداف. استهداف بيروت، استهداف لبنان، يعني استهداف صنعاء، يعني استهداف اليمن. استهداف بيروت يعني استهداف إيران، استهداف بيروت يعني استهداف العراق، يعني استهداف الأمة بشكل عام. وهكذا أيضا بالنسبة لاستهداف اليمن أو استهداف إيران، يعني استهداف للأمة جميعا. وأمام هذا التحرك، وأمام هذا التصعيد، وأمام هذا الطغيان، ينبغي أن نكون لحمة واحدة، أن نكون جسدا واحد، أن نكون موقفا واحد يتداعى فيه الأحرار من أبناء هذا الشعب مع أبناء هذه الأمة في مواجهة كل هذه الانتهاكات وكل هذا الإجرام الذي تعدى كل الحدود، تعدى كل الحدود. كل ما في الواقع نشاهده اليوم يدفعنا إلى التحرك، إلى التحرك، إلى أن يكون لنا موقف أمام الله عز وجل. ألا نرى الأشلاء وألا نرى الدماء وهي تسفك ظلما وعدوانا واستهدافا وإجراما بحق أبناء غزة؟ ألا نرى الدماء وهي تسفك ظلما وعدوانا وهكذا طغيانا في لبنان؟ ألا نرى كل ذلك التصعيد وكل ذلك التجبر وكل ذلك المنطق الذي يهدد هذه الأمة؟ ألا نرى كل تلك الانتهاكات التي تأتي من المجرمين والطغاة والمستكبرين؟ وصل الأمر بذلك الملعون، بذلك الباغي، بذلك الكلب دونالد ترامب إلى أن يشبه الكعبة وكأنها مكانا لرمي القمامة. أين هي كل تلك الدقون؟ أين هي هذه الأمة؟ أين هم من يدعون الإسلام؟ أين هم الغيارة من أبناء هذه الأمة؟ أين هم من يقولون بأن دونالد ترامب صديق وبأن أمريكا دولة صديقة؟ أهكذا يستفز الصديق أصدقاءه؟ ليس صديقا كما تدعون، بل هو عدو، بل هو مجرم، بل هو كافر، ينبغي أن يقاتل، ينبغي أن يحارب، ينبغي أن تستفز الأمة بشكل عام. كل ذلك الإجرام وكل ما رأيناه من استهداف للنبي، من استهداف للمقدسات، من استهداف للقدس، من استهداف للقرآن الكريم، يدفع أبناء هذه الأمة إلى أن يتحركوا، إلى أن يكون لهم موقف أمام هذا الإجرام، إلى أن يتوحدوا. ليس فقط المعني أن يتوحد اليمن وإيران والعراق ولبنان وأبناء غزة، بل أن تتوحد هذه الأمة بكل مكوناتها. ليس المستهدف شيعي وليس المستهدف سني فقط، بل المستهدف ديننا، عقيدتنا، انتماؤنا، مقدساتنا، قرآننا، هذا هو المستهدف. لذلك ينبغي أن يستفز الجميع، أن يتحرك الجميع، أن يكون الجميع على أهبة التحرك لوقف كل هذه الاستفزازات.
0: وكل هذه الاستفزازات ماذا هدفها؟ هدفها الوحيد هو أن يقيسوا نبض الشارع، هل عيتحرك أو لا؟ هل عيكون هناك موقف أو لا؟ هل عد باقي غيرة وعد باقي إسلام وعد باقي دين ولا ما عد بش؟ هذا الذي الهدف الرئيسي من هذه الاستفزازات الدنيئة،
1: إهانة أبناء هذه الأمة.
0: إلى جوار ذلك هم يريدون أن يقيسوا النبض، هل عد باقي من عيتحرك؟ هل عد باقي من عيغار من هذا الإهانة الذي بنهينهم بها؟ هل عد باقي من عيدافع على هذه المقدسات الذي بنحاول نحن ننقص منها ونهينها وإهانتنا لها هي إهانة لكل الإسلام والمسلمين أما عد بش؟ لكن نحن لنا موقف وسيكون لنا موقف، وقد كان لنا موقف، وموقفنا واضح وجلي وقوي وهادر. نرفض وندين ونستنكر كل ذلك، بل أننا نقول والله لو تمكننا منك أيها النصراني لانتزعنا روحك من جسدك أيها اليهودي أيها الصهيوني. وهذا هو لسان حال كل الأحرار والشرفاء الذي سيكون بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله عز وجل. طبعا أنت بتلاحظ ولا ماشي يا ريان؟ بدأوا برسوم كاريكاتورية ضد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أيضا استمروا في إحراق القرآن الكريم، بعد ذلك استهدفوا القدس والمقدسات. اليوم نحن أمام استهداف جديد، تشبيه مكة المكرمة أقدس البقاع في هذا العالم وكأنها مكان لرمي القمامة بكل هذه العنجهية. اليوم يأتي هذا الاستهداف من رئيس ما يسمى الولايات المتحدة. هذا يدلل يا كل الرجال، أقسم بالله أنه من المعيب على من يدعي الإسلام ولا يوجد له أي موقف. هذا يدلل عندما تأتي هذه التشبيهات من رئيس دولة أمريكا المجرم دونالد ترامب بأن مشروع استهداف هذه الأمة مشروع متسلسل مستمر يأتي من أعلى ما يمثل الصهيونية العالمية. ليس هنالك ما يدعو إلى أن نقول بأنها حرية تعبير، كفى استهبالا، كفى استغباء لأبناء هذه الأمة. أين هي حرية التعبير عندما نتحدث عن القتل والإجرام، وعندما تخرج الحشود في أوروبا وفي أمريكا لتدين ما يحدث في قطاع غزة، وتخرج الشرطة لقمع تلك الحشود التي تدين وتستنكر ما يحدث في قطاع غزة بالرغم أنها حرية تعبير إزاء إجرام إزاء ما يحدث. أما هذا فيأتي في ظل استهداف ممنهج، استهداف متسلسل، استهداف هكذا تعني لأبناء هذه الأمة. كيف سيكون رد هذه الأمة؟ أقسم بالله أنه من المعيب على من يدعي الإسلام. أين هم النخب والعلماء الذين كم سمعنا لهم من فتاوى وكم كانوا مشاركين في قتل واستهداف أبناء هذه الأمة وفي تأجيج الفتن بين أبناء هذه الأمة؟ عندما دمرت سوريا وعندما تم استهداف اليمن كان الأزهر يخرج، وكانت الهيئات العلمائية في مختلف الدول العربية تجيز استهداف اليمن وتجيز استهداف سوريا ومعظم البلدان العربية. أين هي كل تلك الأصوات؟ أين هم من ضجوا أسماعنا بأن ما يحدث في اليمن احتراب داخلي وبأن من هم في اليمن ليسوا عرباً؟ اليوم من يدافع عن كرامة وعزة الإسلام هم في هذا الشعب، من يرفعون الصوت عالياً أمام المجرم دونالد ترامب وأمام ذلك الباغي الطاغي نتنياهو، هم أبناء هذا الشعب. هذه هي العروبة، هذا هو الإسلام، هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يتحرك فيه الجميع من أبناء هذه الأمة. أما دون ذلك فلا طريق إلا طريق الجهاد، طريق المواجهة الذي به نردع كل أولئك الأوغاد، عيال الحرام بيستهدفوا ديننا. أليس أمام هذا الاستهداف من دافع لاثنين مليار مسلم؟ من المعيب أن يتخاذل، يعني اثنين مليار مسلم، أكبر تجمع بشري في العالم هو من المسلمين. أين هم المسلمين؟ لو يفتحوا غرصواتهم، لو يرفع كل واحد صوته، لا يتوقف ذلك المجرم عن هذه الإهانات التي هي إهانات مقصودة. والله أني مقصودة، لا يجي واحد ويضحك عليكم. كل من يضحك على أبناء هذه الأمة في هذا التوقيت أقسم بالله أنه شريك في هذه الجرائم، شريك في إهانة القرآن، في إهانة المقدسات، في إهانة واستهداف مكة، وفي استهداف الأمة بشكل عام. لذلك الأصوات ينبغي أن تكون عالية، التحرك ينبغي أن يكون متوثب وأيضا متجذر في كل روح وفي كل كيان من كيانات هذا الشعب وفي كيانات هذه الأمة. ينبغي أن يتحرك الجميع بدافعية إيمانية، بدافعية أخلاقية، بدافعية إنسانية لمواجهة كل هذا الكبر وكل هذه الغطرسة. حي على خير الرجال، حيث للأصوات مجال، حيث للمواقف طريق، وهو طريق المواجهة وطريق مواجهة المستكبرين. حي على خير الرجال.
2: فعندما يضعف ارتباط المسلمين بأقدس مقدساتهم كالقرآن الكريم والرسول صلوات الله عليه وعلى آله والمقدسات من بيوت الله، مثل ما هو الحال مع المسجد الأقصى الذي هو مسرى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وله قدسيته الكبرى في الإسلام، كلما ضعف ارتباط المسلمين بمقدساتهم، بمبادئهم، بقيمهم، فهذا له آثاره الخطيرة عليهم في كل شيء. في كل شيء، إذا بقيت الأمة في وضعية مفرغة لم يعد لديها ارتباط بشيء مقدس تحافظ عليه، تسعى للتحرك من أجله، ترتبط به، فهي أمة فقدت كل عناصر القوة المعنوية التي تصلها بالله سبحانه وتعالى بمعونته، بتأييده، برسالته، بهديه، بتعليماته. وأيضا على مستوى واقعها أمة قابلة لأن تكون مشتتة، ضعيفة، مقهورة، مهزومة، مغلوبة، تخسر كل شيء ويمكن أن تفرط بكل شيء. الإنسان الذي بلغ إلى هذا المستوى يمكن أن يفرط بكل شيء إذا فرط بأقدس المقدسات، وأعظم ما يمكن أن يعتز به في انتمائه يمكن أن يفرط في عرضه، في شرفه، في وطنه، في كل شيء، في أي أمور أخرى. أي حالة خطيرة جدا، ينبغي على المسلمين أن يعيدوا النظر فيما يتعلق بهذه المسألة. هناك واجب كبير على علماء الدين، على المثقفين، على الذين يعملون في الخطاب الديني مثل خطباء الجمعة وغيرهم، عليهم مسؤولية كبيرة في أن يذكروا الأمة بخطورة هذا الأمر والعواقب السيئة بالسكوت عليه.
3: هذه المعركة كان لها نتائج، معركة سيف القدس كان لها نتائج هامة جدا
2: ودلالاتها واضحة جدا. فكان الشيء الطبيعي في الساحة العربية بشكل عام وفي أعم منها على مستوى الساحة الإسلامية أن يتجه الجميع بذلك المستوى من الدعم.
3: ما يجب أن يفهمه الإسرائيلي هنا أن المس بالمدينة المقدسة وبالمسجد الأقصى وبالمقدسات لن يقف، هذا لازم يفوتوا حسابه، لن يقف عند حدود مقاومة غزة. هذا الأمر يجب أن يكون أيضا التزام من شعوب المنطقة ومن كل حركات المنطقة ومن كل محور المقاومة في المنطقة، حركات المقاومة في المنطقة ومن محور المقاومة في المنطقة دول وحركات.
2: نؤكد أننا في هذه المسيرة المباركة أننا كشعب يمني بهويته الإيمانية ثابتون على هذا الموقف، على هذا التوجه الصحيح في مباينة الأعداء، في التصدي للأعداء،
4: في هذا الانسجام والتكامل والتعاون في إطار محور المقاومة
3: لنصنع معادلة جديدة. المعادلة الجديدة تقول القدس يعني حرب إقليمية. القدس يعني حرب إقليمية، يعني كل حركات المقاومة لا تستطيع أن تقف وتشاهد وتتفرج إذا كانت المدينة المقدسة والمقدسات في خطر حقيقي جدي.
4: أنني أؤكد أننا جزء لا يتجزأ من معادلة التصدي لاعتداءات العدو والتهديد للمسجد الأقصى الشريف، والمعادلة التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
3: القدس
4: يعني
3: حرب إقليمية.
4: حربا إقليمية.
3: القدس يعني حرب إقليمية.
4: نؤكد أننا جزء من هذه المعادلة في إطار محور المقاومة.
5: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه المعادلة علي هي المعادلة التي تضرب العدو في الخاصرة. القدس يعني حربا
1: إقليمية.
0: قالها السيد حسن وقال بعدها السيد عبد الناجي، نؤكد بأننا جزء من هذه المعادلة. اليوم إيران تقول نفس الكلام، العراق كذلك. المحور بأكمله يقول بأن استهداف ليس فقط القدس بل استهداف أي عاصمة من عواصم دول المحور يعني حربا إقليمية. استهداف القدس، استهداف فلسطين، استهداف غزة، استهداف بيروت، استهداف الجنوب اللبناني، استهداف صنعاء، استهداف اليمن، استهداف طهران، استهداف إيران، يعني حربا إقليمية. استهداف بغداد، استهداف النجف، استهداف العراق، يعني حربا إقليمية. هذا ما يؤكده اليوم المحور بشكل عام، وهي نعمة عظيمة أن يكون اليمن الإيمان والحكمة موقف مشرف وعظيم وبهي وقوي وهادر يعبر فيه، يتضامن فيه مع أبناء أمته، يصدر فيه أعظم وأشرف وأكبر المواقف. هذا نعمة عظيمة. نحن جميعا الآن أمام رد مزلزل من قبل دول المحور على هذا الكيان الغاصب والعدو الأمريكي المتغطرس. نحن سنضرب، سنستهدف، سنرد، وسنكون بعون الله وبقوة الله وبما نمتلكه من توجيهات الله سبحانه وتعالى ومن معية إلهية، سنكون نحن أصحاب الطلقة الأخيرة وسنكون نحن أهل الانتصار
1: بإذن الله عز وجل. طبعا عندما نتحدث عن الموقف اليمني، سنضرب، سنغلق، سنقوم بما علينا من واجب، ليس ذلك يعني أننا في حالة ترف مواقف، لا لا، نحن نخضع لله عز وجل، نحن نستجيب لأوامر الله عز وجل. ينبغي أن ندرك ذلك تماما. يعني عندما نقول استهداف إيران يعني استهداف اليمن، أليس الله عز وجل أمرنا بالوحدة، بالاعتصام، بأن نكون كالجسد الواحد؟ عندما تضرب لبنان، عندما يستهدف أي قطر، أي دولة عربية، عندما نعتصم وعندما نتوحد وعندما نشعر بألم أبناء غزة وعندما نشعر بألم أبناء لبنان وعندما نشعر بألم أبناء إيران وأبناء العراق وأبناء هذه الأمة التي أصبحت مستباحة، ذلك يعني أننا نستجيب لله عز وجل، أننا لسنا كالبقية من أبناء هذه الأمة، نترك ونغادر بأنظارنا وأسماعنا ونلتوي على أنفسنا ولا نتأثر ولا نتحرك، لا لا لا، نحن نستجيب لله عز وجل الذي يقول لنا جميعا في كتابه المقدس، في كتابه الذي نؤمن به جميعا، قاتلوا المشركين كافة كافة، ليس هنالك أحد مستثنى، لا مغربي ولا مصري ولا أردني، مهما كانت الحجج، مهما كانت التبريرات التي يضع الجميع مثل هذه التبريرات للتنصل من المسؤولية ويخارج نفسه، يخارج نفسه يقول ما حد تحرك وأنا عاد أخرج ليش، وأنا عايق علي موقف ليش، بدبسر والأعداء كبيت كالبوا، بدبسر والأعداء ما معاهم، هكذا أصبح المنطق، منطق ضعف، منطق انهزام، منطق استسلام. هل القرآن الكريم، هل الباري عز وجل وحاشاه دعانا إلى أن ننهزم وإلى أن نستسلم؟ لا والله، الباري عز وجل يقول لنا في كتابه المقدس كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة ينبغي أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ما يحدث في قطاع غزة، ما يحدث في كل البلدان، ما يحدث من استهداف للمقدسات، ألا يدعو هذه الأمة إلى أن تتحرك، إلى أن يكون لها موقف؟ أقسم بالله أن الحرقة تملأ وجدان أبناء هذا الشعب. نعم، لم يعد هنالك من يحافظ على هذا الدين وعلى هذا الإسلام وعلى كرامة هذا الدين إلا أنتم يا أبناء شعبنا اليمني، بالرغم من الظروف، حصار، عدوان، استهداف، قتل، استباحة، إلا أنكم تخرجون، معاناة، معاناة وجرح يتلوه جرح، إلا أنكم تخرجون غضبا لكتاب الله عز وجل، غضبا لتلك المقدسات، غضبا لدماء المستضعفين التي تسفك في قطاع غزة وفي لبنان وفي مختلف البلدان. هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو الدين. أصالة الدين تترجم في مواقفكم يا أبناء شعبنا اليمني. لذلك المواقف، البيانات، الفعاليات، الحشود، المليونية لأبناء شعبنا اليمني لن تغادر هذا المربع، هو مربع الإسلام، هو طريق الله، هو طريق الحق، هي جبهة المستضعفين. هكذا هم إخوان الصدق، مهما كانت التداعيات ومهما كانت الآثار. نعم سيهددنا الأمريكي، سيتوعدنا الصهيوني بتدمير البنية التحتية وكم دمروا، سيتوعدنا بل سيسخر الإخوة العرب وسيضحكون على مواقفنا، ولكن كل ذلك لن يؤثر على مواقفنا التي ستترجم على أرض الميدان بصواريخنا، بمسيراتنا، بأشلائنا، بأجسادنا، بأصواتنا. سنصطح في كل ميدان، نحن معكم، لستم وحدكم، لكل الأحرار، لكل المستضعفين. سنصطح في كل المعسكرات وفي كل الميادين، سنستجيب لله، سندخل إلى هذه الدورات وإلى معسكرات التدريب ونستجيب لأوامر الله الذي قال لنا وأعدوا لهم. نحن يا الله أعدينا في مواجهة هذه الغطرسة، نحن يا الله أعدينا في مواجهة كل هذه الاستباحة، نحن يا الله توحدنا واعتصمنا وكنا كالجسد الواحد في الوقت الذي تخلى فيه الجميع عن هذا المبدأ. فنحن يا الله مستجيبون، ملتزمون بأوامرك بكل ما أمرتنا. نحن هنا في اليمن بقائدنا الكريم، بأيضا شعبه المجاهد، بقوة الله عز وجل سائرون إلى أبعد الحدود ومستمرون في صنع المعادلات والمتغيرات التي بإذن الله لن يتخيلها أي حسبان.
2: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: بالتوكل على الله وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
4: ونحيي قوى أمتنا التي هبت لمساندة شعبنا ومقاومتنا بالفعل الميداني المباشر والمؤلم للعدو من جبهات متعددة. ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.
2: أنتم لستم وحدكم،
5: الوفاء ما تغير،
2: عهد الأحرار باقي، يرعى الله نفس تعيش في العمر حر.
0: ولذلك أنتم أهل الوفاء، الوفاء مع الله، الوفاء مع المقدسات، الوفاء مع دين الله، الوفاء مع كتاب الله، الوفاء مع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أنتم الأوفياء في كل ميدان وفي كل موقف وفي كل زمان ومكان، كنتم وما زلتم وستبقون وستستمرون بوفائكم، بإخلاصكم، بعنفوانكم، بقوتكم، بإرادتكم، بدينكم، بتمسككم بقضاياكم. أنتم سند هذه الأمة وفخر هذه الأمة وعز هذه الأمة وكرامة هذه الأمة. أنتم ما تبقى من الإسلام في هذا الزمن. لذلك ستغيظكم هذه الصور وهذه الإساءات وهذه المنهجية في استهداف المقدسات والجرأة في النيل من ديننا ومقدساتنا الإسلامية الحنيفة والعظيمة. ستحضرون في كل الميادين، ستلبون كل النداءات، ستصرخون بأعلى الأصوات، نرفض وندين ونستنكر، وسننتزع أرواح كل الطغاة والمستكبرين الذين تجرأوا على دين الله وعلى كتاب الله وعلى مقدسات الله سبحانه وتعالى. ننتظر، نرتقب، ندرس، نحلل، نقيم، وننطلق في كل الميادين، ونثأر في كل الميادين، ونسطر بل نرد على الموقف بالمواقف في كل الميادين وفي كل الساحات. يا أهل الوفاء والشهامة والمروءة والكرامة!

على خير الرجال، الرجال الصادقة، الرجال الثابتة، الرجال التي لا تنحني ولا تتراجع مهما كانت التهديدات ومهما كانت الصعوبات في ظل هذا الواقع، في ظل هذا الواقع الذي تواجه فيه هذه الأمة مخاطر جمة. العدو الأمريكي أفصح عن كل المخططات التي يسعى لتنفيذها على أرض الواقع. إسرائيل الكبرى، معادلة استباحة هذه الأمة أن تكون إسرائيل هي القوة الأولى في الشرق الأوسط، وأن تكون لها الكلمة العليا في هذا أو في هذه المنطقة أمام هذا المشروع. بكل صدق، من يواجه هذا المشروع يا أبناء شعبنا اليمني، يا كل الأحرار عبر العالم بأكمله، من يواجه هذا المشروع وهذا المخطط وهذه المؤامرة التي أفصح العدو عنها؟ الجميع متماهن، الجميع يشاهد، الجميع قد يكونوا بل مشتركين، ليسوا فقط مشاهدين ومترقبين لما سيحدث، بل أصبح البعض من أبناء هذه الأمة مشاركين في تمكين العدو وفي تسخير كل الإمكانات للعدو. أصبحت معظم الدول العربية كالإمارات ومختلف الدول العربية المطبعة شريكة لتمكين العدو ضد من؟ ضد أبناء هذه الأمة. وليس هنالك إلا القلة من أبناء هذه الأمة من يواجهون هذه الاستباحة، من يتحركون بالرغم من الطعنات التي يتلقونها من من؟ من أبناء هذه الأمة، من العرب وممن يدعون العروبة والإسلام. لذلك أن نكون غرباء في هذه المرحلة فذلك لا يعني أننا لسنا على حق، بل ذلك يعني أننا على حق. نعم، عندما تخفت أصوات 2 مليار مسلم ويرتفع الصوت اليمني وحيدا أو إلى جانبه أصوات الأحرار في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي غزة، فذلك يعني أن هذه القلة بإذن الله عز وجل ستكون لها الغلبة، سيمكنها الله بإذن الله عز وجل. وما ذلك على الله بعزيز، ما ظننا بالله إلا خيرا، ما ظننا بالله إلا خيرا. نعم، الذي نصر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه في كل المعارك وفي كل الغزوات ونصر الإسلام حتى هذه اللحظة، قادر على أن ينصرنا على هذا الكبر وعلى هذا الطاغوت الذي نواجهه. نعم، مهما كانت إمكانات أمريكا، مهما كانت حشود أمريكا، مهما كانت حاملات الطائرات، مهما كان ما يهددنا به الأمريكي، فليس بشيء أمام قوة الله وأمام عظمة الله عز وجل، وأمام أيضا تمكين الله وتسديد الله وآيات الله عز وجل. ألم نرى أولئك القلة القليلون من المقاومة في لبنان وفي غزة وهم ينتصرون على ذلك الجيش الذي قيل عنه لا يقهر في 2000 و2006 وبعدها وحتى هذه اللحظة؟ القلة المستضعفة في غزة وفي لبنان انتصرت، وذلك الجيش انهزم وانكسر وفشل بقوة الله عز وجل. ألم نرى أبناء هذا الشعب وهم ينتصرون على كل تلك التحالفات التي أتت باغية، التي أتت غازية، التي أتت محتلة على مدى 10 سنوات؟ بالرغم من ذلك خرج هذا الشعب أكثر قوة، أكثر إصرار، أكثر حضور على مواجهة الكبر والطاغوت والمجرمين والمستكبرين. نعم، لقد انتصرنا على أمريكا في مواجهة لم يستمر فيها الأمريكي ولم يقوى على الاستمرار فيها على المدى البعيد ليكمل 2 شهر. أمامكم يا أبناء شعبنا اليمني ليجر أذيال الخزي وأذيال الهزيمة وينسحب أمامكم ويترك حليفه الصهيوني أمام الصواريخ وأمام المسيرات اليمنية. هذه آيات الله عز وجل. لذلك آيات الله عز وجل ووعود الله عز وجل ستتنفذ على أرض الواقع إذا تحركنا، إذا صدقنا، إذا انطلقنا، إذا استجبنا لله عز وجل، إذا نفرنا على كل صعيد وفي كل مسار. وأنتم يا أبناء شعبنا اليمني أهل للنفير، أهل للمسؤولية، أهل للتحرك، بل أنتم أهل للمواقف. حي على خير الرجال.

طمانية القدس مستمرون معكم في هذه الحملة الشعبية المستمرة. حي على خير الرجال، نستنهض فيها همم الرجال الأحرار من أبناء شعبنا اليمني الذين جسدوا التلاحم وجسدوا الإيمان على أرض الواقع. طبعا بالإضافة إلى ما تواجهه الأمة بشكل عام من مخاطر ومن تحديات ومن صعوبات ومن استهداف مستمر، ما تواجهه الأمة في غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران من عدوان غاشم ومستمر وتصعيد إجرامي ضد أبناء هذه الأمة، هو جزء بالإضافة إلى أيضا ما يواجهه أبناء شعبنا اليمني من عدوان أيضا مستمر على مدى أكثر من عقد من الزمان. والعدو السعودي والإماراتي يستهدفون أبناء هذا الشعب، وما يحدث في المحافظات المحتلة يدعونا إلى التأمل والحديث أكثر عن تلك الممارسات وعن ذلك المشهد الذي يعيشه إخواننا في المحافظات المحتلة. طبعا الجميع يعرف ماذا يحدث في المحافظات المحتلة من معاناة ومن استهداف ومن مشاهد مأساوية. طبعا مسلسل استهداف المحافظات المحتلة مستمر على مدى 10 سنوات وحتى هذه اللحظة. مؤخرا في المحافظات المحتلة حدثت عمليات اغتيال لوافدين من الجالية السورية تحت عناوين طائفية، وحاول البعض من المرتزقة التبرير لتلك الجريمة النكراء التي استهدفت دكتورة سورية وزوجها وأطفالهم في محافظة عدن المحتلة. حاولوا التبرير لقتل واستهداف نفس بريئة خدمت في المستشفيات وقدمت الدواء لأبناء تلك المحافظات. هذا هو المشهد الذي يراد أن يكون في اليمن بشكل عام. كان يراد لليمن أن يكون مرتعا من مراتع الإجرام، أن يكون اليمن ساحة للعبث، للفوضى، للتخريب، لمن هب ودب. هذا اليوم يحدث في المحافظات المحتلة قتل، وإلى جانب القتل أبناء تلك المحافظات يعانون من انقطاع الكهرباء، انقطاع مستمر. يعني أنا شاهدت أحد الصور وظننت أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي. الآلاف من أبناء عدن المحافظة المحتلة نائمون في الشوارع فيما المرتزقة يتنعمون بأموال هذا الشعب في الخارج، في قطر، في مصر، في العديد من البلدان العربية وحول العالم يتنعمون بأموال أبناء هذا الشعب، يتنعمون وينهبون أبناء هذا الشعب. لو لم نواجه هذا المشروع وأولئك الذين أتوا على ظهر الدبابات السعودية والإماراتية وبضوء أخضر أمريكي وبإشارات استخباراتية وبتسيير أمريكي لقتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني، كانت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات ستعيش نفس المشهد. اليوم نحن في نعمة، أمام هذه النعمة ينبغي أن نسلط الضوء على ما يحدث في تلك المحافظات. دول كبرى السعودية، الإمارات، 17 دولة تحالفت لاحتلال اليمن، وهذه الدول المحتلة لم تستطع أن توفر الكهرباء لمحافظة عدن، لم تستطع أن تقدم الخدمات لأبناء عدن، بل ساهمت. وهذا يعني من أكبر الدروس والعبر المستفادة في مواجهة العدو السعودي وكل الحركات التآمرية التي تستهدف وحدة اليمن واستقلال اليمن. لم تستطع هذه الدول مجتمعة أن توفر الأمن والخدمات لأبناء محافظة عدن والمحافظات المحتلة في اليمن بشكل عام، وهذا يدعو أبناء تلك المحافظات إلى التفكر في مشاريع الأعداء، في دعوات الأعداء التي تأتي تحت عناوين زائفة. وفي الأخير لن يوفروا
أي شيء، بل سيقتل أبناء تلك المحافظات، سيساهم في استباحة البلد، سيساهم في بيع وقتل الإنسان اليمني. لذلك مشروع الاحتلال مفضوح، ومؤامرات ومخططات الأعداء باتت واضحة.

بعض من الأخوة في الجنوب، ما الذي فعلوه اليوم في الجنوب؟ هل هناك دولة؟ هل هناك أمن مستتب؟ هل هناك خدمات متميزة؟ هل حولوا عدن مثل دبي أو أبوظبي أو الرياض أو جدة؟ أم أنهم يجعلون منها بؤرة للقوى التي تتصارع فيها على الدوام وتقتتل فيها كل يوم؟ أم أنهم حولوها إلى بؤرة مليئة بالمشاكل، المواطن فيها مسحوق ومظلوم ومعاني، لا هو تحقق له أمن ولا استقرار ولا رفاه في العيش ولا أي شيء، مبهذل مثل بقية اليمنيين وأقسى. ما هو الوضع اليوم عليه في أبين؟ وضع غريب في الجنوب بكله وفي المناطق الشرقية بكلها، وضع حولوا فيه هذه القوى التي ناصرتهم من الداخل اليمني ووقفت في صفهم وارتزقت معهم إلى عصابات أشبه ما تكون بعصابات المافيا، ويدخلونها في صفقات، تارة يقوون هذا الفصيل على هذا ويمكنون هذا من هذا، يطردون هذا من هذه المنطقة، يعطونه في يوم من الأيام منطقة أخرى مقابل صفقة أن يقاتل معهم هنا أو هناك. ولم تبقى القضية بالنسبة لهم وفق النغمة التي كانت تعجبكم في الجنوب لبعض الجنوبيين، أقول فقط لبعضهم،

فعلا وضع مأساوي مزري، كارثة أمنية واختلال أمني كبير جدا، انعدام للأمن والاستقرار، والجريمة تأتي من قبل من يزعمون أنهم على الجانب الأمني مسؤولين وحماه، وضع اقتصادي متردي، خدمات ضعيفة تصل إلى حد الانعدام حتى على مستوى الكهرباء والمياه وهي أهم الخدمات، وضع مؤسف، مؤسف بكل ما تعنيه الكلمة تعيش المحافظات المحتلة. إزاء هذا الوضع ينبغي أن يكون هناك موقف، ينبغي أن تتحرك، ينبغي أن تثور، ينبغي أن تتحرك حفيظة الأحرار والشرفاء وتستثار إزاء ما يحصل اليوم من جرائم واختلالات أمنية وتدهور وسرق ونهب للمقدرات والخيرات اليمنية. نحن مع متضامنين مع إخواننا الأحرار داخل المحافظات الجنوبية المحتلة، ونتمنى منهم يتحركوا ويكون لهم موقف، لا يظلوش مكتوفي الأيدي، يتحركوا وينهضوا ويخرجوا من هذه الوضعية المزرية والسيئة التي يعيشونها والتي هي مؤلمة، مؤلمة بكل ما تعنيه الكلمة. إذن مستمعينا الكرام، حي على خير الرجال، معكم نمضي ونستمر ونواصل درب العزة والكرامة والحرية والإباء والشرف. الآن إلى هذه الزيارة في أحد المواقع، مواقع الشرف والإباء مع رجال الرجال الأحرار والشرفاء، وقد نكون معكم مستمرون في مواكبة آخر التطورات والمستجدات حال وقوع أي مستجد هذه الليلة، سنكون معكم مواكبين بإذن الله سبحانه وتعالى حتى النصر. علي حميد مجلي، ريان عبد الحفيظ العزعزي، صهيب الجرافي، السلام على رجال الرجال.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم في زيارتنا في ضمن حملة حية على خير الرجال في ثمانية النصر، الإذاعات المتخندقة في خندق الوطن. نزور دائما ما نزور في هذه الزيارات رجال الرجال في جبهات القتال، رجال الرجال أيضا في مواقع التدريب والتأهيل، وأيضا في مراكز الاستقبال. وبالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد، أحببنا أن تكون هذه الزيارة في حملة حية على خير الرجال مع أمهات الرجال، أم الشهداء صادق ومنير وبكيل أحمد الصياغي سلام الله عليهم، ضيفة في حية على خير الرجال. جميعا نوصل الرسائل وزرناهم للبيت، وأيضا توصل الرسائل عبر حية على خير الرجال. حياكم الله يا أم الشهداء، يا مرحبا.
1: حيا بكم يا عيالي، وأنا أفتعلكم أهلا وتهلا فقروتنا فبعيوننا، وأنا أفتعلكم يا
0: الله يحفظكم يعافيكم يا أم الشهداء. طبعا إحنا بنزور رجال الرجال، واليوم أحببنا أن نزور أمهات الرجال التي لهن دور كبير جدا، ثلاثة شهداء في سبيل الله.
1: نحمد الله ونشكر على هذا النعمة، الفضل من الله،
0: تعتبروها نعمة؟
1: يا والله أني نعمة من الله، نعم نحمده ونشكره على هذا الفضل اللي أدى لنا السيد هذا العلم، علم العالم كله مش غير علم. نحن نحمد الله ونشكره على هذا النعمة، أديناهم قدمناهم في سبيل الله، ربيناهم أيتاء وديناهم في سبيل الله. الحمد لله الحمد لله، ثلاث شهداء والباقين عادهم كلهم في سبيل الله مجاهدين، كلنا رجالنا بنسونا إن شاء الله ما يوقف واحد
0: من أعظم الرجال،
1: من أعظم الرجال ومن أوفى الرجال، ما عوضنا الباري بدل الهولاء، والله إني مطمعش من عيال عيالي
0: ما شاء الله.
1: ألي قجالة نحفظ صغير كلهم بدل الثلاثة هولاء،
0: كلهم رجال،
1: كلهم رجال، والله إنهم كلهم رجال. نحمد الله ونشكر وطلعنا العلم هذا.
0: هؤلاء الرجال الذين سينتقلون بمسيرتنا القرآنية إلى العالم بإذن الله،
1: للعالم إن شاء الله، للعالم كله، للعالم.
0: فخورة يا أم، ثلاثة شهداء،
1: والله أننا مفتخر ومعتز لله، عنانا أسمع أحمد وأشكر هلأ، وأنا نرحب تبوما طلال لي الواسطي هذا الشهيد الأول مني أحمد السيغو، بدع من أول المسير، بدع من أول المسير وحرك الحيمة وحركان، يقولوا هذا الحوتي بالزمة ويصير صعده هو يها وبيصلي غر علينا بزوهم صعده، وحرك الحيمة وحرك أخواته وفعل لما قرهانك و وكان يبدي ايدي الملازم ويبديهن غير تكتب من الخوف من
0: السباقين، الرجال السباقين،
1: والله اني وبدحه وحرك اخوته واستشهد، قال سر اول سر تعز وسر عدن ورجع مارب كان بر 17، قلت يا ابني روح قد انا فاقد لك، قال يما ان شاء الله نتلاقي في الجنه. قلت الله معك، الله يفتح عليك ويخرجك ويدحنك مصايب الدنيا والاخره. حرك اخو قنبر ضيقها بكيل قنبات سنه، هم سنف البرد القارة حاضق في رأس السنين، أنا رأس السنين وبنيها أنا وأنا طالب، وكمل وانطلق بعد أخوه ذيها استشهدها، جولة عندي يبشروني، قالوا قدوا يقولوا لي ما صدش، يقولوا لي بجابروني ويصبحوا عندي وحكوني، قلت ما لكم قد أخوكم شيء، قالوا أيوة يما لكن اسم أحمد الله وشكري، قلت حيا بكم حضنتم غرى الاثنين، قلت ما أنتم، قلت وأنتم معتزين بالمسيرة القرآنية، رحبوا بهم واضربوا الطاطو وابترعوا دجاه وحيا بكم، خليتم لهم ما خطوا ورجعت لي ليتو يا حزنيت دلع دلع دلع. كمل قنبر ذي غر قبر وذي الواسطي وطلع ذي بكي الله يرحمه ويسع قبر قنبر للعشي كبر وأخوهم، وجاء العشي قلبي يسحب قلبي يقول يا بكي القم قم بعدي، بعد ما قد دفنه قم بعدي، الله ما قنبر له شهر واستشهد بعد أخوه
0: بكي بعد منير،
1: بعد منير كان برشه وذيك صادق تحمل الكوفي حق أخو ذيك منير الكوفي فوق راسه، قال يما أخوتي بعينوني ما خلى ولا دو سارو، لا كل دو سارو لا تعز سارو، ذا يستشهد في تعز وذي في مارب وذيك الثاني في مارب، بعد تحمل غير الكوفي حق أخو سار وما خلى ولا جبه سلا عدن سلا تعز سلا كل ذو، كان يخرج الشهداء اللي كان يحوزوهم ما يخرجوهم، خرجهم بعد تحمل وتكون في مارب صادق، كمل غرت قال عيني أخوتي بعينوني ما شاء قنبرش، قلنا يا ابني قد مع خمس جهل، قال ما تصير مع الله يما، قلت الله يفتح عليك ويخرجك ويدحنك مصايب الدنيا اللي قفولها المرتزقة حقوات هنا في مارب،
0: عاد ودحنا جثمان أسي
1: ولا خرجوا أخوتي سار وأخوتي قنبرنا فوق القرآن ندعي والباري، خرج من عند قنبر اسبوع، قال محمد والله ما تلا سقى خياس استشهد محمد ذي الكلام.
0: كيف استقبلتي خبر استشهاد منير وخبر استشهاد بكيل وخبر استشهاد صادق؟
1: رحبت بهم لفوق راسي.
2: أهلا يا ولي الله، حيا الله عليك، أهلا وسهلا.
1: حبت بالي الجو كلهم أهلا وسهلا بهم. حبيت قلنا حبيت يا ابني ذا ياهد ما ذيك قد استقبلته وطلعت فوق وطم كان أخترخ بالقوات وذا ياهد حبيت في لف بقى شملك في مسك للعشي كان أقول ما من عطرني ما أتعطرت شيخ القلا وإني شمل مسك مسك مثل ما وشها كذا يقنصوا لي صاروا خبراتي بعد يتقنصوا لي من جر ما كانوا محرك لسنين كان مع أربع مقرات أربع مقرات هو بعدهم بعدهم كان يحشد ويدرب ويسير الجفاء يسوق فوق وطن ويرجع والله أنا استقبلت مستقبل ولا قد قعد بالحجر والطيسان والبرعد جاهم أحمد الله ونشكر والله إن إحنا في عز وكرامة
0: بتزفيهم زف
1: بنزفهم زف النقد وعرسهم هلا الاثنين نكون قد ثيكا مخطوب ذا يقد وبعده ذيكا قد مع خمسة زفيناهم وحجرنا وضبطاصوا وبعدهم والله ولا عرس أحلامنا العرس والله نحمد الله ونشكر الله لنا
0: وعلمنا والعزيم والقوة كيفي
1: قوة القوة قوة القوة
2: نزل.
3: أهلا يا ولي الله حي الله من جاء أهلا وسهلا ولي
2: الله
3: الحمد لله الذي شرفنا في الشهادة
1: حرامني قوة لا عنانا أسمع كلنا بعيالنا والله ما بواحد واقف لا مرو ولا رجل نحن كلنا في سبيل الله ننفكني يحثون على الانفاء على السار والمسير ولا ما دخل بيتنا لا قرش ولا قحضر في سبيل الله احنا ننفق احنا مشي دولناهم هم بيجاهدوا دنيا فقر كافي وري اسر جاهد بنفسي مش اسرتي ينفقوا هلا البيت ينفقوا في سبيل الله احنا بننفق وعلنا من حقكم اشهدك وعلنا برك الله يعلم ما الا الله لا عدي برك بسعدهم سعد الشهاده
4: شهداءنا فخر لنا فخر لنا بكل ما تغنيه الكلمة لأنهم جسدوا انتماءهم الإنساني والإسلامي والوطني وموقف أسرهم موقف مشرف هو محط فخر واعتزاز
3: أهلا يا ولي الله حي الله من جاء أهلا وسهلا
4: نرى الكثير من المقابلات مع أسر الشهداء ونرى ما هم عليه من العظمة من الثبات من الشموخ
5: إني أزف ولدي عريساً اليوم إلى الجنة ونحن لن نتخلى عن هذه المسيرة مهما كان ونعاهد الله ونعاهد السيد عبد الملك إن احنا ماضون على الدرب حتى يقضى أمراً كان مفعولاً
4: مواقف فعلاً مواقف يقشعر لها جسد الإنسان إجلالاً وتعظيماً كم هم كبار وكم هم عظماء أسر الشهداء بثباتهم بعظمتهم بعطائهم بصبرهم بشموخهم
0: هؤلاء هم حفظوا لنا عزتنا وكرامتنا وعفتنا هؤلاء هم حفظوا لنا أمننا واستقرارنا
1: حفظوا لنا كل
0: حفظوا أمة محمد بأكمل
1: حفظوا العالم طلعنا قايد العالم هذا لي أيقود العالم أرسلها الله من عنده
0: سلام
1: هو تاج فوق روسنا
0: هيبسلوا ذحينا
1: هيجعل التاج فوق روسنا إن شاء الله لو والله لو يهجلوا دنا تواريخ لا نرسلها لليهود والنصارى إحنا نباتلين بأنفسنا وأموالنا وما نجد وما نملك في سبيل الله
0: يا أم الشهداء الثلاثة من آل السياغي بكيل ومنير وصادق طبعا إحنا بنحشد بنقول للناس يستمروا في طريق هؤلاء الأحرار والشرفاء ولا أعزم ما تقولي لهم ما تقولي لهم أنت أم ثلاثة شهداء
1: يصبطوا جهالهم يخرجوا في سبيل الله ليش أصبط ابني يخرج في سبيل الله بدل ما يصير مع المرتزق يبيع يمنه ويبيع وطنه ويبيع
0: شرفه
1: وإيمانه ودينه وكله ويصير يبيع نفسه بالريال السعودي قلنا حرم لو تولي من المكان ما بيع وطني وصاروا وباعونا وقتلوا جهال العالم قدر روضات الشهداء بتحن ودرعت مالن في كل زوة ما يقول لهم الله وين عايسيروا من جهنم من عايسيروا باعوا اليمن باع نفع المرتزقة لكن عايديهم الله والله أننا نحن منصر عليهم
0: بإذن الله هؤلاء ما تقول لهم ينفروا يستمروا في النفير
1: ينفروا من بيصبب عياله من هو بيصبب عياله يخطي يخرجهم بعض الناس مع خمسة ستة والله ما بيحترك من داخل ليش يخليهم بيموت أنا كابي يصطم ولا
0: ومدو
1: قمر والله أني قد بالناس نادمي قال لو سكت هالجبهة ولا ترهانك موت يصطموا وخا.
0: هذا بيلبي نداء الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى.
1: توجيهات الله وعي قرآني، مسير قرآني لا بينها لا حيل ولا ميله، مسير قرآني في سبيل الله. نحمد الله.
0: هذا المسيرة التي ينبغي فيها أن نكون رجالا ونتحرك وننفر، ومن أراد أن ونمفق. وأراد العز والكرامة يهوش
1: وننفق ونخطي في سبيل الله، ينفقوا ينفقوا ما رزقهم الله، مش يخلوا غير يأكلوا في بطونهم، بطونهم عطي تكمل كل شيء، ولا لهم أمكن الظلاة عدك مال ويفلت الدنيا لله ويسي ما معلها ما قدمت يد،
0: يستثمر حياته
1: وينفق في سبيل الله، وينفق بجهاله أتاهم الله ينفقهم في سبيل الله.
0: الشباب ما تقولي لهم يا أم
1: فلافة، الشباب يتحركوا لي في الشارع، وانا بين أقول لهم والله أنا بين أخطي من عندهم، وأقول لهم أخطي بنا أعطي لك البرقع وانش أسر على بدلك، خرجوا كيف يجيسوا فوق الباصات وفوق الشوارع وانت مخطو، وانتم بتصيع بتسمعوا الرجال اللي بيصيحوا في الليل، نحن بين بنا قمر طول وانا بين أسمعكم. الله
0: حي على خير الرجال،
1: على خير الرجال يا مولا للسة تامر، الله يحفظ حمود شرف ويحفظكم ويحميكم ويحرسكم رب العالمين وينصركم.
0: بسروا دحين سبحان الله من المصادفات ان احنا جينا لا عندكم يا ام فاطمه،
1: جو فوق راسي وفوق عيني، ما انا مفتخر ومعتز بين اقول للنسوان كل انا معتز بجهالي، اطلع لي رزق واطلع لي فخر من عند الله، ربيت ميتا وساروا في سبيل الله. احنا لا كنا على الدوله ولا احنا مع احد، احنا مع الله وفي سبيل الله. والسيد العالم لو احنا صواريخ يا سيدي، لا ان لا نضرب لا نشلح جلودنا، صواريخ وطائرة مسيرة. لأنه الله قلنا روتنا في دار أسه قملنا هذا السيد العالم لما بالنظير والشعب اليمني.
0: وتسمعوا سمعوا يا رجال الرجال،
1: خلق الله يخرجوا جالسين في البيوت تثبطوا، خرجوا مع الرجال في الجبهة، خرجوا رأيت والله نسوقوا يفتحوا لنا، والله ما نسنب لا نسير، قلنا قد حرمنا نباس البروح والرجو محترج، مالك بعد جهالي، جهالي أتيتم في سبيل الله، ربيتم أيتم الله معاهم، ساروا من نفوسهم ولا حد بيشلهم، أليهم من ضلق يسي.
0: أم ثلاثة شهداء بتقول لكم انطلقوا وهي يعني وهي أوج قوتها وأوج عزيمتها وشكيمتها وحريتها.
1: عظيم اللعنة نسمع نحمد ونشكره، إحنا نقول لنا هذا الفضل العظيم وما يموتوا، إحنا نموت ما نعيش، كلهم الناس عيموتوا لكن تثمروا حياتهم في سبيل الله.
0: 7-6-3-3-4-5 ترسل اسمك والاسم الرباعي والمحافظة والمديرية والعمر، وانطلق معنا ضمن حملة حياة على خير الرجال.
1: انطلق مع الله مع الله مع الله, مع الله. أي نحلة من الله أزقنب الله وأخرج أجلس أصبط عند التعمى الحريم داخل البيوت، تحركوا وتحركوا يخطوا.
0: والأمر الآن أصبحت سهل، غير يرسل اسمها الرباعي والمحافظ والعمر وينطلق
1: اسمه والعمر ودي والنسوان بينفق أين ينفق لك خطي، لا ما بيش معك كرة ولا ما معك شيء، أي تولك الناس
0: هيستقبلوهم في غرفة العمليات
1: هيستقبلوهم ويرحبوا بك ويسهلوا ويدربوك ويأكلوك ويبهوا لجهالك الناس معانا. السيد العالم هذا اللي بحث على العالم مدو الله ويشكروا،
0: من بيفتجم من على ما بيقلك
1: بيقلك على
0: يعني ما عاد باقي ولا تقلق ولا من شيء،
1: ولا تقلق ولا من شيء، سرغر استثمر حياتك بدل ما تصبط وتجلس في البيت. خرج
0: وفي الأولى أنت بتستجيب لتوجيهات الذي بيقول انفروخ ثقافة
1: وثقالة في سبيل الله، ما تجلس صبط وفي البيوت مع المرتزق اللي باعوا يمنهم باعوا أطل الوطن، قلنا ما شاب عشي يمني لو الدولي ما لانا لمكن الضرب ما تفعل لي هو،
0: لكن البعض بيقول أنا لا أنا مع هذولك ولا أنا مع هذولك
1: مصبطي أو لا أخص جنس اللي هم المنافقي،
0: بيقول أنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مذبذبين بعد
1: مذبذبين
0: ما بلا يجي لك موقف، يجي لك موقف يا منك تقع حر ولا تقع منافق.
1: أيوة منها أنا لا أنا بس منافقة مش أنا مع أحد، ماني ينطلق مع الله، لا يصير مع هذا ولا مع الله، عبده أكبر منه عبش أهلا من الله، يخطي ينفر ينفر وينفر جهالي ينفق في سبيل الله، مصبط الأطلال في البنوك هذه يخطوا يتولى الأوادم يتولى الأسر الشتاء يتولى الجبهة، ينفقوا للجبهة يفعلوا قوافل، يفعل من ولي قد فعل قوافل من المؤتمر ولا من غيره، مصبط في البيوت.
0: لا في ديسمبر وصلت رسالة أم ثلاثة الشهداء ما شاء الله العظيم،
1: ديسمبر غربية بيتولهم أراضي ويتولهم سيارة، السيد ما بيش معي بيت مدري معي بيت هم ما بيش معي بيوبل إثر الشهداء ويوبل المجاهدي ويوبل هذا، وهذا بيفعل مرتبة وقال لك بيشتري له أرض ويشتري له سيارة ويثبر حقوقات هالشلة.
0: الله
2: الله المستعان. ما تقول السيد عبد الملك يا ام الشهداء.
1: كنا سيد فوق روسنا تاج فوق روسنا ان شاء الله كنا نعزه لا عنانا السماء. ما هذا سيد العالم اللي قد طالنا كودي بحث على العالم احمد الله ونشكره لا متخبي في جر ولا غربي ولا لما يجي يسلم عليه هذا بيصير كل جبهة بيحث على الشهداء بيحث على الجرحى بيحث على المساكن بيحث على العالم كله وهو مجاهد من جايزهم ما هذا دلنا الله خيرة الله دلنا من عند رب العالمين هذا رسالة لنا للعالم للعالم وعيقود العالم
0: أعظم, أعظم الناس وأشرف الناس
1: وأشرف الناس كلهم أنصار الله المؤمني مش المصبضي ايه. اللي بيدخل بحزب أنصار الله وهو سارق ايه. يجلس في بيته ايه.
0: الله الله, الله. أم الشهداء دحين نشي منكم توصلوا رسالة ضمن حملتنا حملة حياة على خير الرجال لكل هؤلاء الشباب الذي عادوا ما زالت فيهم غيرة كلهم يحافظوا على دماء الشهداء ويسيروا الجبهات كلهم هكذا سيروا الجبهات وسيروا عزتكم وسيروا كرامتكم
1: يخرجوا يعزوا يبصروا على عزة وكرامة وعلى فخر بأثر الشهداء يخرجوا مش يصبطوا في البيوت انتي اسمك ورقمك واخطي يستقبلوك ويطورك حالتك ولدهم جاهل ولا مره الله بيرزقهم من عنده الله ما بيفلت حد خرجوا بدل ما تصبطوا في الشوارع وتقمروا الذبذبوا تخرجوا في سبيل الله اي نحلم في سبيل الله
0: هم عايزيروا من اجل عزتهم وكرامتهم
1: عزتهم وكرامهم فخر عند الله مش هالمرتز قال لي بعملهم بيحبلوا حقوقهم الميتي نحن والله نحن في عز وكرم من عند رب العالمين نحمد الله ونشكره الله
0: الحمد العدو هو ضروري ما يسمع من رسالتكم يا ام ثلاثه شهداء ضروري ما هي الرساله قصنا انتم قد انتم ضعيفين وان انتم قد انتم منكسرين
1: قصوا في ظن منكسرين والله اني قوه القوه بيننا نحن والله اني قوه القوه بيننا من نحن اتيناهم فخر فخر وعزه عند الله يكفينا سيد العالم اللي بيتحاكي مننا انا يما جنح حقوقهم الميتين اللي مرجوهم في الشوارع محنا والله نيك فينا معانا سيد العالم ندي أرواحنا وأنفسنا وبيوتنا ومالنا وما نجد ما نملك نمتق في سبيل
4: عندما نستذكر الشهداء نستذكر ما حكاه الله عنهم أنهم أحياء هم أحياء في وجداننا أحياء في قلوبنا في مشاعرنا لن ننساهم ولن ننسى مآثرهم لن ننسى مواقفهم

0: القتل والتضحية والإيثار والفداء للإسلام وللمستضعفين والصدق. لم ننسى مآثرهم في ميادين الغمل.
1: قال احسب الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احياء عند ربهم يرزقون. احنا بنقول والله ان انا بنسب عند اثر الشهاده واقول لهم هكذا انفقان من ما تحب اي اديتن جهاله. لكن مش غير بعض الناس خطا جهلوه مصبر خطيه اديناهم في سبيل الله والمرتزقهم خاسرين. هم قدم بيلوثوا انفاسهم بينهم والبين ما عادهم شسع من عدم منتصرين ولا قدم خاسرين. الدول كلها 20 دوله فوقنا وزدنا عليهم دولة فقيرة والله معانا.
2: الله معنا وهذه أكبر وأعظم نعمة.
1: الله من نعمة.
2: أخي علي مجلي طبعا هو بيرافقنا في هذا الزيارة وهو بيحشد ويستمر في حملة التعبئة والتحشيد. هذا أم ثلاثة شهداء بسمع يا علي بسرع على كلام. ما هي الرسالة يجب أن تصل؟
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا أقسم بالله أن الواحد يسمع أسر الشهداء يعني يقف مذهولا أمام عظيم الكلام والموقف الذي يسطر من على لسان أمهات الشهداء أمهات الرجال سلام الله عليهم. طبعا السيد القائد يعني بين الذكر اليوم السيد القائد لو ما يتحاكى ويقول سأقدم رأسي فداء لهذا الشعب
4: وجاهزين نضحي حتى آخر واحد حتى هذا الرأس رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب
3: مستعد أن أقدمها فداء لهذا الشعب. اليوم هذا الشعب شعب عظيم يعني أمهات الشهداء سلام الله عليهم وهي بهذا الموقف بهذا القوة بهذا الكبرياء قدمت 3 شهداء من أبنائها ولا زالت بهذا القوة. يعني ما حجم العدو اليوم ما حجم المرتزقة
2: متجزم بكل ما تعني الكلمة.
3: لا وجود لمثل هؤلاء في اليمن اليمن الجديد الواعي المستبصر
2: وهذا ما يدفع الأحرار والشرفاء إلى أن ينضموا ضمن هذه الحملة حملة حياة على خير الرجال 7 6 3 3 4 5 للنفير مع الله سبحانه وتعالى واستكمال طريق هؤلاء الشهداء وتلبية لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. الله. ويكفي هذا الكلام الذي تطرح أم ثلاثة الله. شهداء
3: الله من يعني هنا من هنا بداية الطريق. يعني إذا كانت الأم بهذا القوة كيف يكون ابنها في الجبهة بتلك الشجاعة بذلك الإقدام؟ هو بيمثل أمه بيمثل أبوه بيمثل أخواته بيمثل اليمن اليمن القوي بأبنائه. عندما نذكر الشهداء بكيل منير صادق طومر كلهم أولئك الشهداء لم يصلوا إلى تلك القوة إلا لأن الأسر امتلكت الثقافة لأننا امتلكنا المنهج ولأننا مضينا في هذا المنهج بكل إرادة بكل عزيمة بكل صدق وإخلاص.
2: ولذلك رجال الرجال الذين سينضموا معنا ضمن حملة حية على خير الرجال 7 6 3 3 4 5 الاسم الرباعي المحافظة المديرية وأيضا العمر لتكون أحد هؤلاء الأبطال الشرفاء وهؤلاء الأبطال الذين اليوم بنفخر بهم يا أم الشهداء والفخر كبير بهؤلاء 3 شهداء وكل الشهداء.
1: نحن مبتخرين يا ابني والله نحن معتدين ومبتخرين بهم إن معز وكرام لنا ولا العالم ولا الآخرة. عز نحمد الله ونشكر نحمد الله وقبل المرتزقة هم قدم خاسري قدم تعال قربها هناك فحين مقربي صاولوا بهم هم بقوا إلا بقوا
2: علي هذا أم ثلاثة شهداء بسر والعزيمة والشكيمة الذي فيها بسر الروح الإيمانية اللي بتجسد على إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: شتصل ولا بنت معكم طول الليل ما بيستر شتصل.
2: وشيء تشارك شيء تقولي انفرو.
1: أشتي أنفق بنتر أنفق للبنك لأنا كل البريد.
2: سلام الله عليكم.
3: دارك ملعبي. به ناس لليوم يعني عادو محايد عادو. متخاذل متقاعس ما قد تحرك ولا قد قدم شيء يعني. بين بسرنا الشهداء اليوم وعظيم التضحية والعطاء الذي قدموه. وبه ناس فقراء يعني فقراء في مواقف في الدنيا وفي الآخرة ساعة فقيرة لهود لا دنيا ولا آخرة اليوم مثل هؤلاء. إذا كانت المعركة اليوم بهذا الكبر اليوم نواجه أمريكا وإسرائيل ولم تتحرك ولم يكن لك موقف ما هو الموقف الذي عادك أتحرك فيه؟ ما هو العطاء الذي ستعطي؟
2: لا نار جهنم
1: لا دنيا ولا آخرة لا دنيا ولا آخرة خسر نفسه في الدنيا وفي الآخرة وما بشي ولا ينفر يقطي مع الأبطاء
2: بمجال متروك الآن بمجال مفتوح انطلق قولي لهم بمجال عدى الفرصة المتاحة
1: بمجال مفتوح انتم غير انطلقوا ولا حد بيحوزكم اخرجوا انفروا من بدخل الرزق هو من عنده، قلنا الرزق من عند الله وبارك الله يعلم، بل والله اني معي بارك الله يعلم بها الا هو
5: الله.
1: من بسعد اشهد بس من الكيس اخبز اخبز اخبز، وهو جالس على ما واقت ولا ما رد ما فلو، وسبحان الله,
2: الله
1: والبر يخرج يخرج انذر والله يرزقك ويرزق جهالك ويرزقك. الناس تشهد في سبيل الله ونروح تعيش وتاكل من جيزا ما هذا مصبطين في البيوت يلبسوا البراقة تحنس وانا حريمة اللي رابضة في البيوت يخرجوا انفروا ملانا شوارع بل بل بل بل بلوا يخرجوا في سبيل الله ينفقوا يخطوا يجاهدوا كان يصيروا بعد الرجال
5: يترجلوا
1: قال ذيك المبروك اللي قال ترجلوا
6: نترجل قال السيد سلام الله عليه نترجل محنا رجال وخل بلادنا محنا رجال
1: ما يقمر يصبطوا في البيوت يخرجوا تعمى ذيك صومر إحنا ابن عينة كانت خاين نمبير مولا بن ظهري
2: يا الله
1: سبحان الله والقوة ما هو هذا قد واحد يشتري يسر النسوان يقطي وهم مصبطين في البيوت ساعة الحريق.
2: سيد قال نترجل ما إحنا رجال
1: من شم رجال
2: نهوش. هؤلاء المتقاعسين والمتخاذلين لا يوجد فيهم ولا ذرة من رجل، ولكن ما نزال نناديهم ونخاطبهم نقول لهم انطلقوا
1: ولا نفلت
2: نوعيهم نوعظهم نناديهم ونبلغ الحجة بآيات الله
1: بآيات الله والله ما عذر ما يخرجوا هم يندموا على أنفسهم يجيسوا في البيت ما يندموا يخرجوا مع الرجال اللي قد ضحوا ولي في الجبهة سلام الله على اللي في الجبهة الله يحميهم ويحرسهم ويعينهم وينصرهم على عدام 20 دولة فوقنا وزدنا عليها دولة فقيرة سبحان هذا عز وكرم من الله يخرج قد تمحن عدو بيصبط وقد بيري الأمة هذا فوقنا وزدنا عليهم
3: الله. قطعوا المرتبات حاربونا اقتصاديا منعوا الغذاء والدواء من الدخول والباري
1: بادي بالحمنا ورزق ورزق من الله وبركة وصابرين الناس صابرين لا ما يفك هالباري والله يصبروا يصبروا قال الله مع الصابرين ويفتح الله نعذر ما يفتح الباري ويدي كل شيء ويدي المعاشات ويدي كل شيء يخطوا غير يتحركوا
2: دلكم العافية أم ثلاثة الشهداء صادق ومنير وبكيل. أنا أختم معكم برسالة للرجال الرجال الذين هم الآن معنا في مواقع التدريب والذين هم معنا في مراكز الاستقبال والذين قدم معنا منضمين ضمن حملة حياة على خير الرجال وهم قدم في الجبهات ما تقول لهم أنت أم ثلاثة شهداء
1: أرجلهم ويديهم وأقدامهم والله إننا يا ابني أختي من عند واحد وهو مجاهد يا ربي إننا أقول أنا أثني أرجلك والله ينصرهم ويعينهم ويحميهم ويخارجهم ويقوي أجسامهم ويشبحهم ويرويهم ويدفيهم من عنده ما بش غيره والباقي لهم الصبطين إن شاء الله يتحركوا يسمعوا والنس والنس الرشهداء يخطي يخرج يخرج بدل ما يقمر يصبط في البيت ما تدولي يشمعوش ما تدولي والباري أرزقوا من عنده اخطوا قال تعوني استجيبكم
2: سلام الله على الشهيد صالح الصماد هذه قال يعني تقبيل أقدامكم أشرف من كل مناصب الدنيا
3: الدنيا الله الله سلام الله عليكم يا أم الشهداء أشي منكم طلب أخي يعني بصوتكم بصوتكم الغالي سلام الله عليكم وأنتم أم لجميع المجاهدين سلام الله عليكم ادعوا الناس وقولوا حي على خير الرجال ليستمع إليها كل من يستمع الآن لبرنامج حي على خير الرجال 7 2 6 3 3 4 5 قولوا حي على خير الرجال
2: دعوة منكم لكل الرجال ينضموا معنا
1: دعوة من ما تشهد دعوة لكل الرجال يتحركوا لا يتصبطوا ويخرجوا مع حي على الرجال اللي قدم في الجبهة واللي بيتدربوا واللي بيدي أساميهم ويتورقعهم وينطلقوا في سبيل الله لا يقمروا يصبطوا في البيوت والله أن أنتم في عز وكرامة تحركوا تحركوا تحركوا مع الله وفي سبيل الله إحنا دينا شهدانا إحنا معتزين بهم معتزين تحركوا تعتزوا في الدنيا وفي الآخرة على خير الرجال الأبطاء اللي بينطلقوا في سبيل الله ويتدربوا والله معاهم والله يحميهم وينصرهم ويعينهم عز وكرامة 20 دولة على روسنا تحركوا تحركوا حيا على خير الرجال تحركوا يا رجال مش النسوان يتحركين الرجال لكم الورجال معنا النسوان نخرج حيا على خير الرجال حيا على خير الرجال حيا على خير الرجال الذي يخرجوا في سبيل الله
2: سلام الله
1: ومع الله
2: والختام بالصرخة
1: الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام لبيك يا شهيد لبيك يا شهيد لبيك يا شيخ.
7: حي على خير الرجال،
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال اللي ينطلقوا للجبهات. الله يهديهم ويصلحهم، الله يهدي الشعب اليمني. يتحركوا كلهم لا يتصبطوا، يبعلوا لا نفرت في كل زوه، يخرجوا.
7: سلام الله عليكم يا
1: سلام الله عليكم. اهلا وسهلا فوق روسا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني: حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا من أكبر المسيرة القرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس: المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 19 بعد 600: التزكية والشريعة. القسم الثاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والشريعة باعتبارها من الأركان، من المعاني، من الأسس التي تقوم عليها التزكية. وهنا الشريعة تغنينا عن كثير من الأمور المستحدثة، كما ذكرنا أن هناك من يلجأ إلى علم الطاقة، هناك من يلجأ إلى البرمجة العصبية، هناك من يلجأ إلى اليوغا، وهكذا حتى الطرق الصوفية هناك من وضع طرائق معينة للتزكية تخالف القرآن الكريم. يعني حتى الأوراد كما ذكرنا هناك أدعية مثلا الإمام علي، أدعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، أدعية للإمام السجاد زين العابدين. هؤلاء هذه الأدعية المباركة المأخوذة من القرآن، معانيها من القرآن الكريم، نجدهم يهجرونها ويضعون أدعية بديلة، أحيانا حتى فيها كلمات عجيبة غريبة ليست عربية، يقولون أنها سريانية وأن لها دلالات خاصة. أحيانا حتى أسماء الله يذكرون أسماء غريبة جدا وليس بالعربية، ويقولون كذلك هذه أسماء الله من أسماء الله. وطبعا حتى البعض يلجأ إلى مصادر أخرى أجنبية. ولذلك الشريعة كفتنا هذا الأمر. الشريعة فيها كل ما نحتاج إليه، القرآن، تلاوة القرآن، الصلاة، الذكر، يعني كلها تحتوي على كل ما يطهرنا وكل ما يرقينا، كل ما يربينا، كل ما يهذبنا، ولا نحتاج إلى أي مصادر أخرى أجنبية. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ضرورة هذين الأمرين، التقوى والنور الذي يدلنا على الطريق والذي يتمثل في مصادر التلقي الصافية التي لم تختلط. ثم ذكر التقصير، طبعا في الواقع نجد حركات تدعي الاتماع للشريعة وتحكيم الشريعة ولكن تقصر في هذا الجانب، وبالتالي تسيء إلى الإسلام، تصور الإسلام فقط كما قلنا يعني إما جدل عقدي مثل ما تفعل التيار السلفية، أو جدل في قضايا خلافية، أو حركات إسلامية تتبنى فقط المنهج السياسي وتركز على هذه الجوانب. لذلك السيد عبد الملك ينظر أو ينتقد هذه الحركات باعتبارها تتخلى عن الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة في هذه الجوانب. يقول لو ننظر في واقع الساحة الإسلامية، وهي ساحة مزدحمة في الكثير من الفئات الناشطة والحركات الفعالة في الساحة، والفئات التي تتحرك تحت عناوين متعددة، برامج كثيرة، أنشطة كثيرة، عناوين كثيرة، حركة واسعة، طبعا هذه كلها لها حتى في الكتب أو في ما يسمى بمواقع المختلفة، في شبكات التواصل الاجتماعي، في القنوات الفضائية، عندها كلها يعني ما يسمى مادة كبيرة جدا، حركة واسعة في الساحة الإسلامية تحت مختلف العناوين. لكن هناك ضعف ونقص ملحوظ في كثير من أقطار أمتنا الإسلامية، في كثير من المناطق، في كثير من الاتجاهات، في التركيز على هذا الجانب، جانب التزكية للنفوس، الجانب التربوي، الجانب الروحي في شكله الصحيح المتطابق مع القرآن الكريم. وهذا هو المهم، لأن الجانب الآخر موجود ولكن يعطي صورة مشوهة عن الصورة القرآنية. نجد بعض الطرق الصوفية يضعون، على تجدهم يضعون مثلا الزجاج ويسيرون على الزجاج ويصورون ذلك من باب الكرامات، بعضهم أصبح يلعب حتى ألعاب بهلوانية، يضع النار في فمه، يرقص بطريقة معينة، وأصبحوا حتى موضع سخرية ويصورون هذا الإسلام، هذا هو الإسلام، وهذا هو ما يسمى بالتصوف الإسلامي، وهكذا يزكي المسلمون أنفسهم، طبعاً مع اختلاف ذلك عن القرآن، مثل ما يفعل أولئك الذين يدعون كذلك الولاء للعطرة الطاهرة، وهم يحملون السكاكين ويشقون بها رؤوسهم وأجسادهم ويضربون السلاسل، وبعضهم يتحول إلى صورة كلب ويسير هكذا كأنه كلب ويقول أنا كلب للإمام الحسين. طبعا هؤلاء كلهم جهلة، هؤلاء فريسة للشيطان، وهؤلاء للأسف يصورون ويعرضون على أنهم الممثل للإسلام. الإسلام ليس كذلك، الإسلام القرآن الكريم يوضح كل المعاني المرتبطة، هذا كله نتيجة هجر القرآن، ونتيجة هجر الولاية بمفهومها الصحيح، نتيجة هجر النبوة بمفهومها الصحيح. لذلك يقول في شكله الصحيح المتطابق مع القرآن الكريم، في شكله البناء والمصلح والمفيد والنافع والمؤثر الذي يقوم السلوك ويصلح الأعمال ويتجه بالإنسان الاتجاه الصحيح في كل شيء، في رؤيته، في موقفه، في تصرفه، في أعماله، في التزامه. يقول والحالة التي نعاني منها في ساحتنا الإسلامية الفوضى الرهيبة، المزيد من الانفلات، وخاصة عندما يأتي جهات غربية تشجع هؤلاء وتنشر عنهم وتصورهم وكأنهم الإسلام، التأثر، حتى أحيانا يأتي ناس يقولون أسلمنا بسبب هذه الطريقة وبسبب هذا الأمر، حتى يصوروا للعالم أن الإسلام الذي يجذب هو هذا الإسلام الذي فيه هذه الخرافات. يقول أعداء الأمة الإسلامية الذين يستهدفون أمتنا بما يبعدها عن أخلاقها، عن قيمها، عن دينها، عن التزاماتها الأخلاقية والدينية والإيمانية، حالة رهيبة تعاني منها الأمة، وينتج عنها كذلك تأثيرات سيئة في واقع الحياة، ثم تكثر الأزمات والمشاكل والمتاعب. ثم ذكر ضرورة التزكية عند القيام بأي حركة ثورية أو نهضوية، يعني كل حركة لا تتبنى هذا الأمر، حركة ثورية، حركة تجديدية، حركة نهضوية، هذه لا تتبنى هذا الأمر، هي حركة بعيدة عن الإسلام الأصيل. يقول أمتنا اليوم نستطيع أن نقول عنها أنها أمة متعبة بكثرة مشاكلها، كثرة أزماتها، كثرة محنها، كثرة خلافاتها ونزاعاتها، واقع مضغوط جدا. إذا جئنا لنتعامل مع هذا الواقع بمشاريع سياسية كذلك أنشطة لا نركز فيها على الجانب التربوي والأخلاقي وتزكية النفس، لا نركز فيها على الهدي وتصحيح الرؤية والنظرة، فلن ننجح. يقول لابد حتى المشروع السياسي إذا لم تكن هناك أمة أو تكون المسؤولون فيهم تقوى. وسنرى إن شاء الله عند الحديث عن مشروع الحضاري يعني اهتمام سيد عبد الملك يعني وسيد حسين بهذا الجانب، وخصوصا سيد الملك عندما يشرح رسالة الإمام علي لمالك الأشتر وأهميتها ودورها في تحقيق التقوى المرتبطة بالمسؤولية وهكذا. طبعا نجد هذا الأمر في كل الخطابات، يعني حتى خطابات سيد حسين الكثيرة في هذا الجانب، يعني التقوى في بمفهومها الشامل، لأن التقوى ليست خاصة كما قلنا بالتورع عن الحرام مثلا في أمور معينة ثم نترك الحرام والجرائم الكبرى. فيقول أنشطة لا تركز فيها على الجانب التربوي والجانب الأخلاقي وتزكية النفس، ولا نركز فيها على الهدي وتصحيح الرؤية والنظرة والفكرة، فلن ننجح ولن نفلح ولن نصل إلى نتيجة. الإسلام كل متكامل، ولذلك إذا قصرنا في جانب التزكية باعتباره من الجوانب الأساسية فهنا نقع طبعا في الانحراف، لأننا حينها لا نطبق الإسلام، نطبق كأنه شخص فقط يأتي بالسطحيات، فهنا لن تؤثر فيه شيئا. هذا مثل ما يعالج العليل مريض عنده جراثيم فيعالجه مثلا بمخففات الحمى أو مزيلات الحمى. ثم دعا إلى الاهتمام بالتزكية لتحقيق أي نجاح. يقول لابد لصلاح واقع حياتنا أن ننظر هذه النظرة، طبعا باستعمال الشريعة، الجانب التربوي والأخلاقي وجانب التزكية والعناية بالجانب الروحي بالشكل الصحيح، طبعا عندما نقول الشكل الصحيح الموافق للشريعة، والهدي لتصحيح النظرة والفكرة والرؤية والاتجاه وتصويب وترشيد الاتجاه في مسار الحياة. يقول جانبان أساسيان وليس هامشيين أبدا، لابد منهما في تصحيح الواقع وحل المشاكل والتغيير نحو واقع إيجابي، لابد منهما. التقوى وذلك النور الذي نهتدي به لتحقيق التقوى. ثم ذكر الأدلة على هذا فقال ولذلك الله سبحانه وتعالى في رعايته لهذا الإنسان جعل مساحة واسعة تتجه نحو هذا الجانب. حركة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومضامين الكتب الإلهية ومساحة واسعة من محتوى الرسالة الإلهية تتجه نحو هذا الإنسان، وتركز بشكل كبير وأساسي على هذين الجانبين، تزكية نفس هذا الإنسان وإصلاح هذا الإنسان وتربية هذا الإنسان على مكارم الأخلاق، معالجة ما يعانيه من مساوئ والمؤثرات السلبية على نفسيته، على روحه، على تفكيره، على أعماله، على تصرفاته،

0: لطيف الذي يعلم بما خفي في أعماق أنفسنا، فيعلم بهذه النفس البشرية والمؤثرات فيها وما تحتاج إليه، والخبير بهذا الإنسان وما يحتاج إليه. الله تعالى هو الطبيب، هو القرآن ذكر أنه شفاء لما في الصدور. ولذلك لماذا نذهب إلى غيره، إلى غير الله، إلى غير القرآن، إلى غير النبوة، إلى غير الولاية؟ طبعا هذه كلها لها استمداد واحد، لها منبع واحد. ثم ذكر البرنامج العملي لتحقيق التزكية، فقال: إذا جئنا إلى عملية التقوى وتعزيز حالة الانضباط والمسؤولية لدى الإنسان في تصرفاته وأعماله ومواقفه، وهناك جوانب متعددة تساعده على الالتزام في واقع انتمائنا الإسلامي. يعني أنت كمسلم تنتمي إلى الدين الإسلامي، الإسلام فيه الحلال والحرام، الشرائع الإلهية، فيه الواجبات والمسؤوليات، فيه المحظورات التي تنبه على أن تجتنبها، وفيه ما يزن لك تصرفاتك وأعمالك بموازين مهمة، ميزان الحق وميزان العدل وميزان الخير، كلها موجودة في الإسلام وكلها موجودة في القرآن الكريم. الحلال الحرام، الواجبات المسؤوليات، الموازين، يعني القيم الفاضلة، ما هو الأخلاق الطيبة، الأخلاق الرذيلة إلى آخره، كلها الله تعالى ذكرها إما كمعان وقيم وإما كنماذج، التائبون الحامدون السائح إلى آخره. الله تعالى يذكر صفات المؤمنين، عباد الرحمن، صفات قد أفلح المؤمنون إلى آخره، وكلها تضبط سلوك الإنسان. عندما يذكر الله تعالى المنافقين كذلك يذكر الصفات التي ينبغي تجنبها، يذكر صفات الكافرين. وبالتالي القرآن الكريم يعطينا المعايير الكافية للتزكية. يقول: عناوين رئيسية ومهمة تضبط لك تصرفاتك في هذه الحياة، كيف تكون وعلى أي أساس تكون، ثم حسابات واعتبارات أخرى تساعدك على الالتزام بهذا. يعرفك بالحلال والحرام، المحظور الذي يجب أن تتجنبه. وطبعا للأسف حتى الحلال والحرام صار هناك احتيال عليه في الشريعة، يعني هناك من يحتال، فقهاء للأسف هناك ما يسمى بالحيل، باب الحيل، يعني كيف يحتال مثلا على أن لا يدفع الزكاة. يقولون مثلا من الحيل أن الشخص يعني الزكاة طبعا تحتاج إلى الحول، فهو عندما يأتي الحول، ما قبل أن يأتي الحول يعني بيوم أو يومين فيزكي، يهدي جميع ماله مثلا لزوجته أو لأحد أولاده، يهديه جميع ماله، فيصبح وكأنه لا مال له. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يطلب من ولده، أو ولده طبعا يرجع المال لأبيه، ويصبح ذلك المال جديدا وملكية جديدة، وبالتالي يتخلص. يقول: هذه حيلة، هذا مثل ما فعل أهل السبت الذين ذكر الله تعالى شأنه. وهكذا في المسائل الكثيرة يضعون حيل حتى في الحلال والحرام. يقول: وما عليك أيضا أن تلتزم بالقرآن الكريم، فيه يذكر كل هذه الأمور، ويحوط واقعك العملي بسياج من الأخلاق حتى تكون هي بشكل ضوابط تضبط لك تصرفاتك وأعمالك، من كارم الأخلاق، محاسن الصفات، حميد الخلال. ثم هو يربطك في ذلك باعتبارات كبرى، أولها تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك الشريعة الإسلامية كافية، القرآن الكريم طبعا هو مصدر الشريعة، ولذلك مثل ما نحاكم الأحاديث والروايات للقرآن كذلك نحاكم الشريعة، أحكام الفقهية، ننظر هل هذا الحكم متناسق، لأنه أحيانا بعض الأحكام الفقهية تناسقت وتناسبت مع فقهاء السلطان، مع علماء السلطان. أحيانا الحاكم يكون يقع في مسألة معينة فيستشير الفقيه، فالفقيه يجد له مسوغ، ثم يتحول ذلك الحكم إلى حكم شرعي ومسألة فقهية، وهكذا. مثل ما فعلوا في الحاكم المستبد، عندما وضعوه بأن الحاكم المستبد الفاسق الفاجر يجب البيعة له ويجب الخضوع له، ولم يكتفوا بوضعه في كتب الفقه بل وضعوه حتى في كتب العقائد. ولذلك نحاكم الفقه للقرآن الكريم، هل هذه المسائل الفقهية متناسبة مع القرآن أم ليس متناسبة. وقد ذكرنا سابقا ما ذكره السيد حسين بن ضردين الحوثي عن أصول الفقه، كيف أصبح البعض يتعامل به كوسيلة للاحتيال على الشريعة، مثل ما يفعل بعض المحامين عندما يحتال على القوانين ويضرب بعضها ببعض ويبرئ المجرم، ويصبح المحامي الحاذق هو الذي يكون الشخص محكوم عليه بالإعدام فيحكم عليه له بالبراءة نتيجة الاحتيال على القوانين. هكذا أصبح أصول الفقه، تأتي آية واضحة مثلا الأمر فيها واضح يدل على الوجوب، فيقول لك: لا، هذا الأمر يدل على الإرشاد، يدل على الاستحباب، يدل على كذا، ومخالفته بالتالي وهكذا. ولذلك سوغوا لكل ما فعله معاوية، يقولون هذا اجتهاد، حتى لو أخطأ فيه فهو مأجور، وكان يتصور كذا، وثم يصورون الصورة بطريقة مختلفة تماما. ولذلك يعني نحتاج إلى الشريعة بمفهومها القرآني، من خلال المقاييس القرآنية، من خلال الغايات القرآنية، من خلال المقاصد القرآنية، لا خلال تلك المسوغات التي حدثت في الأمة في جميع عصورها. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدو 4 غارات على إدارة البحث الجنائي بتعز، وشن 10 غارات على سيارة في منطقة ذويب بحيدان بصعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وشن 2 غارة على منطقة يسنم في باقم، وأخرى على منطقة فلة بمجز، واستهدف بأكثر من 10 غارات منطقة آل الصيف بسحار، وشن 10 غارات على رازح، وشن 3 غارات على مديرية الغيل في الجوف، كما شن 10 غارات على منطقة ربيعة برازح، واستخدم أسلحة محرمة دوليا، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بسلسلة 2 غارات منطقة فجعطان، وتعرضت 10 منازل لأضرار بالغة، وأصيب 6 مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدو 4 غارات على موقع مستحدث في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، ارتكب المرتزقة جريمة شنيعة بإحراق قرية بأكملها في بيت الفقيه بالحديدة، ووثقت مشاهد تقرير في المسيرة تصاعد ألسنة اللهب تأتي على قرية بأكملها في الجاحل أسفل، بعد أن أشعل المرتزقة النار فيها بقصفها بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، سقط 13 شهيدا جراء الغارات التي استهدفت سيارة في مديرية شدا بمحافظة صعدة من العدوان الأمريكي السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد 2 من فريق نزع الألغام وصحي مرافق لهم إثر 4 غارات استهدفتهم بوادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفع سعودي قرى آهل بالسكان في مديريتي رازح وشدا الحدودية بمحافظة صعدة، وخلف الاستهداف أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 62 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مارب، كما استهدف طيران العدوان ب3 غارات مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف صاروخي ومدفع سعودي على مديرية شدا الحدودية، كما استشهد مواطن آخر بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الغدو في مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 218 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 58 عملية تحليق للطيران الاستطلاع المسلح والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، كما تضمنت الخروقات عملية تسلل على مواقع المجاهدين في تبة الهناجر في الفاخر بمحافظة الضالع، و44 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في مارب وحجة وصعدة والضالع والجيزان المحتلة، و112 خرقا بإطلاق نار على منازل ومزارع المواطنين ومواقع المجاهدين في مارب وتعز وحجة وصعدة والضالع وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 127 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وإلقاء قنابل من طيران تجسسي مقاتل على الجبلية، وعشرات الخروقات بقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015،
3: تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير معسكري نخلة والسحيل والمناطق المحيطة بهما في مأرب من عناصر القاعدة والإصلاح، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. ودكت القوى الصاروخية موقع حمام العسكري للعدو السعودي في عسير بصواريخ جراد، ونفذ الأبطال عملية نوعية تم فيها اقتحام برج الحجر جنوب موقع الرديف للعدو السعودي بجيزان وتدمير 6 آليات وقتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم جراء تدمير المجاهدين مدرعة لهم أسفل جبل هيلان في صرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون آليتين عسكريتين بجيزان وقتل وأصيب من عليها، كما اعترفت قيادة تحالف العدو بتعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخاء هجوم صاروخي أطلقته القوات البحرية اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دحر المجاهدون 15 آلية في مواجهات في الساحل وقتلوا وأصابوا من عليها، كما دمروا آلية للمرتزقة في مفرق الوازعية وقتلوا طاقمها، ونفذوا عملية إغارة على مواقع العدو في وادي شواق ونوبة صابر، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ توشكا على تجمع كبير للغزاة والمرتزقة في الساحل، خلف خسائر كبيرة وأحدث حالة هلع وذعر في الأوساط، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في وقز وسدح بالمصلوب، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم وفر من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة غرب قعطبة، ما أسفر عن قتل وإصابتهم، كما كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة في قعطبة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. ونفذ سلاح الجو المسير عمليات هجومية بطائرة قاصف توكي استهدفت مطار أبها وجيزان، وأدت لتعطيل حركة الطيران وإلغاء العديد من الرحلات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال واحد على تجمعات العدو السعودي قبالة جبل قيس، وخلفوا قتلى وجرحى في صفوفهم، وتمكنوا من كسر زحف على مواقعهم في مربع الشرفة مسنودا بالطيران، ونفذوا عمليات هجومية على عدة تباب ومواقع في جبهة قانية، وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة، واغتنموا عتاد حربي متنوع، ودمروا عدة آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم فاشلة للمرتزقة في الشرفة بنجران مسنود بغطاء مكثف، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة، كما اعترفت أمريكا بإسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تابعة لها دون طيار MQ-9 في الحديدة. وجاء الاعتراف عبر مصدر مسؤول أمريكي قائلا أنه تم إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر بصاروخ للحوثيين.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، ونفذت بعدد من الصواريخ البالستية الفرد صوتية نوع فلسطين 2، وحققت العملية أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني والإيراني، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية فرط صوتية نوع فلسطين 2، وذلك في أوقات متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية. وقد تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله، تحيي القوات المسلحة اليمنية الجمهورية الإسلامية في إيران شعباً وجيشاً وقيادة، وهي تواجه ببسالة وبإرادة وبعزم وإيمان العدوان الصهيوني الغاشم، وتسدد بالتوكل على الله الضربات تلو الضربات على منشآته ومقراته وقواعده. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تتابع بفخر هذه التطورات تؤكد أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها الأحرار الأوفياء حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. ولبقية البلدان والشعوب العربية والإسلامية نقول: ألا إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، فبادروا لإيقاف الإجرام الإسرائيلي على إخوانكم في غزة، فما يحيق بهم اليوم سيحيق بكم غدا، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 19 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 15 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبداً.
1: سام FM، إذاعتك أنت.

0: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام FM إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات لهذه الإذاعة الكريمة في هذه الحلقات الخاصة بالهجرة النبوية الشريفة. من المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد بذل جهده في سبيل أن يخرج القرشيون المكيون من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الهدى والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكانت قريش فيما مضى تتشوق إلى أن يكون لها كتاب. ويشرح السيد القائد رضوان الله عليه أن مكة كانت المركز الديني والموقع المقدس، فالمجتمع كان يعيش حالة الحسرة والأمنيات، كانوا يتطلعون إلى منقذ، يريدون أن يكون هناك منقذ ينقذهم من واقعهم، حيث الوضعية وضعية ضلال مبين. هم يعرفون أنهم في وضعية ضلال جاهلية جهلاء، حتى أنهم قالوا كما حكى الله عز وجل عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. قالوا أيضا: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. لكنهم عندما وصل إليهم الهدى كفروا به، فكفروا به فسوف يعلمون. فلما كان الأمر على هذا النحو، على الرغم من أن قدرات الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، جاذبيته وما أوتي به من مهارات البيان والتأييد، لكنهم مع كل هذا رفضوا، حتى أن الله عز وجل قال عنهم: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا درس نستفيده اليوم، أنه ليس المنتظر من الجميع إذا عرض عليهم الهدى أن يتفاعلوا معه بطريقة إيجابية، حتى ولو قد قدم إليهم الهدى على أرقى بيان وعلى أعظم نحو وعلى أوضح الأدلة، يعني مع توفر الدواعي والعوامل والأسباب والمقتضيات، لكن هناك أيضا من لا تنفع معه هذه الحجج ولا ينفع معه إلا جهنم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى لو بقي في جهنم أحقابا، فإنه سيظل ذلك الذي لا يمكن أن يطهره ولا أن ينفع معه إلا عذاب جهنم والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لديه حرص كبير جدا في أن يهتدوا، أن يهتدي أولئك المشركون، حتى أن الله عز وجل وصفه بأوصاف يذكر أنه كاد أن يبخع نفسه أن يهلكها: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولكنهم للأسف الشديد مع ذلك الإعراض الذي وقعوا فيه لم يكتفوا بالإعراض، بل تطور موقفهم إلى الإيذاء والتنفير والتحذير والتشويه. قالوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ساحر وأنه مجنون شاعر، بل وصل بهم الحال إلى طريق مسدود، تاروا لأنفسهم طريقة خاطئة. وصل بهم الحال إلى أن حاولوا قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي في نهاية المطاف. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا يمكن أن نستفيد منه درسا عظيما، وهو أن الباطل يتمادى في موقفه، ومع تماديه هذا التمادي قد يوصله إلى حالات خطيرة. وهذا يبين لنا أيضا أنه مع احتداء أن الصراع قائم، وأنه لا بد من الصراع، وأن أهل الباطل بما جبلوا عليه من نفسيات خطيرة وما وطنوا أنفسهم على الفسوق والفجور، يمكن أن يصل بهم الأمر إلى هذا المستوى، إلى مستوى التصفية لإعلام الهدى لأهل الحق، لمن يرفعون منارات الصدق. فرغم الدواعي والأدلة والحوافز على التصديق لرسول الله، ومع ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من جاذبية ومن قوة إقناع من تأثير كاريزمية شخصية، لكنهم مع ذلك كثير من أهل مكة لم يسلموا، بل حكى الله عنهم أنهم لن يسلموا، وسواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون كما حكى الله سبحانه وتعالى. أما سبب عدم إيمانهم فهناك عدد من الأسباب التي ذكرها القرآن الكريم عنهم. أولا استكبار الملأ منهم، كانوا هكذا. الإنسان عندما يحمل ذرة من الكبر، عندما يحمل شيئا من الكبر، فإن هذا الكبر سيصرفه عن آيات الله عز وجل، سوف لن يجعله يستمع لهدى الله سبحانه وتعالى. الكبر هو بطر الحق وازدراء الناس، فهؤلاء لما كانوا على هذا النحو من الاستكبار والكبر لم يسلموا. وهذا يبين لنا أهمية أن يخلص الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى، وأن يسلم نفسه لله، وأن لا يكون فيه شيء من الكبر عندما يرى الحق، حتى ولو كان لا تشتهيه نفسه، فإنه يجب أن يتخلى عن كل هذه الظروف وعن كل هذه اللوثات التي تصيبه، لوثات الكبر والعناد والحسد والبغي. أولئك الملأ من قريش لما استكبروا كفروا بالله عز وجل، واستبدل الله بهم غيرهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل

أنزل عليه الذكر من بيننا، ما يجي الهدى والرسالة وإلا على هذا الآدمي، ليش ما يجي لنا نحن ونحن أهل المال وأهل الجاه والسلطة وغير ذلك؟ استكبروا وفهموا أن الرسالة منصب، فهموا أن الرسالة زعامة وموقع سلطوي، بل يريد كل امرئ أن يؤتى صحفا منشرة. الدرس الذي يمكن أن نستفيده من هذه الحالة أيها الإخوة والأخوات والاستكبار، أن الاستكبار يؤثر على صاحبه في جميع المستويات، في مستوى كبار الملأ بل وحتى في مستوى الصغار، ولهذا يجب أن نتخلى عن هذه القضية. هذا هو السبب الأول، استكبار الملأ منهم. أما السبب الثاني فهو الطمع والنظرة والمعايير المادية. عندما كانوا يطمعون لديهم نظرة مادية، لديهم معايير مادية، الكثير منهم اعتبروا أن عدم وجود ثروة مع صاحب الدعوة هذا كاف في ألا يتبعوه، لأنهم كانوا يؤمنون بأن القوة فقط في جانب المال والثروة. وبالتالي لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن لديه المال ولم تكن لديه الجنات ولا البساتين ولا التجارة، ظنوا أنه ليس على الحق واعتبروا أنه بعيد عن الحق، ومن ثم كفروا به صلى الله عليه وعلى وسلم. اليوم الكثير يتبعون آل سعود ضد بلدهم من اليمن، من أهل اليمن للأسف الشديد. لماذا؟ قالوا بيدهم مال، بيدهم ثروة. وهذا هو شأن الطغاة والمخبولين الذين لا يستضيئون بنور الهدى ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قالوا هكذا. لماذا لم ينزل القرآن على رجل من القريتين من الطائف ومكة أو مكة عظيم؟ ثم قالوا أيضا واقترحوا لماذا لا يكون له كنز، لماذا لا يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، كانوا هكذا يطلبون. يتضح لنا من خلال هذا أن المعايير المادية سوف تسوق صاحبها إلى مواقف الباطل، وأنه سيصطدم بالحق عندما يحمل الإنسان هذه المعايير المادية ولا يحمل المعايير القرآنية والمعايير الإلهية، فإنه بالضرورة سيكون في يوم من الأيام ضد مسيرة الحق وضد، حتى ولو ادعى أنه مع الحق وأنه في مسيرة الحق، فما دام يحمل هذه المعايير فإنها بالضرورة ستسوقه إلى أن يكون أحد أعضاد الباطل، وسيكون مؤيدا للباطل ومنضويا تحت لوائه. أيضا من الأسباب أو السبب الثالث مما كان عليه المشركون حتى استبدل الله بهم غيرهم، مما كان عليه المجتمع المكي في مكة، المخاوف. كانت لديهم كثير من المخاوف، والمخاوف سبب خطير جدا يمكن أن تسوق صاحبها إلى أن يتخذ المواقف المناوئة لدين الله ولهدى الله سبحانه وتعالى، كما كان عليه المشركون في مكة وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قالوا نحن قوم تجار، لدينا تجارات ولدينا ارتباطات وعلاقات كثيرة جدا مع، وكان لديهم تجارة عابرة للحدود إلى الشام وإلى اليمن، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فقالوا إذا اتبعنا الهدى سنتخطف من أرضنا، ستأتي القبائل وسيأتي العرب ليقاتلونا. إذن كانوا يحملون هذه الروحية، روحية الخوف والمخاوف التي قيدتهم وأسرتهم في إطارها. فالله عز وجل أجاب عليهم عندما قال وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، الله أجاب عليهم قائلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لماذا لا يتذكرون هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى جبى لهم ثمرات كل شيء إلى هذا الحرم وآمنهم من خوف وهم في حال شركهم، فكيف به سبحانه وتعالى يتركهم وقد أصبحوا مؤمنين؟ يجب عليهم أن يثقوا بالله سبحانه وتعالى. هذا الموقف، هذه المخاوف تطور إلى المحاربة للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم والصد عنه وتثبيط الآخرين عنه، حتى أنه قال الله عنهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، بل وصلوا إلى حال عجيبة، وصلوا إلى حال عجيبة حكاها القرآن عنهم عندما قال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا أمر غريب وعجيب. هؤلاء القوم كان عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه واجعلنا له سامعين مطيعين مسلمين، لكنهم هكذا وصل بهم الحال إلى هذا المستوى من العناد، أنهم بعد أن يعرفوا أنه حق وأن يثبت الله لهم بأنه حق، فعندئذ فليمطر عليهم الحجارة من السماء أو ليأتهم بعذاب عليم. حينئذ الله عز وجل أمر رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم بأن يتولى عنهم وأن يتركهم وشأنهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم. رغم أنه كان في المراحل الأولى يأمره بالصبر، كان فيما مضى يأمره الله سبحانه وتعالى بالصبر، قال عز
من قائل ولربك فاصبر، وقال أيضا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذن يتبين لنا أيها الإخوة المستمعون الأعزاء والأخوات المستمعات العزيزات أن المخاوف لها سلطتها التأثيرية الخاصة.

0: التي تصل بصاحبها إلى أن يتخذ المواقف الغير حكيمة، مواقف الباطل، مواقف الضلال، مواقف العناد. ولهذا يجب أن يكون الإنسان خلوا من هذه المخاوف الغير شرعية التي لا تؤدي به إلى أن يكون مع الحق ومع المحقين. ولهذا مع هذه الأسباب فقد واصل المجتمع القرشي مشواره في الباطل وفي مواجهة الحق، واستمر على هذا النحو. ومن هنا استبدل الله به غيره، فاستبدل الله بهم عندما خسروا هذا الشرف مجتمع المدينة، مجتمع الأوس والخزرج. لما خسر هذا المجتمع المكي الشرف، لأنهم كما قلنا يتبعوا الملأ المستكبر، كانت لديهم نظرة ومعايير مادية، عندهم مخاوف، لم يكن لديهم استعداد لعملية تغيير، استبدل الله بهم غيرهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، يجب أن نستفيد أيضا هذا الدرس العظيم، سنة الاستبدال. والاستبدال يأتي على شكل أمة، يستبدل الله بأمة أمة أخرى، أو على حتى على مستوى الشخص الواحد. إذا الإنسان رفض أن يكون منضويا تحت طاعة الله وتحت توجيهات الله سبحانه وتعالى، ورأى في نفسه شيئا مختلفا، وأنه قد أخذ به أو استبد به العجب أو الغرور، فترك موقعه في المسيرة الإلهية وترك موقعه في المسيرة القرآنية، فإن الله سبحانه وتعالى سيستبدل به غيره. قال الله سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فالاستبدال قد يكون لقوم بدل قوم، ولشخص بدل شخص. سنة الاستبدال قد تكون استبدال فرد بفرد، أو أمة بأمة، أو قبيلة بقبيلة، أو مجتمع بمجتمع. فعندما عاند المشركون رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركهم وشأنهم، ثم ذهب يعرض ويستمر فيما كان عليه حينما كان يعرض نفسه على القبائل العربية أثناء الحج. أخذت به الطريق إلى أخواله من الأوس والخزرج، من كانوا على صهارة مع بني هاشم. نحن نعرف أن عبد المطلب جد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم أمه سلمى النجارية الخزرجية من الخزرج، من يثرب. فالرسول كان يبحث في ذلك الحين عن قاعدة انطلاق. الله عز وجل هيأ له المدينة، فكانت بيعة العقبة الأولى التي بايع فيها 12 رجلا، وأرسل معهم الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم مصعب بن عمير في العام التالي 13 من البعثة. قدم جمع كبير مع مصعب، قد اقتنعوا بالإسلام ودخلوا في دين الله وأحبوا لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهنا التقى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 83 رجلا وامرأتين، وبايعوه بيعة العقبة الثانية. وكانت هذه البيعة بمثابة عقد كبير جدا، بمثابة انعطافة تاريخية مهمة في تاريخ الإسلام. فالبيعة كما هو معروف دستور ملزم واتفاق مهم، وقد بايعوه هؤلاء في بيعة العقبة الثانية على أن يمنعوه وأهله مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم، وعلى أن ينصروه ويقفوا إلى جانبه في الشدة والرخاء، وعلى السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يدعو إلى الله ولا يخافوا في الله لومة لائم. بنود البيعة هذه تبين أن المسألة خطيرة، وأنهم باتوا يعرفون أن الاتباع لهذا الدين اتباع مهم جدا، يترتب عليه الانتصار والقتال، حرب والجهاد في سبيل الله. هذه البيعة كانت خطوة رئيسة ومهدت الهجرة إلى المدينة. وإن دل على شيء فإنما يدل يعني بصيغة وبنود هذه البيعة وطريقتها، تبين أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بإلهام من الله سبحانه وتعالى أو بوحي منه كان يخطط لكل شيء. وهنا يتبين لنا أهمية التخطيط. لا يوجد في الإسلام ما بدأ بدين عليه وهكذا الأمور ستكون عشوائية وارتجالية، هذا ليس موجودا. كل سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان مخططا لها، كان يبحث فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الإيجابيات، عن السلبيات، عن نقاط القوة، عن نقاط الضعف، يتخذ قراره على هذا الأساس. على كل حال، هذه البيعة بيّنت وبرهنت أن هناك حاضنة جديدة مستعدة لتدفع كل التكاليف في سبيل هذه الدعوة، حتى ولو كانت تكاليف الحرب والقتال وإزهاق الأنفس والأرواح. كانت أيضا اليمن ويثرب تتنافسان على استقدام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نحن نعرف أن قيس الهمداني الأرحبي كان قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وطلب منه الخروج إلى اليمن. رسول الله أمره بأن يعود إلى أهله وإلى قريته وإلى قبيلته، وأن يؤامرهم ويستأذنهم. عاد قيس إلى رسول الله يطلب منه العودة وأنه بالفعل قد أذن أصحابه وأهله ورحبوا بقدوم الرسول بينهم لكي يحموه وينصروه ويؤمنوا به، لكنه ما إن عاد حتى كان قد الرسول قد قرر بأن يذهب إلى المدينة إلى يثرب. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على حضور اليمن في جميع محطات تاريخ الإسلام الفاصلة. حتى في العهد المكي اليمنيون حاضرون، سواء كانوا اليمنيين الذين كانوا لا يزالون في اليمن ممثلين بقيس الهمداني الأرحبي، أو أولئك اليمنيون الذين كانوا في يثرب في الحجاز وهم الأوس والخزرج. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اليمنيين حاضرون دائما في كل الأحداث المفصلية في تاريخ الأمة. هنا كانت الهجرة بعد هذا الوضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الحدث العظيم، حدث الهجرة التي هي حدث مفصلي في تاريخ الأمة، حيث الأنصار كانوا يتنافسون على استضافة الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام العظيم. وهذا إن شاء الله ما سنعرفه في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، نعرف الدروس التي يمكن أن نستفيد منها، لماذا أيضا استبدل الله عز وجل ونحن قد ذكرنا ذلك، ما هي التطورات نتجت عن هجرة رسول الله، كيف كانت هجرة رسول الله، وما هي التطورات أيضا التي حصلت، وما هي الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد هجرته إلى يثرب الأوس والخزرج اليمنيين الذين نصروا الإسلام في أوله. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طريق المصطفى.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف ترامب فشل.
3: الحقيقة
2: من عرض إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين.
2: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
3: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم داي العزيز الإسرائيلي بلغ ضمنه فلم يعد يستهدف فرايد مطارات وصانع ومستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
3: الحقيقة بلسانين.
5: حزام الجهاد والمقاومة يطبق أعداء الأمة اليوم من ضفاف هرمز حتى عمق البحر الأبيض المتوسط، فارضا لأول مرة في تاريخ الصراع سقفا استراتيجيا جديدا يعيد رسم موازين القوى.
6: Today the axis of resistance stretches from the Strait of Hormuz to the heart of the Mediterranean, establishing a new strategic reality that is reshaping the balance of power across the region.
5: لم يعد أمن هذه المنطقة مستباحا، بل بات ينتزع انتزاعا من بين مخالب الصهيونية والغطرسة الأمريكية بقوة النار، في انتقال مشهود من خنادق الدفاع التقليدي إلى فرض معادلات ردع هجومية كاسحة ينحسر معها كبرياء العدو، ويتآكل جدار أمنه الزائف، ويشتد ذعره وعزلته العالمية تحت ضربات الجغرافيا التي أعيد تفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق بات يهدد البشرية بترسانته النووية وبإنفاقه القياسي عليها، منذرا بسباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق وتحتدم نيرانه تحت ظلال التوترات الدولية الممتدة من شرق أوروبا إلى المحيط الهادئ.
6: Regional security is no longer uncontested. Deterrence is being imposed through force, eroding the enemy's sense of security and exposing growing fears of a nuclear escalation and a potential new arms race amid rising global tensions.
5: وفي قلب هذا المشهد المتفجر، وبعد ليلة مواجهات حاسمة زلزلت الأرض تحت أقدام الغزاة، تتظاهر واشنطن بالهدوء هربا من حقيقة الصدمة، حيث خرج دونالد ترامب مقللا ببراغ ماتيته المعهودة من حجم الخسارة، لا إذن بالحديث عن مفاوضات ورسائل متبادلة مع طهران، ومهمشا كعادته الضجيج الخليجي بشأن الضربات التي طالت القواعد العسكرية.
6: Amid the escalating confrontation, Washington has sought to project calm. Donald Trump downplayed the significance of recent military strikes, focusing instead on negotiations and exchanges with Tehran.
5: في تصريحات وصفت تلك الهجمات بالاعتيادية، مما أثار استياء صامتا ومخاوف عميقة لدى الأنظمة التي رهنت أمنها للمظلة الأمريكية، تكتشف اليوم أن واشنطن تستهين بمصالحهم وتستخدم أراضيهم كمنصات عدوان، ثم تتركهم لمصيرهم أمام الصواريخ الدقيقة.
6: By portraying the attacks as routine, Washington fueled concerns among regional allies who increasingly question the reliability of American security guarantees in the face of evolving threats.
5: والمفارقة الصارخة تجلت في وجود وزير الخارجية الكويتي في البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب. في وقت كانت فيه صور الأقمار الصناعية والتقارير الدولية توثق دماراً غير مسبوق في القواعد الأمريكية في الخليج، مما يعري الهشاشة المطلقة لمنظومة الحماية الغربية التقليدية ويثبت عقم الحلول الترقيعية.
6: The contradiction became evident as diplomatic consultations continued while reports highlighted extensive damage to US military infrastructure, exposing vulnerabilities in long-standing security arrangements.
5: هنا لم تقتصر الصدمة على الميدان، بل ضربت العمق السياسي لواشنطن. بعدما انحاز مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية إلى مجلس الشيوخ وصوت ب 215 عضواً لصالح قرار يقيد صلاحية ترامب في الحرب على إيران في تمرد حزبي واضح ضد رئيس يجازف بمصالح بلاده في حرب خاسرة يدرك الجميع عواقبها.
6: Political divisions deepened inside Washington as lawmakers moved to restrict presidential war powers, reflecting growing concern over the costs and consequences of a wider conflict with Iran.
5: وعلى جبهة أخرى وفي محاولة أمريكية بائسة لتمرير مشاريع الاستباحة، وقع فريق لبناني لا يملك التفويض الفعلي أو الشرعية الميدانية على مسودة اتفاق إطار أمني برعاية واشنطن يمنح الصهاينة حرية الحركة في الجنوب، وهو ما جابهته المقاومة برفض حاسم وفوري.
6: In Lebanon, a US-backed security framework faced immediate rejection from resistance forces, underscoring the gap between diplomatic initiatives and realities on the ground.
5: فالاتفاقيات الورقية لا تغير من واقع الميدان شيئاً، والعدو الذي ينزلق اليوم في وحل الجنوب اللبناني يتكبد خسائر بشرية هائلة تتجاوز 1500 قتيل وجريح منذ مارس الماضي، رغم سياسة التكتم وفرض الرقابة العسكرية على أرقام قتلاه.
6: According to resistance narratives, battlefield realities continue to outweigh political agreements, with ongoing clashes imposing significant costs despite strict controls on casualty disclosures.
5: إن أمريكا تفقد اليوم كلياً قدرتها على فرض إرادتها. الكلمة الفصل للمقاومة التي تقاتل في الميدان وتدير المعركة باقتدار في الوقت الذي رسخت فيه إيران معادلة وحدة الساحات لتؤكد أن لبنان وفلسطين ليسا وحدهما في الميدان.
6: Resistance movements argue that the US influence is steadily declining, while the concept of unified regional front continues to shape the dynamics of the conflict.
5: إن هذا المأزق الاستراتيجي لقوى العدوان وتمسك محور المقاومة على مكاسب الانتصار يفرض متغيرات هائلة تشمل كلفة اقتصادية وعسكرية وسياسية باهظة ستغير وجه العالم، وكل هذا الحراك الكوني يجري بينما تتضافر أسلحة وآلات القتل ل51 دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن حياة فوق ترابه، وسط توحش صهيوني يسعى لخنق القطاع بحرب استنزاف منخفضة الوتيرة قوامها الاغتيالات ومنع المساعدات وإطباق الحصار في سلوك حاكم وعقيدة عدوانية لا تجدي معها الدبلوماسية ولا تنفع معها المساومات أو المراهنة على نصر بارد تصنعه أروقة المجتمع الدولي أو السير وراء الفشل المجرب للسلطة التي تمنح العدو جوائز مجانية.
6: The unfolding crisis carries major political, military and economic implication, while Gaza remains trapped under siege, facing a prolonged campaign of pressure marked by blockades, targeted attacks and humanitarian hardship.
5: الواقع المشهود اليوم يقول أن الكيان الغاصب يترنح تحت وطأة انتكاسة تقترب من نهاية عامها الثالث بهزيمة استراتيجية كاملة ومحتمة، تقود المنطقة والعالم بخطى واثقة وثابتة نحو وضوح الحق ونهاية الظلم ونحو وعد الآخرة، ولا يزال الحصاد يعمل.
6: Supporters of the resistance view the current moment as evidence of a long-term strategic shift, believing that the conflict is moving toward outcomes that could redefine the region's future and alter the course of the broader struggle.

0: المدارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم داي العزو الإسرائيلي
3: بلغ بهم فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات ومصانع
4: والمستشفيات
0: محارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: في الاعتراف عمران
2: المشهد الحقيقة بلسانين
5: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم ابدا
2: سام اف ام اذاعتك انت

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: الدراجة. صوت محور الجهاد والمقاومة.
1: إذاعة سام اف ام.
0: والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

عنك وحدك لله اقبض طاعه فاجئ مدهش مدهل وبهب قد تصنع

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوه عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.